مكتمل، مبسوط وبتسم وقاعد يصلي وبينادي ربنا. ربما صحيح مش قادر يتذكر الصلاة لكن بيناجي ربنا. أتذكر إنسانة اسمها مدام فوزية وأصيبت بالسرطان وعمل لها شلل نصفي، وكان تقريبا السرطان ملأ الجسم كله.

فكم مرة أقول له طب حط الريكوردر، قال لي امبوسيبل، أي حركة خفيفة كله يقتفل. وشافت السماء في يوم عيد العنصرة، وكانت علاقتها بربنا في وسط المر ده كله من أجمل ما يمكن. يعني ما بنسالهاش مرة رايح أزورها، وأنا أعرفهم طبعا، أعرف جوزها من هو كان في الأقصر زمان، وأعرفه من أيام ما كان في الأقصر وكنت أنا يعني شاب صغير. وأنا داخل قالت لي أنت جاي ليه؟ قلت لها جاي أزورك، وهي أيامها الأخيرة. قالت لي بص يا أبونا اطمئن عليا، متخافش، خسارة الوقت اللي تضيعه، روح دور على الشبان اللي ضايعين، لكن أنا في إيدين ربنا، هتيجي تعمل لي إيه؟ إيه رأيك؟ ممكن كده واحد يروح لحد في المستشفى يقول له إيه؟ أنت عايز كل كهنة المنطقة، ولو كل كهنة غير المنطقة يجوا يزوروه. هي قالت لا لا مش عايزة، أنا عايزة المسيح، لأن المسيح جواها مالي كيانها مفرحها باستمرار. نفسنا ناخد شبعنا من المسيح مش من إنسان. ربنا يفرح قلبنا كلنا ويدينا نعمة نعيش فرحانين ولا نخاف من مجيء ضد المسيح حتى لو جه الليلادي. ربنا هيسند الكل. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.

0: وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره. كنت في جزيرة بطمس من أجل كلمة الله، من أجل شهادة يسوع المسيح. وكنت في يوم الرب وسمعت صوتا ورائي، صوتا عظيما كصوت البوق ينادي ويقول:
1: أنا هو الألف والياء، الأول والآخر، الذي تراه أكتب في كتاب وأرسل إلى السبع كنائس التي في آسيا، إلى كنيسة أفسس، سميرنا، برغاموس، سياطيرا، ساردس، فيلادلفيا، ولاوديكيا. من له أذنان للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس.

0: وتختم الرسائل السبع بعبارة: من له أذنان للسمع فليسمع، مما يوضح أن هذه الرسائل مرسلة لكل الكنائس عبر كل الدهور وفي كل العصور، في أي مكان وفي كل زمان. إنها من روح الله لخلاص نفوسنا، المهم أن نسمع.
1: من له أذنان للسمع فليسمع.
0: والسمع هو الإصغاء والتمييز، ثم الطاعة، أي الانتباه القلبي الذي يوضح لنا صوت الله وسط أصوات العالم والشيطان والذات، ثم خضوع الإرادة حين ننفذ تعليم الله بفرح.
2: وبعد هذا نظرت وإذا بباب مفتوح في السماء، والصوت الأول الذي سمعته كبوق يتكلم معي قائلا:
1: اصعد إلى هنا فأريك ما لا بد أن يصير بعد هذا.
2: وللوقت صرت في الروح، وإذا عرش موضوع في السماء، وعلى العرش جالس، وكان الجالس في المنظر شبه حجر اليجب والعقيق.

القدس لله الواحد امين. في نبوات إشعياء النبي عن زمن المسيح يقول: شددوا الايادي المسترخيه والركب المخلعه، ثبتوها، قولوا لخائف القلوب تشددوا لا تخافوا هذا الهكم. حينئذ تنفتح عيون العمي. دي من العلامات بتاعت زمن المسيح، وأذان الصم تتفتح. حينئذ يقفز الأعرج كالإيل ويترنم لسان الأخرس، لأنه قد انفجرت في البرية مياه وأنهار في القافر. وتكون هناك سكة وطريق يقال لها الطريق المقدسة، لا يعبر فيها ناجس بل هي لهم. من سلك في الطريق حتى الجهال لا يضل. دي من علامات المسيح اللي كانوا بينتظروه، تفتح عينين العمي وأذان الصم تتفتح والأعرج يقفز زي الغزال. ويبقى في طريق سكة يقال لها الطريق المقدس، والطريق دي إذا حد دخل فيها حتى لو كان جاهل مش هيتوه. الطريق دي الإنجيل الذي بيقول إيه، واحد يقول أتبعك أتبعك، أمشي وراك، أمشي في السكة أمشي، وده اللي عمله المسيح في الصعود وطلع للسماء وقال أنا هو الطريق، أنا هو الطريق. إيه السكة للملكوت؟ إزاي الواحد يوصل يروح؟ إزاي يعمل إيه عشان يبقى؟ قال أنا. فهي محصورة في شخص المسيح بس، أنا هو الطريق. إذا كان الواحد في المسيح حتى لو كان يعني غلبان على قده، حتى الجهال اللي يمشي في الطريق دي حتى الجهال لا يضل، وأي حد يعتد بذاته أو بنفسه أو بعقله أو بفكره ويمشي بإرادته لازم ما يوصلش. الطريق اللي عمل المسيح قال طريق حديث كرسه بالحجاب أي بجسده، طريق للسماء الملكوت، قال ده اللي احنا فيه، اللي احنا بنقول احنا أعضاء جسد المسيح، فقال ده الطريق. الآباء رتبوا الأعياد السيدية على قدر النعمة اللي بننالها في العيد. في نعمة مخصوص أعطاها المسيح في هذا اليوم اللي هي إيه؟ النعمة الصعود، سكبها بغنى وسخاء شديد جدا. وإيه دي النعمة دي؟ قال فك القيود بتاعتي، فك الجذب إلى

أسفل ده الجاذبية الأرضية الجامدة أوي دي اللي خدت كل البشر، المسيح قطعها وأعطى اللي اداهم النعمة ديت، أعطاهم نعمة الارتفاع عن الأرض. طبعا أنت عارف في التاريخ كله الحكاية دي بقى باينة أوي أوي أوي أوي. أقول لك في ناس باعوا كل ما ليهم، طب ازاي يتحرروا من الربطه الرهيبه قوي دي بتاعه الملكيه والاقتناء، الفلوس، المقتنيات، البيوت، الحقول من الاول خالص. يقول لك جميع الذين كان عندهم بتاع باعوها. ايه ده؟ ما لا سمعنا ولا قوه في الوجود تقدر تعمل كده في الناس، في عموم الناس، ان الواحد يتحرر من ديت، يعني تتربط الرابطه اللي بينه وبين الفلوس وبين المقتنيات الارض وبين الحاجات، وتبقى ايه يعني النفس حره مش مربوطه بالجذب ده. ده عملها المسيح. فعشان كده من اول يوم الخمسين ارتبطوا بالمسيح وارتبطوا بالطريق الى اعلى ده، واتحللوا من الرباطات دي. بقى فيري فيري ايزي ان الواحد مش مربوط بالفلوس، ايه يرمي. دي مش سهله، دي نعمه كبيره جدا جدا جدا. مش بس بقى رباط الفلوس، جميع الرباطات. عشان كده بقول لك عيد الصعود ده عيد كبير جدا، لما المسيح اعطانا الحريه دي واعطانا النعمه دي الكبيره قوي دي، ان مفيش حاجه في الدنيا تقدر تشدني غصب عني ما دام انا في المسيح يسوع. العكس، الجذب الى اعلى بقى موجود في صميم الطبيعه بقى، يعني الاشتياق للسمائيات تلاقيه جواك جوه قوي، الاشتياق لكل ما هو صالح، كل ما هو جليل، كل ما صيته حسن، الحاجات العاليه، الحاجات المقدسه، الحاجات الكويسه، عمل المحبة، عمل الحاجات تلاقي الشهوة دي شهوة الملكوت عميقة جدا في الإنسان المرتبط بالمسيح. يعني حركتين يعني ماشيين مع بعض، حركة الانحلال من الرباطات وحركة الشهوة، شهوة الملكوت والارتفاع لأعلى، اتنين عملهم المسيح. ففعلا لما الواحد يعيش للمسيح حتى هو عايش في الدنيا، يعيش في حاجة في الدنيا تقدر تشده وتضغط على إرادته وتسبيه. قالها القديس بولس الرسول في روميا قبل المسيح، من غير المسيح قال أنا نفسي أعمل حاجة كويسة مش لاقي، مش قادر، كلما أريد أن أصنع الخير أجد الشر حاضر أمامي، والخير الذي أريد أن أفعله مش قادر أعمله، والشر الذي لا أريد أن أفعله إياه أفعل. ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ مشدود غصب عني وواقع غصب عني وخاطي غصب عني. طب دي المسيح قطعها، ما فيش حاجة اسمها غصب عني. الحركة الموازية بقى أن الإنسان بقى شهوته في السماوات، كنزه في السماوات، بقى أنه يرمي الأمور الأرضية. ما أسهل أن الإنسان المسيح المتعلق بالمسيح اللي صاعد مع المسيح اللي عايش بالمسيح، ما أسهل أنه يرميها كلها. طبعا في التاريخ بتاعنا ملايين عملوا كده في عز الشباب، رموا كل شيء من البداية خالص في الإنجيل، تركوا كل شيء وتبعوا، ما لقيوش مقاومة، ما لقيوش جذب. الجذب بتاع الحاجات الأرضية فقد يعني القوة دي، قوة الجذب إلى أسفل دي فقدت كيانها يعني من البداية خالص. قديس بطرس الرسول أول مرة يتعرف على المسيح في حادثة صيد السمك الكثير، وعمره في حياته ما اصطاد قد كده سمك، بيفرح بقى وطلعوا ملوا المركبين. لكن اللي حصل عكس المتوقع،
ان اول ما وصلوا الشاطئ بكل الصيد الكبير

كبير قال إيه؟ تركوا كل شيء وتابعوه. فالأمثلة اللي قالها الإنجيل قالوا أتبعك أتبعك، واحد يقول أتبعك وفي دماغه حاجة تانية. فقال يا ابني عاوز إيه؟ قال أمشي وراك يمكن تتسهل الأمور مع المسيح. بقول كل واحد يبقى يعمل بيزنس أحسن ويكسب أكتر ويتعرف على الناس أكتر، والناس تفتكر إنه ما دام ده الراجل بتاع الكنيسة يبقى الناس أتبعك ومن وراك في مصلحة. قال لي يا ابني أنت فاهم بتبص إزاي؟ للثعالب أو جرى والطيور السماء أو كار، أنا ماليش حتة أسند راسي، هتاخد من ورايا إيه؟ أرضي. طبعا مشي رجع. والتاني قال مربوط بالمواجب، أدفن أبي أدفن أمي بالجسد. قال له أنت هتروح إيه؟ ده أنت هتدخل جوه الروح، الرابطة في الجسد دي والموت فيه. والتالت قال له أودع بس أنا أصل عاطفي فمربوط بالبتاع. قال له ما تصلحش، حدش حط إيده على المحرز، وعاوز يمشي في طريق الملكوت وهو يعني عاطفته في حتة تانية، ما ينفعش. فعاوز الواحد بقى يفحص نفسه على ضوء الكلام ده ويشوف أنا في المسيح بإخلاص شديد ولا في غرض تاني. وإذا كنت في المسيح فعلا طب ما يبان شهوات القلب والنفس الداخلية الجوانية، يعني تلاقيها مختلفة. كل شهوة الإنسان تلاقيها فوق. إن كنتم قد قمتم مع المسيح طوبوا ما فوق حيث المسيح جالس. فرح الإنسان وشهوته لما يجي ينام بالليل ويحط رأسه على المخدة، فكره فين؟ يلاقيه في السماوات. فكر جوه الفرح الداخلي الأمنية الكبيرة جدا في حياته إنه ما يخبش من دعوة من السماء. فعشان كده بقول لك النعمة اللي ادهلنا المسيح بصعوده وإحنا فيه، ما إحنا مخلوقين في المسيح يسوع، يعني خلقتنا الأولانية مخلوقة بالمسيح. الآب خلق كل شيء بالكلمة، خلق به كل شيء ما يرى وما لا يرى. طب ما لي الخليقة الجديدة؟ قال لا، الخليقة الجديدة مخلوقة في المسيح. يعني الخليقة الأولى كلها معمولة بالكلمة بالمسيح، الخليقة الجديدة الطبيعة الجديدة اللي خلقها ازاي؟ خلقها في نفسه. فما بيناش يعني بره، بقينا جواه. فلما تقول ايه صعد الى السماء قام من الاموات، يقول قام انا معه واحنا فيه، وصعد الى السماوات يقول واجلسنا معه في السماوات. فالمسيح عمل معانا المعروف الكبير قوي ده، بس عاوز ادراك، عاوز الواحد يدركه فيعيش في السماء. يقول لك يا عم ده احنا عايشين في الارض، كل يوم الاهتمامات اكل الشرب بيع الشراء مرض صحه دواء بتاع مش عارف ايه. يقول لك ده حاجات من بره، دي الحاجات البرانية، دي الممارسات الخارجية. أمال إيه؟ قال لا، في جوه أحلى من كده. أنت عايش إزاي؟ أنا عايش في السماء، عايش في السماء حتى في الأمور اللي بمارسها ماديا أكل وشرب وبتاع، لكن جوه السماء دي ما بقيتش حاجة خيالية. لا، المسيح طلعني لغاية السماء وقال أنتم محبوبين لدى الآب، الآب نفسه يحبكم، وصلحنا مع الآب وبقينا أولاد الآب. فالمعروف كبير جدا ونعمة غزيرة غنية سكبها المسيح علينا في شخصه. فكل اللي يعيش في المسيح يتمتع بهذه النعمة من مجد إلى مجد لربنا المجد.

0: الحملان وصاحب الخراف، لم تتركنا بعد قيامتك وصعودك، لكنك حي فينا، تعمل بداخلنا، تقوينا وتعزينا.
1: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، فلا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك، أنت لي، عيني عليك، فأنت

0: ليتني أعرفك يا من أنت تعرفني، ليتني أعرفك يا قوة نفسي. اكشف لي عن ذاتك يا شهوة قلبي، اجعلني أقتنيك أيها العريس السمائي. أتوسل إليك، أخبرني أين أنت، أين ألقاك، أين ملكوتك.
1: لا تبحث عنه خارجا عنك، هذا الذي مسكنه ومقره داخلك.

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عندنا يومين خميس هما اهم خميسين في السنة كلها، يوم خميس العهد ويوم خميس الصعود اللي هو بكرة. كل سنة وانتم طيبين. من جهة عيد الصعود في خميس الصعود، يعني انا كنت نشرت لكم نبذة عن عيد الصعود، ما فيش داعي ان احنا نكررها. قلت لكم فيها كيف صعد المسيح للجسد، وكيف صعد بجسد ممجد غير خاضع للجاذبية الأرضية، وشرحت معنى الجلوس عن يمين الآب وبركات الصعود وحاجات كثيرة من النوع ده. يعني المهم ان احنا في عيد الصعود نتكلم عن الصعود بالنسبة لينا احنا، يعني كيف يمكن ان تكون لنا فضيلة الصعود من الناحية الروحية، نصعد روحا وفكرا وعقلا واجتماعا ويصعد مستوانا الى فوق. السيد المسيح قال: وانا ان ارتفعت اجذب الي الجميع، يعني اجذب الي الجميع الى فوق. ما نقصدش الى فوق بالجسد زي ما حدث لبولس الرسول صعد الى السماء الثالثة، وزي ما حصل بالنسبة لإيليا النبي صعد في مركبة نارية، وزي ما هيحصل في الاختطاف الأخير اللي قال عليه بولس في تسالونيكي الأولى إصحاح 4. لكن المهم إن الإنسان يصعد من الأرضيات إلى السمائيات، من المستوى المادي الى المستوى الروحي. نقطة البدء في الصعود هي التوبة. يبتدي الانسان يصعد من جو الخطية اللي هو فيه، يصعد من الوحل اللي هو فيه، يصعد من السقوط اللي هو فيه. فبدء الصعود هو التوبة، وبدء التوبة اليقظة الروحية ومحاسبة النفس، ده بدء الصعود. وبعدين تكون له ارتفاعات كثيرة وقمم كثيرة. يوحنا كليماكس في كتابه الدرجي وضع 30 درجة في الصعود. 30 درجة في الصعود سماه السلم. كلمة كليماكس يعني سلم، فهو اسمه يوحنا الدرجي او يوحنا السلمي او يوحنا كليماكس، لغاية لما يوصل الانسان لربنا. طبعا في الدرجات دي في حاجات كثيرة صعبة. فاكر مرة على ما اظن السنة 63 ابتديت ادرس الدرجات دي، كنا بنوعظ في القاعة اللي هنا دي، فالناس خرجوا بره قالوا لي هذا الكلام صعب يا ابانا، لان من الدرجات اللي قال عليها يوحنا كليماكس التجرد، الموت عن العالم. طبعا مين يقدر على دي وسط العلمانيين؟ حاجة صعبة. لكن على الاقل احنا ناخد الاشياء السهلة علينا اللي يبتدي الانسان فيها بالتوبة والبعد عن الارضيات.
ويفضل يتدرج يتدرج يتدرج الى ان يصل الى حياة الكمال. ونقصد بالكمال الكمال النسبي، نسبة لما نستطيعه ونسبة لما تعمله النعمة معنا. وربنا في مسألة الصعود ادانا امثلة كثيرة امامها نراها كل يوم. اول مثل الاشجار، حاجة في الطبيعة يلاقي الشجرة باستمرار تصعد الى فوق تصعد الى فوق. الانسان اللي عايز ياخد درس من الطبيعة ياخد درس من الشجرة التي باستمرار تصعد الى فوق، او النخلة كل مرة تاخد درجة درجة درجة درجة لدرجة يقدر الواحد يعرف عمر النخلة دي كم سنة من التأليم بتاعها كل مرة. والكتاب بيقول الصديق كالنخلة يزهو كالأرض في لبنان يعلو. يعني الصديق باستمرار يعلو في قامته الروحية، في درجته الروحية، في فضائله، في مقدار الخير الذي فيه. يعني لا يكفي انك انت تعمل الخير، انما ينبغي ان تنمو في الخير. لا يكفي انك تعمل الخير، انما ينبغي ان تنمو في الخير. لازم تسأل نفسك هذا السؤال، هل انت باستمرار كل يوم تصعد الى فوق في روحياتك، ولا صعودك توقف، ولا ابتديت تنزل لتحت؟ حاسب نفسك من جهة الصعود، هل الصعود مستمر ولا متوقف؟ واحد زي بولس الرسول اللي تعب اكثر من جميع الرسل واللي بشر في كل مكان واسس كنائس كتيره جدا في الشرق والغرب، بيقول لست احسب انني قد ادركت او صرت كاملا، ولكني اسعى لعلي ادرك، انسى ما هو وراء وامتد الى قدام اسعى نحو الغرب. يعني بيفكر لازم باستمرار يصعد الى فوق. كتير من القديسين نلاقيهم بيتكلموا عن خطاياهم وبيبكتوا نفسهم بينما كانوا قديسين كبار. هما ما بيتكلموش عن خطايا نازلة لتحت سلبيات، انما كل خطاياهم عدم الامتداد الى فوق. القديس ارسنيوس الكبير اللي كان من اكبر نساك عصره وكان رجل صمت وبيصمت مش خوفا من اخطاء الكلام، بيصمت لانه مشغول بالكلام مع ربنا. لما قالوا له ليه ما بتتكلمش معانا، قال لهم مش قادر اتكلم مع الله ومع الناس في نفس الوقت. القديس ارسلنيوس هذا اللي كان بيصلي واقف ناحية الشرق والشمس وراه وقت الغروب ويصلي لغاية لما تطلع الشمس قدامه، يعني يقضي الليل كله في الصلاة، كان يقول للآن لم أبدأ.

هبني يا رب ان ابدا، امنحني يا رب قوه من عندك ان انا ابدا. ادي الناس اللي بيفكروا يصعدوا الى فوق، مش كل واحد وصل لوضع معين ووقف على كده. الاشجار القويه هي اشجار دائمه النمو، دائمه النمو. عندنا اشجار جزورين في الدير، انا زرعتها بنفسي في دير الانبت شوي في فبراير سنه 77. دلوقتي الشجره تكبر تكبر تكبر، ارتفاعها على 25 متر لفوق، حاجه جامده. لما زرعناها كانت مش باينه من الارض، باستمرار بتطلع بتطلع. وتبكتنا جميعا على ان احنا لا ننمو مثل هذه الشجرة. المباني عموما فيها خاصية الارتفاع الى فوق لأقصى درجة توصل اليه، لدرجة في مباني بتبقى ناطحات السحاب، ترتفع لفوق باستمرار. واحنا دايما بنقول اللي يبني دايما يطلع لفوق، بيصعد لفوق، واللي بيهدم دايما بينزل لتحت. الجبال والقمم اللي ربنا اوجدها لينا ورانا مسألة الصعود لفوق، بيقول رفعت عيني الى الجبال من حيث يأتي عوني. كانوا الناس بيصلوا في الهيكل في فوق الجبل ويقولوا مزامير، طول ما هو طالعين يسموها مزامير المصاعد، يعني كل ما بيصعد بيقول مزمور مزمور مزمور لغايه لما يوصل. المناره اللي في الكنيسه لما تشوفها تلاقيها سحم طالع لفوق كده، يوريك انك لازم تتجه لفوق وتوصل لربنا فوق على طول كده. قامت الانسان من اول ما يتولد تلاقيه بيرتفع ويصعد لفوق. في سفر النشيد يقول من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان، زي الدخان وهو طالع لفوق كده، زي دخان الشرية وهو طالع لفوق. انتوا في الكنيسة بتشوفوا الكاهن بالشرية والدخان بيطلع لفوق، لكن ما بتاخدوش منه درس روحي ليكوا ازاي الواحد يكون باستمرار يطلع لفوق. زي رائحة البخور بتطلع لفوق، زي الذبيحة وبخارها بيطلع لفوق. احنا واحنا بنصلي بنبص لفوق، نرفع ايدينا لفوق ونبص لفوق. كل ده يدينا درس ان احنا لازم نفكر ان افكارنا ايضا تصعد لفوق، وشهواتنا تصعد لفوق، ومستوانا يصعد لفوق. تقول قعدت مع فلان فرفع مستواي في القعده اللي قعدتها معاه، او قعدت مع فلان فهبط بمستواي في القعده اللي انا قعدتها معاه. يا ريت تفكر مين اللي بيصعد بمستواك الى فوق ومين اللي بيهبط بمستواك الى اسفل. صدقوني حتى السماء حتى السحب فيها مستويات تصعد لفوق. واحنا بنركب الطياره نبص نلاقي الطياره ارتفعت وبقى سحاب مالي السماء كده وهي فوق السحب، وبعدين تطلع تاني لسحاب درجته اعلى، وبعدين تطلع تالت لمستوى اعلى. غالبية الطيارات بتطلع لمستوى 33,000 قدم مثلا لفوق، لكن في الكونكورد ايام ما كنا بنركبها كانت توصل في ارتفاعها الازيد من 50,000 قدم و55

50 ألف قدم وساعات لل 60 ألف قدم تطلع لفوق لفوق لفوق. ده المسيح لما يجعل السحاب هيجعل أنهي السحاب من دول؟ ده تلاقي درجات درجات درجات درجات درجات من السحاب كله طالع لفوق، كله دروس ازاي الواحد يصعد الى فوق. الصعود يكون في المستوى الروحي، والمستوى الجسدي ايضا. الكتاب بيقول مجدوا الله في ارواحكم وفي اجسادكم التي هي لله. تمجد ربنا في جسدك درجات، في تعب الجسد من اجل ربنا، وتعب الجسد من اجل خدمة الناس، وتعب الجسد في ضبط النفس، وتعب الجسد في السكوت في السجود في الركوع، تعب الجسد في مشاوير الخير. تتعب جسدك من اجل ربنا درجات درجات. تدعك جسدك في السهر الروحي، يجيلك رغبة في النوم تقول لا ما نمش غير لما اصلي وازود الصلاة، زي ناري اسحاق لما بيقول ان جات لك رغبة في النوم فقاوم نفسك وزود صلاتك وزدها مزامير. والروح، كيف يمكن ان روحك تكون في صعود مستمر؟ انا بشوف ان كتير من الناس بيركزوا على فضائل جسدية فقط، زي الصوم، زي المطنيات، زي النسك. لكن ياريت الانسان في حياته الروحية عشان تصعد الى فوق يهتم بالفضائل الداخلية. الداخلية اقول لكم يعني ايه داخلية. يهتم بالفضائل الداخلية اللي جوه القلب من جوه. يعني واحد يمرن نفسه مثلا على فضيلة الهدوء، على فضيلة السلام، السلام القلبي الداخلي، السلام الفكري، بعيد عن الاضطراب، بعيد عن القلق، بعيد عن الخوف. السلام الفكري والسلام القلبي، السلام الداخلي. ممكن يعمل سلام مع الناس من الخارج، لكن قليل اللي بيبحث عن السلام الداخلي والهدوء الداخلي. قليل من الناس اللي يهتم بفضيلة الوداعة. يمكن البعض ما يعرفش يعني ايه كلمة وداعة. ان شاء الله هطلع لكم كتاب موجود في المطبعة حاليا، خلص من جهتي، اسمه حياة التواضع والوداعة، في باب كبير عن الوداعة. كيف يمكن انك انت تنمو في فضيلة الوداعة، في طيبة القلب، في الرقة، في اللطف؟ حد بيفكر ازاي ينمو في فضيلة اللطف يبقى انسان لطيف، انسان هادي، انسان وديع، انسان طيب، انسان رقيق، عنده رقة. اقصد الرجالة برضو، لان الرقة مش خاصة بالنساء. مفروض الرجالة ارجى يكون الرجل عنده رقة في الطبع، والرقة لا تتنافى مع الحزن. يعني ممكن يكون حازم وممكن يكون رقيق، ممكن يكون طيب وممكن يكون جاد. كيف يمكن الانسان ان يجمع بين الفضائل اللي يبدو في ظاهرها ان فيها تناقض وينمو فيها؟ ينمو في الطيبة لغاية لما يصل للدرجة اللي قيلت عن المسيح: قصبة مردودة لا يقصف، وفتيلة مدخنة لا يطفئ.
لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع احد في الشوارع صوته. هل في حد فيكم جرب ان هو يمرن نفسه على الصوت الواطي؟ كل الناس تعرف تزعق، لكن قليل اللي بيمرن نفسه على الصوت الواطي. الصوت الواطي اللي ربنا كلم به ايليا النبي يقول: واذا صوت منخفض خفيف يقول له: ما لك يا هاهنا يا ايليا. لازم الانسان في صعوده الروحي يهتم بالفضائل الداخليه وينمو فيها ويثبت فيها. يعني ايه ينمو فيها ويثبت فيها؟ ممكن واحد يعمل قديس لمدة يومين وفي ثالث يوم يفقد قداسته، يمرر نفسه في تدريب روحي ويتقن التدريب، لكن يتقنه ايه؟ يومين ثلاثة وبعد كده يرجع زي ما كان. زي واحد يقول اخد تدريب صمت فيصمت يومين ثلاثة وبعدين يرجع ينطبق عليه المثل الذي يقول: صمت دهرا ونطق كفرا. يعني صمت ولما جه يتكلم لخبط في الكلام. المهم في الفضائل انها تكون ثابته في الانسان. علشان تصعد لفوق في الفضيله امشي في التداريب الروحيه، والتدريب الروحي لا تضع امامك عدد كبير من التداريب، يكفي تدريب تتقنه لغايه لما تثبت فيه تماما ويصبح جزءا من طبعك، تنتقل الى تدريب اخر لغايه لما تتقنه تماما تنتقل لغيره. لان كثير من الناس يحطوا قصادهم مجموعه من التداريب ولا يستطيع ان يتقنها كلها. ممكن انك انت لكي تصعد الى فوق لا تهتم فقط بنفسك انما تهتم ايضا بالاخرين، فتنمو في الخدمة. ازاي الانسان بيصعد؟ بيصعد من درجة مخدوم الى درجة خادم الى درجة مكرس الى درجة بيعطي وقته كله لربنا زي الكهنة والرهبان. اللي بستغرب له في كنائسنا ان عندنا خدام كثيرون بالمئات بالالاف عشرات الالاف، لكن لا يصعد احد منهم درجة الى درجة مكرس الا الندرة النادرة. وساعات اقول للكنيسة: ما دام انتم ما قدرتوش تطلعوا مكرسين يبقى خدمتكم ضعيفة. كنيسة تقعد تخدم 20 سنة وعندهم في كل سنة 300 خادم 400 خادم، ما يطلعش منهم مكرس واحد او اثنين او ثلاثة، يبقى خدمة لا تصعد الى فوق، ثابتة في مستوى معين ما بيرتفعش. او انسان يصلي يفتكر ما دام وصل للادويه خلاص وصل الى نهايه المطاف، طب ما تصعدش لفوق شويه؟ بدل ما تكون صلاتك مجرد صلاه دخل فيها عنصر التامل، خلي صلاتك تصعد من جهة النوعية، يكون الصلاة فيها حرارة، يكون الصلاة فيها حب، يكون الصلاة فيها خشوع، يكون الصلاة فيها إيمان، يكون الصلاة فيها فهم، فيها تركيز، كل درجات من جهة النوع. لكن واحد بيوصل لوضع ولا يصعد بعد منه. ياريت كل واحد يختبر هل صلاته وقفت عند وضع معين وخلاص؟
زي الناس اللي وصلوا للمعاشات وما بقاش لهم عمل بعد كده، ولا صلاتك بتنمو فيها؟ ما كل انسان بيصلي، لكن مش كل الصلاة تعتبر صلاة. الكتاب مرة قال ايليا كان انسانا تحت الالم مثلنا وصلى صلاة. يعني ايه صلى صلاة؟ يعني صلى بجد، صلى فيها الحب والتركيز والايمان والحرارة والفهم والخشوع. حاولوا تصعدوا لفوق شوي، ما تخليش صلواتكوا توصل لحد ووقفت على كده، وخدمتكوا توصل لحد ووقفت على كده. الكاهن اللي خدمته بتقف عند حد بيبان ان هو يعني ما عندوش نمو وما عندوش صعود الى فوق، وجيد الخدمة تبرد او تتحجر عند وضع معين. لكن عايزين الانسان اللي يصعب في كل شيء حتى في المعرفة. مفروض الانسان يكون عنده مبدأ الصعود في المعرفة، كل شوية والتانية يزداد في المعرفة، يزداد في العلم، يزداد في الفهم، يزداد في الثقافة، ولا يقف على كده يبقى عقله واقف. هما اللي يعنيه الصعود، الصعود في الروحيات وفي العقل ايضا وفي المعرفة وفي الحب. يعني ايه الحب؟ يعني تحب الناس، ده كويس. وبعدين تحب الغرباء، وبعدين تحب الاعداء وتحب المقاومين، ده من جهة الاشخاص. وبعدين تحب وتعطي وتحب وتتعب وتحب وتبذل وتبذل حتى ذاتك. في نمو، نمو في النوع، نمو في النوع وفي الدرجة، في نمو في الكمية ايضا، كمية ما تعمله من اجل الله ومن اجل نفسك ومن اجل الناس. امال ناخد كلمة الصعود ونقول للمسيح صعب لفوق وخلصت على كده؟ طب وانت؟ المسيح صعب دي عرفناه، وانت بتصعد ولا لا؟ وبتستمر في الصعود ولا لا؟ وتنمو فيه ولا لا؟ ايضا احيانا توجد عقبات في طريق الصعود، عقبات من داخل نفسك او من الوسط المحيط بيك او من اهل بيتك او من اعداء او من اخوة كذبة او من شهوات في العالم. كيف يمكن ان تقاوم هذه العقبات وتستمر صاعدا الى فوق باستمرار مهما كانت العقبات؟ انا فاكر اول مرة زرنا فيها مغارة القديس الانبا صموئيل المعترف، كان سنة 56 على ما اظن. نطلع الجبل كده على طول على طول لغاية الخمس ست امتار الفؤانيين كلهم رمل، الواحد يمسك الرمل يروح نازل تحت مش قادر، ويجاهد ويكافح، والفوق وطلعوا قبل كده يقولوا هاي شد حيلك ربنا يكون معاك حاجة بسيطة، ويقعد يشتغل يشتغل لغاية لما يطلع فوق يبقى مبسوط انه انتصر على العقبات الموجودة امامه. لو ما فيش عقبات يبقى ما فيش لذة الانتصار. فاكر كنا لما نروح المشوار ده مشوار طويل، واخدين معانا كل واحد ازازة مية في جيبه، المشوار طويل،
ما نشربش.

غير بالصمت، لان افرض خلصت الميه هنرجع ازاي؟ فاكر مره انا واحد من رهبان مشيت مشوار في الجبل بتاعي يمكن 15 كيلو رايح و15 كيلو جاي، وكل واحد معاه ميه في جيبه، ما ابتديناش نشرب واحنا راجعين وقرب البيت. قلنا لو خلصناها واحنا رايحين هنرجع ازاي؟ فلازم الواحد يجاهد ويكافح وينتصر على الصعوبات، ولابد ان يصعد الى فوق. اتفضل صلي.

يا كل صفوف السمائيين، رتلوا لإلهنا بنغمات التسبيح، وابتهجوا معنا اليوم فرحين بقيامة السيد المسيح. إذ قام المسيح من الموت وصار بكورة الراقدين، أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟

نكسة واشفق بأجفان البكا شمت الطغاة بنا فقم واشمت بأسلحة

كما تشتاق الأيائل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. تشتاق أن تراك، أن تحيا في حماك، فأنت هو مشتهاها ومشتهى كل الأجيال.

يا حسنها مدينة تشاع بالبهاء، معلنة أمجاد المسيح الإله. مدينة السماء، موطن الأبرار ومسكن الغالبين، فعش في السماء.

0: أعطي نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات.
1: تكون مشيئتك كما في السماء كما على الأرض. فوزنا الغداة أعطينا اليوم وأغفرنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في التجربة لكن نجينا من الشر المسيح يسوع ربنا لك ملك وقوة من الدارين.

0: افنی ببشوی سفنوتی ببندو کرا طور فیوت بن شوی سو بنوت من ستی ریسوس بی خریستوس تن شبه موتن طوت قاطع ابنی وین مز بی ابنی وین مخن ابنی وین لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا لهذه الساعة
1: توبين أنت فنوتين عينان أنت فشنيت خارن أنت فستميرن أنت فرويتينيرن انت بتشي انيتي ونمنيتو انت نيتواب انتاف انتو تويري اكون ابي اغاصن سيوني انت فكان انو

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع مخافتك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزع عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة وعن موضعك المقدس هذا، أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى كل

صوت القلوب ربنا إلينا مخلصنا يسوع المسيح نسأل نطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب مرضى شعبك تعادهم وراحم ورفات اشفيهم انزع عنهم وعنا كل مرض لنبطأ مطروحين في الأمراض أكرم معزيهم وعذبهم أرواح النجسة اعتقهم جميعا وارحمهم تحل المربوطين تقيم الساقطين رجاء من ليس له رجاء معين من ليس له معين عزاء صغير قلوب من الذين في العاصف كل الأنفس المضايقة ومقبوضة عليها أعطي رب رحمة أعطي خلاص أعطي غفران خطايا وأثام يا أمراض نفوسنا اشفيها ولا تلأجسادنا عافيها أيها الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأجسادنا يا مدبر كل جسد.

بل يا رب إليك على مذبحك المقدس الناطق السماوي رايحة بخور تدخل عظمتك التي في السماوات بواسطة خدمة ملائكتك ورؤساء ملائكتك المقدسين، كما قبلت إليك رابين هابيل سدي وذبيحة أبينا إبراهيم في السي الأرملة، هكذا أيضا يا رب نذور عبيدك اقبلها إليك، أصحاب الكثير أصحاب القليل، خفيات الظاهرات والذين يريدون أن يقدموا لك وليس لهم، والذين قدموا لك في هذا اليوم.

0: صباحا فلنسبح ملائك قارين المد لله في العيال على السلام الناس من صنع نسبح انه بارك نخدمك نسجد لك نعترف لك ننطق مهندك نشكر من اجل عز مجدك يا رب مالك على السماوات الله لا ضابط كل رب لا ابن واحد وحيد يسوع المسيح والروح القدس يا رب الله حامل الله ابن الاب رافع خطيئة العالم يا حامل خطيئة العالم وتبطن ليك يا جالس عن يمين نبي ارحمنا انت عهد القدوس انت عهدك علي يا رب يسوع المسيح والروح القدس مد الله الى امين وبارك كل يوم وسبح اسم قدوس الى ابد والى ابد ابد امين منذ الليل رحت باك اليك يا اله لان مالك يا نور عاد كنت اطلب في طرق ست لي معينا باك يا رب تسمع صلاه الغداء فهم وتراني قدوس الله قدوس القوي قدوس الحياه زي موت لازم ودم عزرا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحياه زي موت لازم ودم عزرا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحياه زي موت لازم ودم عزرا ارحمنا قدوس أمد الله يا بولين الروح القدس أنا كل أن ضاد وكل أمين يا سلوس قدوس الحمد يا سلوس قدوس الحمد يا سلوس قدوس الحمد يا رب فينا أخطأنا بفنا أسمنا رفنا زلتنا رفك ما ضش عم شيء مجلس من قدوس ما نخطنا زين هذا ربنا يحفظهم يا من أبر خطايا رب الحمد يا زبر خطايا رب عنا طبطنا لي لكن ما يقدر أيس قدس مسلس يا رب الحمد يا رب الحمد يا رب بارك أمين بين الذي السماوات قدس اسمك ليت أنا كنت تكون مشيتك أنا السماء كذلك على الخزان زغد عاطينا اليوم وغفرنا لذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن جينا من الشريف من مسيح يسوع ربنا لك ملك وقوه مدى الى الامين خب خريستوس يسوس بين شوي سامين الالوى شيرني تنتروس يسوع بسمنو تنبرسنو سينفين تيما سنو تسمو بن بخريستوس
1: يعني او انتيني بروسيف كيب شوي ابي شيري ملي تفكان انو فينا نيفو
0: شي سيت اسميسينا نبيو انتا مين بخريستوس بن نوتي تي برسينو سيس اوى
1: ماتي ام شوي سيري قونت فنايم سيكي تفكان انو فينا نيفو
0: تي برسينو سماري ام تي سوتو كوسو اب تي بروسات سيت نوتي تي بجينو سنتي تي مترو مي
1: ايري بريس وفينا ري قون نارم بخريستوس في تارك فو بوست افتنام كوفل انتيني نوفي
0: Chereneoti parse no si uru emin alisini sheref shushon te pen genosalek funan nemenuin
1: tenti owari pen mevioti perostati setenot naren pen shoisi sospecheresto sentefkenen novina nevo
0: toterona moen roshi owo pen laskin useli ilje pen shoisi sospecheresto safton fevol chenies mot
1: afko Corfe mef mochen tev goma vethere po necheru oini eron enthof on fietaf shenav inimat sapesite mef kahi
0: Niem no tente amen tiav na vero fa vero ti afta konina ki emef moen poesh gem gomen amoni emmo
1: Af chom chemen an pili enohom tav koshen an mochlosem veni

0: عزته السمعي والأرضي والرئاسات والسلطات ومن تحت الأرض.
1: جميع قوات السماوات خرت وسجدت له السمعي والأرضي.

0: Shopin so erison se gon khinima te cho si tarikin khito ten shaisen ftirenti se oto kosto em parseno sen se univen
1: me ti om fetare me spenso tiren avato sente vole na fi se volaro nen te semni na nen te firini
0: assalamu laki to al azro em malak haqqi al haqqani ya assalamu li fakhri jinsina walati lana immanuin
1: nasalik skurina أيتها الشفيع المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
0: نعظمك ومن نور حقك ومجدك تعظم وقديس صارتنا لأنك وردتنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا من درك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر رسلك للشهداء تاريس الدكين سبعتك أنا زفر نبشر بالثلث القدوس لاوت واحد نزل دوما جدا يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين وحقيقة نوم بإله واحد الله لا يضاوت كل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نمو رب واحد يسوع المسيح أن الله الوحيد مولود من آية كل الدو نور من نور لا حكم لا حكم نور غير مخلوق مساوي لا في جوار رزي به كان كل شيء هذا لازم لك لأن نحن بشر من أجل خلاص نزل من السماء وتجسم الروح القدس مريم عز وجل الناس صلب عنا هذا بلاس بنتس تنا وكبر وكم بلي في اليوم السادس كما في كتب وصاعد السماء تجعل سنين مين في مدينة دينا حيا ولا موت لا زال اسمك إن كدا نعم نبر وقدس الرب محمد بسكونة نعم كدا ما عليا بلي من نوت فلم بيا بكنيسة هذا مقدس كما نصنع تلا ما ودي واحدة وفتح تنا وانتصر قيمة موت حيا تدار هيتم

0: السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين الرسل الأنصار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا من توبهم طوبى لعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأن جيلك المقدسة بتلباطي قديسي
1: صلوا نجد إنجيل المقام.

للذين مرونا وصونا نذكر في صلاتنا وطلبتنا التي نرفعها إليك يا رب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحوا مرضى شعبك فيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا رجانا كلنا خلصنا كلنا شفانا كلنا

صلاتي لأبينا داود النبي والملك بركات علينا أمين صاعدة إلى العلا وسبع سبيان وأعطى كرامات للناس مبارك الرب الإله مبارك الرب يا

القوات ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. وبعد ذلك ظهر بهيئة أخرى لاثنين منهم كان ماشيين وهما منطلقان إلى البرية، فمضى هذان وأخبر البقية فلم يصدقوا ولا هذين. أخيرا ظهر للأحد عشر ومتكئون وبكتهم لقلة إيمانهم وقساوة قلوبهم، لأنهم لم يصدقوا الذين رأوه قد قام. وقال لهم: اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها،

باسمي يخرجون شياطين ويتكلمون بألسنة جديدة، يحملون الحياة بأيديهم، وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم، ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. وبعدما كلمهم الرب يسوع ارتفع إلى السماء وجلس عن يمين الله. أما أولئك فخرجوا وكرزوا في كل مكان، وكان الرب يعمل معهم ويحقق

0: إيمان أبانا الذي في السماوات قدس اسمك يأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي قد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا ولا يدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الآمين خيم بخريستوس يسوس بن شويس إن أوبيون سوكيري
1: Proskomentum et avu vomi.

الذي قطع كل ربطات خطايانا من قبل الألم المخلص المحيي الذي نفخ فوق تلاميذ القديسين ورسل الأثقل بل الروح القدس. من غفرتم لهم خطاياهم وغفرت لهم ولم سكتموا عليهم ممسكة أنت يا سيدي أنعمت على الذين يعملون في الكنوت في الكنيسة المقدسة مقبرة سكل الأطهار.

احفر الخطايا على الارض والبتوح القدس ربطات الظلم. نسال ونطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك ابائي اخواتي ضعفي هؤلاء المنحنين برؤوسهم امام مجدك المقدس. ارزقنا رحمتك اتعنا كل ربطات خطايانا كنا خطينا اليك في شبع المغرية الموجزة القلب والفكر والخلص القلب كصالح محب البشر على مضعف البشر. انعم لينا بغفران خطايانا يا رب باركنا وطهرنا وحللنا وحل سائر شعبك املانا من خوفك قومنا لارادتك المقدسه الطوبويه لان لك المجد والأكبر.

0: Ο Ναστόνι, ο Νονάμιν, την όσε βολεγγό, εμμουζε, ο Πεντσόν, Ισο Πε, Χρήστο, αυτόν φεύγορ, την Εσμό, το Αυσένα, βεύσο, είναι φιό, βαβέμ, σι σαουίνα, με εμπέφιο, στο θεμόν, ο Ναϊνά, εν κυριέ, λέισον, κυριέ, λέισον, κυριέ, φλογίσον, εμίν, εσμό, ερών, εσμό, ερώ, εσύ, μετανία, κονιέ, βολγον, πιέσμο. أمين سيشوبي
1: مسيح إلهنا ملك السلام أعطينا سلامك قرر لنا رب سلامك واغفر لنا خطايانا لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات
0: قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على أرض خبزنا هذا الغداء أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين لك نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا ان لك ملك وقوه والمجد الى الابد امين.

السبتريتي بعد النماذج كان يتنكى سوسم الصنو والنمين صلاة الساعة الثالثة من النهار المبارك وقدم المسيح ولد ملك ولي أرجون في خطايا مدامير ترتيل معلمنا داود النبي والملك بركته علينا أمين.

0: دوك سا سي او سي او سمون تفضل وتمنى وتفضل
1: شوي سنين انا ليلو يا ليلو يا خنا براوني بيوتنا مبشيرين بابن ما اس او ابن وتون وتمين تسبحت الساعه 6 قبل النوم.

0: لوكساسي وسوس منفصل بشارة معلمنا ماري يوحنا البشير الإنجيل الطاهر بركته علينا أمين.
1: متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو عليكم كل شيء وذكركم كل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعت مني قلت لكم أني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني. قد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون؟ لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آتي، ليس له في شيء، لكن لكي يعلم العالم أني أحب أبي كما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوم ننطلق من ها هنا، أنا هو كرم الحقيقي وأبي كرم. كل غصن فيأتي بثور يقطع، وكل ما يأتي بثور نقي ليأتي بثور أكثر. وأنتم قبل أن قيام من أجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا في أنا أيضا فيكم المجد لله دائما.
0: سلام تنشم ورسوس بكيون راثوس نمبنا بمثوى بجيك تونكك سوتيمون ونينان روحك القدوس يا رب الذي أرسلته على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة. هذا لا تنزع منا يا صالح، جدده في عشانا قلبا نقيا نخلق فيها. الله روح مستقيم جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك روحك القدوس لا تنزعه مني. يا رب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة لا تنزعوا منا يا صالح، جدده في أحشائنا. يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روح مستقيما وحيا روح النبوة والعف روح القداسة والعدالة والسلطة هي القادر على كل شيء، لأنك أنت وضيع نفوسنا يا من يضيء لكل إنسان. آتي للعالم ارحمنا.
2: إنين كأي كستوس ونستوني ونامي.
0: يا والدة الإله أنت الكرمة الحقيقية العام حامل عنقود الحياة، نسألك يا تو الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوم

0: الملك السمعين المعز روح الحق الحاضر في كل مكان الملك كل كان صالحات ومعطي الحياة هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس يا صنع خلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك يا المخلص وعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا من أحنا سلام وخلصنا ونجي نفوسنا إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء يا ورد ذي أنت باب السماء افتح لنا باب الرحمة
1: قدس الله قدس قوي قدس حياة زي مترزون المعزة ارحمنا قدس الله قدس قوي قدس حياة زي مترزون بعنا ارحمنا قدس الله قدس قوي قدس حياة زي مترزون بعنا ارحمنا قدس الله قدس قوي قدس حياة زي مترزون بعنا ارحمنا قدس الله قدس قوي قدس حياة زي مترزون بعنا ارحمنا قدس الله قدس قوي قدس حياة زي مترزون بعنا ارحمنا قدس الله قدس قوي قدس حياة زي مترزون بعنا ارحمنا قدس الله قدس قوي قدس حياة زي مترزون بعنا ارحمنا قدس الله قدس قوي قدس حياة زي مترزون بعنا ارحمنا قدس الله قدس قوي قدس حياة زي مترزون بعنا ارحمنا قدس الله قدس قوي قدس حياة زي مترزون بعنا ارحمنا قدس الله قدس قوي قدس حياة زي مترزون بعنا ارحمنا قدس الله قدس قوي قدس حياة زي مترزون بعنا ارحمنا قدس الله قدس قوي قدس حياة زي مترزون بعنا ار

0: الكل امين. ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، اغفر لنا اسلامنا، يا رب فلا زالت دراستك مرضى شعبك في مجلس مقدوس. بنا اخواتنا الذين ضربنا انفسهم يا من هو بخطايا، ارحمنا لازم الخطايا يا رب، عين ارتباطنا اليك لك المجد الرئيس القديس مثلث يا رب. ارحم يا رب، ارحم يا رب، بارك امين. بارك الذي في السماوات، قدس اسمك، لياتي ملكوت، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا هذا الغد اعطينا اليوم، واغفر لنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر. بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. السلام لك نسالك القديسه المتعلمه عند الازرار كل حين والتلام المسيح سيد الصلاه انك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام يسوع لنا نور حقيقه المسيح من الازرار القديس. اسال رب عنا الرحمن خذنا فينا خطايانا. اي ترى ازرار مريم ولدت لك القديس الشفيع امين. انجز بشيء اشفع فينا من المسيح الازرار تيك انا من فوق خطايانا. السلام لك عظائمك حق حقانيه سلام فخر جنس سنوات سلام منوين. السلام يسوع تشفيع متعنا ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
1: ذكساس يوثيوس من قدوس قدوس قدوس فصل بشارة الإنجيل معلمنا ماري متى البشير وتلميذ الطار بركات على جميعنا أمين.
2: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: توبى للمسكين بالروح لأن لهم ملكوت السموات، توبى للحزان الآن لأنهم يتعزون، توبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، توبى للجائع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، توبى للرحماء لأنهم يرحمون، توبى للأنقياء القلب لأنهم يعانون الله، توبى لصانعي السلام لأنهم يدعون أبناء الله، توبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، توبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فتت الملح فماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا وتدوس الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفي مدينة كائنة على الأرض، ولا يقودون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يرى أعمالكم الصالحة فيمجد أبيكم الذي في السماوات مجدا.
1: المجد لله دائما أبدا أمين. نسجد لك يا المسيح مع بك الصالح وروح القدس لأنك قمت وخلصتنا يا رب يا من في اليوم السادس وقت الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل خطايا تجار علي أبونا عند الفردوس. مذق سقطها يا المسيح لنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله رب سمعني، استجب صلاتي لا ترفض طلبتي، التفت لي اسمعني عشاء وباكر وتدور كلامي أقوله فيسمع صوتي وخلص نفسي بسلام. الخطية بالخشب أحييت الميت بموتك الذي الإنسان الذي خلقت بيديك الذي مات بالخطية. إيت الأوجعنا بآلامك الشافية المحية بالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طياش الأعمال الهيولية الشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفتك. إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، نحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا والدة الإله العذراء لنا كثيرة يا شفاعتك قوية ومقبول عند مخلص أنتم الطاهرة. لا ترفضينا نحن الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدتيه لأنه رحيم وقادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا كي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب، نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
3: لأن عندما بسطت يديك طارتين على عود الصليب، لهذا كل يوم تصرق قائل المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح لهنا، لأن مشيئتك صرت أن تصعد على الصليب تنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم.

0: يا ولاد لا نظران عظيم كنا من قبل صليب ابنك نهبط الجحيم بطل الموت واتا كنا فنقضنا وسخطنا الحياة الأبدية وإن نعيم الفردوس الأول لهذا أنا واجب شكر غير مات مزيلا أنه قوي
1: نعظمك يوم النور حقيقة كان مجدك تعزى قديسة ويتلانك رأيت لها مخلص عالم أتو خلص نفسنا مجدك يا سيدنا.

0: ابن المسيح فخر الصديق شهداء تاريخ الصديقين سبعات جنازة فرنان الطاهر بشر بالسلوس قدوس لوط واحد نزل دعوة من جده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله لا بضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد مولود من آب قبل كل الدور نور من نور لا حق من لا حق مولود غير مخلوق مساوي لا انفجار الذي به كان كل شيء هذا لازم نجد نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسم الروح القدس مريم العذراء تأن الصلب عنا عند لوط سفن تستلم وكبرى قام بين أموات في اليوم الثالث كما في كتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي ما زيل الذين أحيا ولا أموات لا يزال اسم منكم قضاء نعم نوم بروح قدس الرب المحيم بسكن أيام نزل أنا مجدهم علي وليم نوط كلام بيه كنيسة عهد مقدس جامع على الصليب ونعتنا موضع واحد مفرد الخطايا
1: انتظر قيامة الأموات حياة الدهر الآتي آمين.

0: قدوس قدوس قدوس رب السماوات السميع الأرض التام لك الكرامة لك ارحمنا يا الله لا يبضابط الكل يا الثالوث القدوس ارحمنا يا رب لا قواتكم معنا لأنه ليس لنا ما يمشي لأدنا ضيقتنا سواك حل واخفى صحي يا الله عن سيد اصنعنا بغير إرادتنا ادفع عنا معرفة ادفع عنا بغير معرفة خفية وظاهرة يا رب فنجد اسمك القدوس يا الظالمين برحمتك يا رب ليس خطايانا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي قد أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر
1: نحمد المذنبين علينا ولا يدخلنا في التجربة لكن نجينا من الشرير من مسيح يسوع ربنا إنك ملكك والمن لله.

مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الأب والابن والروح القدس سلاما بنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية آمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه الأرابين الذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم

آمين. اثبت راجيوس اسيوس اجيوس نم ماجيون آمين. فلوجيتوس كيريوس اسيوس يسوس يونس آمين. نيس نوس تيروس مويف شويس مارويس مويروف انجني لاوس تيرو جابف نايتا جرو هريجو نوتي مسمين تيب شويس شوب شايني.

0: الضابط الكلاب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال، من أجل كل حال في كل حال، لأنك سترتنا عنتنا، حفظتنا بلتنا إليك، شفقت علينا، عضدتنا تدمينا إلى هذه الساعة.
1: لك يرحمنا الله ويترافع علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين، وأن يجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا.

عبيدك يا رب قدام مازلون أباء القمامسة أباء القزوز أخوات الشمامسة الكليرس وكل الشعب ضافي يكون محلين فم الثالوث القدوس الآب والابن القدس فم الكنيسة الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية من الأفاضل الاثنى عشر رسولا من فم ناضل القديس مرقس الرسول الطاهر وشهيد البطريرك القديس وليديس قورس والقديس أثناسيوس الرسول القديس بطرس خاتم شهد رئيس الكهنة القديس يوحنا دبيل القديس كيريلس القديس باسيليوس القديس أوريغوريوس من وفاة 318 المقتمي من قيميل 50 بقسطنطين 200 بأفسس من فم نبي الطبا المكرم البابا أنبطاودروس الثاني من فم أبائي حقارتي مملوء مجدا اسمك القدوس أيها الآب والابن القدس آمين.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى تلميذه تيموثاوس بركاته علينا آمين. فأما الذين تشمسوا حسنا فيكسبون لأنفسهم درجة حسنة ودالة كبيرة في الإيمان الذي في المسيح يسوع. وقد كتبت إليك بهذه الوصايا راجيا أن آتي إليك عن قريب، ولكن إن أبطأت فلكي تعلم كيف ينبغي أن تتصرف في بيت الله الذي هو كنيسة الله الحي، عمود الحق وقاعدته، وبالإجماع عظيم هو سر التقوى الذي أظهر في الجسد وبرر في الروح وتراءى للملائكة وبشر به بين الأمم وأؤمن به في العالم وأصعد في المجد. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخوتي أمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى بركاته علينا أمين. كونوا مستعدين في كل حين لمجاوبة كل من يسألكم كلمة عن سبب الرجاء الذي فيكم، لكن بوداعة وتقوى، ولكم ضمير صالح لكي يغزى الذين يتكلمون عليكم بالشرور والذين يعبون سيرتكم الصالحة في المسيح. فإنه خير لكم أن تتألموا وأنتم صانعون خيرا إن شاءت إرادة الله، من أن تتألموا وأنتم صانعون شرا، لأن المسيح أيضا قد مات مرة واحدة من أجل الخطية عنا، البار من أجل الأثمة، لكي يقربنا إلى الله، مماتا في الجسد ولكن محيا في الروح. وبهذا أيضا ذهب فبشر الأرواح التي في السجن التي عصت قديما حين كانت أنات الله تنتظر في أيام نوح الذي صنع فلكا وفيه خلط قليلون من الماء، أي ثماني أنفس. فهكذا أنتم أيضا الآن يخلصكم بمثال المعمودية، لا إزالة وسخ الجسد، بل سؤال ضمير صالح عن الله بقيامة يسوع المسيح الذي هو جالس عن يمين الله، إذ قد صعد إلى السماء وملائكة وسلاطين وقوات خاضعة له، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد.

الإبراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. الكلام الأول أنشأته يساء فيلس عن جميع ما ابتدى يسوع يفعله ويعلم به إلى اليوم الذي فيه صعد إلى السماء بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم الذين ظهر لهم حيا بعدما تألم بآيات كثيرة وهو

يظهر لهم 40 يوما ويتكلم عن ملكوت الله، وفيما هو يأكل معهم أوصاهم أن لا يفارقوا أورشليم بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني، لأن يوحنا عمد بالماء وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس، وهذا يكون ليس بعد أيام كثيرة. أما هم فلما اجتمعوا كانوا يسألونه قائلين: يا رب، هل في هذا الزمان ترد الملك إلى إسرائيل؟ فقال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب تحت سلطانه، ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون، وأخذته سحابة عن أعينهم. وفيما هم يشخصون وهو صاعد إلى السماء، إذ رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض، وقال: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي صعد عنكم إلى السماء هكذا يأتي كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. حينئذ رجعوا إلى أورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون، الذي هو بالقرب من أورشليم على سفر سبت. ولما دخلوا صعدوا إلى العلية التي كانوا يقيمون فيها، بطرس ويوحنا ويعقوب واندراوس وفيلبس وتوما وبرثولوماوس ومتى ويعقوب ابن حلفة وسمعان الغيور ويهوذا أخو يعقوب. هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة مع نساء ومريم أم يسوع ومع إخوته. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.

الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير.

ارفعوا أيها الرؤساء أبوابكم وارتفعي أيتها الأبواب الداهرية، فيدخل ملك المجد. من هو هذا ملك المجد؟ رب

ومخلصنا ومخلص نفوسنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وفيما هم يتكلمون بهذا وقف يسوع نفسه في وسطهم وقال لهم السلام لكم.

فإن الروح ليس له لحم ولا عظم كما ترون لي. ولما قال هذا أراهم يديه ورجليه، وبينما هم غير مصدقين من الفرح والتعجب، قال لهم:

ثالث، وأن يكرز باسمه للتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدئا من أورشليم، وأنتم شهود لذلك.

0: إيه، نشوف يا سوبر سومين كريليسون كريليسون خن أوم اسمي
1: بالحقيقة سنؤمن بإلهين واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور لا حق من لا حق مولود غير مخلوق مساوي لا في الجوار بشر من أجل خلاص أنا نزل من السماء يتجسد من الروح القدس من مريم العذراء تأنس الصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي فعلا خبر قام بين الأموات في يوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات جلس عن يمين أبي وغدا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ملكه انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا.

واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بقبلة طاهرة لنتناول بغير انتراح في الحكم من موهبة تغيير المائة السمائية بنعمتك ومسرة أبيك الصالح وفعل روحك القدوس.

قبلوا بعضكم بعضا بخبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي وسوى المسيح اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرسم. كيف بخاف من عادتنا للشرق انظروا ننصت.

لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت. بابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن

وجلس عن يمينك أيها الآب، رسم يوما للمجازة هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي

أعطاه لتلاميذ القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا.

أيضا لتلاميذ القديسين ورسل الأطهار المكرمين قال: خذوا شرابوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا.

من الخبز وتشربون فيها من هذه الكاس تبشرون بموتي تعترفون بقيامتي تذكرونني

المقدسة وقيامتي من الأموات وصعوده للسماوات وجلوس على يمينك كي يعلم ظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من التي لك على كل حال من أجل كل حال.

0: المستحقين كلنا يا سيدنا، نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وروحنا، لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا، نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. أذكر يا رب السلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم،
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام جميع الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. أولا أذكر يا رب رئيس كهنتنا البابا المعظم البطريرك الأنبا تودروس الثاني
1: يا رب ارحم،
0: الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة، أنعم بهم على كنيستك المقدسة ليرعون قطيعك بسلام.

بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقرى شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عيون الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك.

0: من لكيما إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه الأرابين، الذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم،

عمرو ابنك الوحيد أن أشترك في تذكار قديسيك. تفضل أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. أبانا القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل المبشرين والإنجيل والشهداء المعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان بالأكثر القديس

0: مريم التي وردت الله الكلمة بالحقيقة، والقديس يوحنا السابق السابق، والشهيد قديس بانوس رئيس الشمامسة، والشهداء ناظر إلى مرقس الرسول الطاهر، والشاهد البطريرك القديس ساويرس ومعلم ناديوس قورس، والقديس أثناسيوس الرسولي، والبابا بطرس خاتم الشهداء، ورئيس كان القديس يوحنا ذهبي الفم، القديس ثودوسيوس، والقديس ثوفيلوس، القديس ديمتريوس، والقديس كيريوس، والقديس باسيليوس، القديس يوليوس الناطق بالإلهيات، والقديس يوليوس صانع العجائب، والقديس غريغوريوس الأرمني. 318 المجتمعين ابن قيامة، وخمسين بقسطنطين، 200 بأفاسوس، أبان الصديق العظيم، أنبا أنطونيوس، وإنبار، أنبا بولا، ثلاثة أنبا مقرات القديسين، وجميع أولادهم لباس الصليب، أبانا بيونس القمص، وأبانا بشويل براجل الكامل، حبيب مخلصنا الصالح، أبانا بإبراهام أسقف الفيوم، والبابا كيرلس السادس، والأرشزياكون حبيب جرجس، وأبونا يوستس الأنطوني، وأبونا بشوي كامل كل مصاف قديسيك. هؤلاء الذين بصالات مطلباتهم ارحمنا كلنا معا، وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي ضيع علينا.
1: القارئون فليقولوا أسماء أبانا البطريرك القديسين الذين رقدوا، الرب ينحي نفوسهم أجمعين ويغفر.

الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الآباد في أورشليم السماء في ذلك الموضع ونحن أيضا غرباء في هذا العالم

لكي عبادك معين كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح.

فلنشكر الله الهام ضابط الكل ابو ربنا والان ومخلصنا يسوع المسيح، لانه جعلنا الان ان نقف في هذا الموضع المقدس.

0: إذا نسألك يا سيدنا طهرنا من كل رية لكي بقلب طاهر نجر بدلة بغير خوفنا أن نطلب إليك يا الله الآب الذي في السماوات ونقول جيبنيوت.
1: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لكم مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا هذه الغداة أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في التجربة لكن نجينا من الشر المسيح يسوع ابن الله لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

0: آمين آمين. أؤمن أؤمن أؤمن. أعترف للنفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا والدة للقديسة الطاهرة مريم جعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. اعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي أسلم عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة ومن أن لاهوت ولم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لكل من يتناول منه. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة. آمين
1: آمين آمين آمين. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة.

امين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من اجلهم ان نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبه ربنا يسوع المسيح تكون مع جميعكم. رتلوا بنشيد قائلين الليلويا. صلوا من اجل التناول باستحقاق من اسرار مقدسه الطاهره السمائيه. يا رب ارحمنا.

0: يا ملك هذه الذبيحة صاعد للعلو، اذكرنا أمام الرب ليغفر لنا خطايانا.
1: فلنسبح مع الملائكة قائلين المجد لله في الأعالي والأرض السلام في الناس.

0: امین بی خريستوس بن نوتي
1: امين استشو
0: ايها المسيح الهنا ملك السلام اعطينا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا لك الملك والقوه والمجد الابد امين جعلنا مستحق

0: بقينا نقول بشكر أبانا الذي في السماوات
1: تقدس اسمك ليأتي ملكوت تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي لغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد
0: محبة الله الآب نعمة الابن الوحيد شركة موهبة عطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون مع كافة شعبه وكل سنة وانتم طيبين

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبشنوب الثالث نقدم دراما إذاعية كتيبة الشهداء عن سيرة حياة القديس الشهيد موريس. صياغة درامية ريمون حشمت، إخراج أمير رمسيس. قدمت مصر للعالم ألوف القديسين والشهداء اللي سال دمهم وضحوا بحياتهم علشان اعترافهم بالمسيح الإله الحي. والقديسين المصريين مش بس سال دمهم على الأرض المصرية، ولكن تعدت حدودها للغرب كمان، وقدروا يرفعوا راية المسيحية في العالم كله. داسوا على كل ملذات الأرض وتحملوا أبشع العذابات من أجل خلاص نفوسهم، عاملين بقول المسيح: إذا أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليب ويتبعني، فإن من أراد يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ والقديس اللي هنسمع قصته والكتيبة بتاعته قديس مصري اسمه القديس موريس موريتوس. اتولد في القرن الثالث في مصر، بالتحديد في الأقصر اللي كان اسمها طيبة في الوقت ده، ومنها اشتق اسم كتيبته الكتيبة الطيبية. وكان عدد أفراد الكتيبة دي 6600 جندي كلهم من المسيحيين. وكان القديس موريس من أقوى وأشجع القوات في المملكة الرومانية في الوقت ده، ووصلت شهرة الكتيبة الطيبية إلى مسامع الأباطرة الرومان في عصر كانت الإمبراطورية الرومانية مقسمة بين اثنين من الأباطرة، وهما الإمبراطور ماكسيميانوس والإمبراطور دوكليديانوس. وكان ماكسيميانوس قيصر على إيطاليا وأفريقيا وجعل كرسي في ميلان، أما دوكليديانوس فاحتفظ لنفسه بتراكيا ومصر وأقطار أسيا، وكان مقره في نيكوديمية في أسيا الصغرى. وكانوا هما الاثنين أصدقاء جدا، وكانوا مستعدين لتقديم المساعدات بكل أنواعها، في المشورة، في الجنود، في السلاح، في المال. كانوا أصدقاء، لكن أصدقاء في الشر.

0: مولاي الإمبراطور ماكسيميانوس.
1: أهلا بصديقي العزيز ماكسيميانوس.
2: أهلا بيك يا مولاي الإمبراطور دكليديانوس.
1: إيه أخبار مملكتك يا صديقي العزيز؟
2: كل حاجة كويسة، وقدرت أسيطر على معظم قبائل وأتباع البربرة، بس في الحقيقة في مشكلة واحدة هي دي اللي عايزك تساعدني فيها.
1: مشكلة؟ مشكلة إيه اللي واقفة قدام ماكسيميانوس بكل جيشه وسلاحه وقوته؟
2: أنت عارف طبعا يا مولاي إن إحنا قدرنا نقضي على كتير من البرابرة، بس التمرد المرة دي جاي من فلاحين فرنسا في منطقة صعب إن الواحد يسيطر عليها، وكل سكانها من الفلاحين، ومعظم جنودي لسه في حملات على البرابرة، وعشان أوقف التمرد ده محتاج كتيبة قوية، كتيبة ما تخافش الموت، كتيبة لها خبرات عسكرية. واللي أنا عايزه ده يا مولاي موجود عندك أنت.
1: قصدك على كتيبة مين يا ماكسيميانوس وأنا أمرهم ينضموا معاك علشان يوقفوا التمرد ده؟
2: في كتيبة تبع لمملكتك اسمها الكتيبة الطيبية من مصر، في طيبة بالتحديد، ولها قائد اسمه موريس. ايوه موريس، هي دي الكتيبه اللي انا عايزها تشارك معايا.
1: ايوه انا عارف الكتيبه دي وقائدها موريس، ده من اشجع وابرع قوادي، والكتيبه دي مشهود ليها بالقوه والشجاعه والبساله. طلبك موجود يا ماكسيميانوس، بكره هبعت رسول من عندي للقائد موريس وهأمره يكون تحت ولايتك.
2: شكراً

0: شكرا يا مولاي الإمبراطور دقلتيانوس.
1: رسول الإمبراطور دقلتيانوس يطلب مقابلة القائد موريس.
2: خليه يتفضل.
3: السلام للقائد العظيم موريس.
2: أهلا بك يا رسول الإمبراطور. إيه نص الرسالة اللي معك؟
3: من الإمبراطور دقلتيانوس.

0: الإمبراطور ديقلديانوس.
1: قل لي مولاي الإمبراطور إن رسالته وصلت وإني هجهز كتيبتي، وفي خلال أيام هكون جاهز للإبحار مع كتيبتي الطيبية. وصل سلامي للإمبراطور.
2: مالك يا صديقي موريس، بتفكر في إيه؟
1: أبداً يا فيليكس، بس الإمبراطور ديقلديانوس بعت لي رسول بيبلغني بسرعة الإبحار لبلد الغال في فرنسا عشان نوقف تمرد وثورة للفلاحين هناك، وأنا كنت تحت ولاية الإمبراطور ماكسيميانوس. عايزك تبتدي أنت وأكسبرنتيوس في إعداد الجيش وتجهزهم بالسلاح.
2: أنا هبلغ أكسبرنتيوس وهنبتدي في إعداد الجيش، بس كنت عايز أختي ريجولا تيجي معانا هناك. أنا عرفت إن معظم الشعوب اللي هناك ما تعرفش المسيح، عايزها تيجي معايا علشان نفسنا نوصل لهم النور السماوي والإيمان الحقيقي.
1: خلاص يا فيليكس، خلي أختك ريجولا تيجي معانا، وأنا هطلب من أختي فيرينا عشان تيجي معايا كمان. رحلة بعيدة ومدتها طويلة ومش عايز أسيبها لوحدها. يلا يلا فيليكس، ابتدي في تحضير الجيش. نتقابل بكرة نحضر القداس الإلهي سوا ونتناول الأسرار المقدسة كلنا، ونبتدي بإذن يسوع الإبحار.
2: صح يا موريس، لازم نحضر القداس الإلهي ونتناول قبل كل معركة نشارك فيها.
1: ده اللي بيخلي ربنا يقف معانا وننتصر في كل معاركنا فيليكس. يلا يلا جهز الجنود ونتقابل بكرة في القداس. ازيك يا اختي العزيزة فيرينا؟
3: نشكر ربنا انا بخير، وانت ايه اخبارك يا موريس؟
1: نشكر ربنا. ايه ده كله ايه ده كله؟ تعرف يا فيرينا ان كل الناس بتحسدني عليكي، اللي بتعمليه في البيت بيخليه حاجة تانية. انت بتحولي بيتنا الصغير لحاجة افخم من القصور.
3: انت عارف يا موريس اني من زمان بحب جدا يبقى كل شيء نظيف وجميل.
1: ربنا يعوض تعب محبتك يا اختي العزيزة. انا كنت عايز اقولك ان صدرت الاوامر للكتيبة الطبية بالتحرك لفرنسا بكرة. في ثورات هناك كتير جدا، وسافر عشان انضم لجيش الامبراطور ماكسيميانوس.
3: تروح وترجع بالسلامة، وربنا يوقف معاك وترجع لنا منتصر زي كل مرة.
1: طب ايه رايك يا فيرينا لو تسافري معايا هناك؟ هتقعدي هنا تعملي ايه؟ ممكن المهمة في فرنسا تطول، وانا بصراحة مش عايز اسيبك لوحدك. على فكرة أكسيوبرنتيوس وفليكيس وريجولا اخته جايين معايا، تعالي وخليكي معاهم. تقدري هناك تساعدي المرضى والمحتاجين، تنشري الدين المسيحي زي ما بتعملي هنا بالظبط.
3: يا ريت يا ريت يا موريس، انا نفسي بجد اكون معاك واخدم المسيح في البلاد دي. تعال نصلي عشان ربنا يحفظنا ويحرسنا. ربي ومخلصي يسوع المسيح، اشكرك يا رب على عطاياك الكتيرة لينا وعلى السلام اللي خليته يحل في بيتنا. كمل يا رب كل أيامنا بمحبتك ومحبتك، باركنا يا رب، سهل حياتنا، احفظنا في طاعتك، وضع إيديك قبل إيدينا لأنها لا تخطئ أبدا. آمين.
1: سيدي وإلهي يسوع المسيح، بطلب ملكوتك وبرك، بطلب محبتك وحنونك. سامحني على كل خطأ ارتكبته، ساعدني أن أكون بعيد عن الشر والشهوات اللي مالية العالم. خليك واقف معايا عشان انتصر على الشيطان وحروب كتير عليا، وقرب منك اكتر يا مخلصي. وقف معايا يا رب في البلاد اللي انا رايحها، وساعدني انتصر زي ما بتساعدني في كل مره بقوه صليبك المحيي. بارك حياتي انا واختي واحفظنا في محبتك ببركه صلوات العذراء الطاهره مريم. اجعلنا يا رب مستحقين نكون بكل شكر. يا ابانا الذي في السماوات.

0: خلاص يا موريس، الجيش كله جاهز للإبحار، كلهم قدام مراكبهم مستنين أمرك عشان يبدأوا التحرك.
1: نشكر ربنا إن الجنود جهزوا بسرعة، إحنا نتحرك دلوقتي، بس الأول أروح أقابل أسقف طيبة وأجيلكوا على هناك، عايز أتكلم معاه شوية.
0: خلاص يا موريس، روح أنت قابل الأسقف وأنا هدي أوامر الاستعداد للكتيبة لحد ما أنت تيجي.
1: ربنا يباركك يا صديقي العزيز. سلام يا سيدنا.
2: سلام ونعمة للقائد الشجاع موريس. أنا شفتك أنت والكتيبة بتاعتك كلها النهاردة في القداس، قلت أكيد يبقى موريس مسافر هو وكتيبته، علشان متعود تيجي أنت والكتيبة كلها تحضروا القداس وتتناولوا قبل أي معركة. أنتوا رايحين على فين المرة دي؟
1: إحنا رايحين بلاد الغال يا سيدنا، عشان ننضم لجيش الإمبراطور ماكسيميانوس.
2: ربنا ينصرك يا موريس يا ابني وترجع بالسلامة، منتصر بإذن المسيح زي كل مرة.
1: شكرا يا سيدنا. تعرف كل مرة بروح فيها المعركة ببقى عارف إني ممكن مرجعش منها وإني ممكن أموت.

0: في أي لحظة. حاسس، حاسس إن الحرب دي مش هرجع منها تاني.
1: بتقول كده ليه يا ابني؟ أنت ربنا واقف معاك في حاجات كتير، أنت لسه شاب وفي قوتك، وربنا بيديك نعمة في عين رؤسائك، وبقيت قائد كتيبة من أقوى القتائب في الإمبراطورية كلها.
0: أنا مش خايف من الموت، أنا كمان بتمنى إن أموت، بس أموت على اسم السيد المسيح زي كتير من الشهداء والقديسين والمعترفين. نفسي أحس إني قدمت حاجة للسيد المسيح في حياتي.
1: ربنا اللي أنت بتحبه بالطريقة دي هيبقى جنبك ويناديك من كل شر يا موريس. بس صلي وقول فلتكن مشيئتك يا رب، وخليك واثق إن ربنا معاك وهيقف جنبك في كل خطواتك.
0: أنا بجد برتاح يا سيد لما بسمع كلامك الحلو ده. صلي لي واذكر ضعفي. أنا هروح لجنودي دلوقتي عشان نبدأ السفر، وصلوات الست العذراء مريم هتكون معانا، وصلواتك. سلام يا سيدنا.
1: سلام يا موريس. سلام يا ابني.
2: هاي فليكس، الجنود مستعدة للسفر؟
3: كل الجنود على المراكب. عدد أفراد الكتيبة الطيبية وصل ل6600 جندي، وزعتهم على فصائل، كل مركب فيها 50 جندي، وفيرينا أختك وريجولا أختي وأكسيو برانتيوس على المركب بتاعنا مستنيين.
2: خلاص يا فليكس، ادي أمر الجنود بالتحرك بإذن المسيح.

0: الوقت ده ما كانش مناسب للإبحار. الرياح عالية، الموج شديد، أنا خايف المراكب تغرق.
1: كنا ممكن نستنى شوية ونسافر في أي وقت تاني.
0: صعب يا فليكس صعب. الإمبراطور كان مشدد إني لازم أسافر في أقرب وقت وما نقدرش نتأخر. قول للجنود يا فليكس، قول للجنود إن احنا نصلي المزامير مع بعض خلال سفرنا. التفكير والصلاة ربنا هتنسينا أي هموم ومتاعب. الرب راعي فلا يعوزني شيء. في مرعى الخضر يرددوا إلى مياه الراحة يرددوا. يا رب نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمك.

0: خلاص نشكر ربنا أدينا وصلنا بسلام. كانت رحلة متعبة جدا.
1: الشكر ليك يا سوا، كان واقف معانا في كل خطوة، عدينا المصاعب كتير. الجنود كلهم نزلوا؟
0: خلاص يا موريس، أغلبية الجنود نزلت وابتدوا ينصبوا الخيام علشان يعسكروا هنا وبعدين يكملوا الطريق.
1: طيب فليكس، أنت وأكسيوبرانتيوس وريجولا وفيرينا أختي هتسيبونا هنا وتمشوا تكملوا سكتكم لألمانيا، وإحنا هنكمل طريقنا.
0: ليه يا موريس؟ إحنا دلوقتي في آجون وما أقدرش أسيبك في المعركة لوحدك. أنا هكون معاك، وبعد المعركة لو ربنا كتب لي عمر هكمل اللي اخترته.
1: لا فليكس، خليك معاهم. اطلع انت على زيورخ في ألمانيا، بشروا بالديانة المسيحية هناك. هذه رسالة حقيقية، انك توصل النور السماوي وقصة الفداء للعالم كله. تعرفوا الناس خلاص نفوسهم الحقيقة. انت يا فيرينا خليك معاهم في زيورخ.
2: لا سامحني يا موريس، انا رسمة لنفسي طريق تاني. بس الاول انت هتعسكر فين؟
1: الاول هخلي الجنود تستريح من السفر الطويل ده، وبعد كده هنعسكر في ميلانو في ايطاليا.
2: خلاص انا هكمل معاك لميلانو وهسيبك هناك، ومن ميلانو هبتدي خدمتي للمسيح.
1: فيرينا انا هسيبك براحتك، وانت فليكس استعد انت واكسوبرانتيوس وريجولا لرحلتكم. ربنا يحرسكم من كل شر ويكون معاكم.
0: ويكون معاك انت كمان يا موريس، خلي بالك من نفسك وربنا ينصرك في معركتك. سلام يا صديقي.
1: سلام يا صديقي فليكس.
3: وفعلا القديسين الثلاثة أكسيوبرانتيوس وفليكس وأخته القديسة ريجولا عملوا بنصيحة القديس موريس واتجهوا إلى زيورخ عشان يبدأوا رحلة جهدهم في نشر الديانة المسيحية هناك. وكان القديسين الثلاثة سبب لخلاص نفوس كتيرة في أوروبا ما كانتش تعرف المسيح. أما أخت القديس موريس وهي القديسة فيرينا راحت إلى ميلانو زي ما طلبت منه، وابتدت رحلة جهادها في رعاية المرضى والمساكين، وكانت محبوبة جدا من السكان والفلاحين. أما القديس موريس خد كتبته ووصل لمقابلة الملك ماكسيميانوس.

0: القائد موريس قائد الكتيبة الطيبية يطلب مقابلة الإمبراطور العظيم ماكسيميانوس.
1: خليه يتفضل بالدخول.
2: سلام لك يا إمبراطور البلاد ماكسيميانوس.
1: أهلا أهلا أهلا بالقائد الشجاع موريس. أنا سمعت عنك كتير وعن قوتك وشجاعتك.
2: شكر ليك يا مولاي الإمبراطور. أنا حضرت أنا والكتيبة بتاعتي عشان نكون تحت ولايتك زي ما أمرنا الإمبراطور دقلديانوس.
1: كان نفسي يكون ضمن جيشي كتيبة قوية زي كتيبتك يا موريس، وقائد شجاع زيك. انت عارف الأول ايه المطلوب منك؟
2: رسول الإمبراطور دقلديانوس قال ان في ثورات في بلاد الغال في فرنسا بتهدد سلام وأمن الإمبراطورية الرومانية هناك.
1: بالظبط.
2: وان مولاي الإمبراطور ماكسيميانوس عايز يوقف التمرد وثورات الفلاحين.
1: مظبوط. المعركة دي مش سهلة يا موريس. الناس الفلاحين هناك أقوياء وما عندهمش أي شكل من أشكال الحضارة الرومانية العظيمة. تقدر يعني تقول عليهم كده زي البرابرة بالظبط. عايزك تكون أنت وجنودك مستعد للمعركة الشرسة وتبتدي في إعدادهم وتجهيزهم. ولو محتاج أي سلاح أو عتاد أطلب وخد اللي أنت عاوزه.
2: شكرا مولاي الإمبراطور ماكسيميانوس. الكتيبة مستعدة. أنا وزعتهم على فصائل، كل فصيلة فيها 500 جندي وهم ضمن جيش مولاي الإمبراطور دلوقتي.
1: عظيم. الظاهر أن كل الكلام اللي سمعته عن قوتك وشجاعتك وخبرتك العسكرية الكبيرة مظبوط يا موريس. أنا عارف كمان أن جنود مصر أقوياء وشجعان. يلا موريس، عشان بكرة هنبتدي التحرك لهناك وأنا بنفسي هقود الجيش العظيم.
3: يا جنود الكتيبة الطيبية الشجعان، النهاردة نسافر عشان نخوض معركة صعبة شرسة هنحارب فيها عدو شرس، وربنا هيقف معانا وننتصر زي كل مرة بإذن المسيح. انتوا عارفين ان كل معركة بنقوم بيها بيبقى كل واحد حاسس انه ممكن ما يشوفش صديقه تاني، وان اي واحد ممكن يموت مننا، لكن ثقتنا من المسيح الهنا الحي بتقوينا في الشدايد وبتحرسنا. واحنا دلوقتي هنتحرك عشان ننضم لجيش الامبراطور ماكسيميانوس، وربنا معانا. يلا يا ابطال.
4: افراد الجيش كله مستعد يا وزير؟
5: كلهم في انتظار اشاره البدء بالتحرك يا امبراطور البلاد العظيم. تحب اديهم الاشاره دلوقتي عشان نتحرك للمعركه؟
4: ايه يا وزير، ايه انت نسيت ولا ايه؟ احنا قبل ما نبتدي المعركة لازم نروح نقدم ذبايح للآلهة بتاعتنا عشان يكتب لنا النصر في الحرب.
5: يا جيش الامبراطور ماكسيميانوس العظيم، كل الجيش اتحرك دلوقتي للمعبد عشان نقدم الذبائح لآلهتنا وبعد كده نروح على معركتنا.
6: انت سمعت يا قائدي موريس اللي الوزير قاله دلوقتي؟
2: ايوه سمعت يا ماكسيموس. هم عادتهم كده يروحوا يبخروا ويسجدوا الاصنام بتاعتهم، فاكرينها ان هي اللي بتخليهم ينتصروا في المعركه، مش عارفين انها مش اكتر من شويه طوب وحجاره.
6: طب وايه العمل دلوقتي يا قائدي موريس؟
2: مش ممكن ننجس نفسنا مع الأوثان اللعينة دي. يوافقوا علينا بمسيحنا يرفضونا. بلغ جنود الكتيبة الطيبية ننسحب من الجيش.
6: حاضر يا قائدي موريس.
4: ايه يا وزير، امال فين الكتيبة الطيبية وفين القائد موريس؟ انا ما شفتش يعني حد فيهم سجد او قدم ذبائح لآلهتنا العظيمة. اصل ايه؟ اتكلم على طول.
5: أصل كل الكتيبة الطيبية وبما فيهم قائدهم موريس كلهم من المسيحيين أتباع المصلوب يا مولاي الإمبراطور.
4: ليه؟ تاني أتباع المصلوب؟ تاني أتباع المصلوب؟ أنا مش هخلص منهم ولا إيه؟ ابعت لهم رسول يقول لهم إن الإمبراطور ماكسيميانوس بيأمرهم عشان ييجوا يبخروا ويسجدوا للآلهة العظيمة بتاعتنا. أعمل إيه فيهم المسيحيين دول؟ طول عمري بقتل وبموت فيهم وهم بيزيدوا مش بينقصوا. اعمل ايه فيهم؟ اعمل ايه؟ انت لسه واقف قدامي يا وزير؟ ابعت لهم رسول بسرعة.
5: حاضر حاضر يا مولاي الامبراطور، هبعت لهم رسول دلوقتي.
6: سيدي قائد موريس، سيدي قائد موريس، انا شايف حرس جايين علينا.
2: دول حرس الملك، اكيد عارف ان احنا اتسحبنا من الجيش ومرضناش نسجد ونبخر للاوثان. استنى استنى لما تشوف عايزين ايه مننا.
0: انت القائد موريس، قائد الكتيبة الطيبية؟
2: انا موريس.
0: رسالة الامبراطور لي. انا الامبراطور ماكسيميانوس العظيم. عرفت انك لم تشترك مع الجيش في السجود والتبخير لآلهتنا العظيمة، فلذلك فاني أمرك ان تأتي الان لتعلن ولاءك لي وتقوم بالسجود والتبخير للآلهة الامبراطور ماكسيميانوس.
2: بلغ الامبراطور وقول له: ايها القيصر العظيم، حقا نحن جنودك المخلصين، ولكننا خدام لله ونعبده بكل حرية.
0: افهم من كده انك مش هتيجي معايا للامبراطور وتبخر لآلهتنا؟
2: طبعا مش هاجي معاك. وصل رسالتي ايها الجندي للامبراطور ماكسيميانوس.
4: يعني ايه؟ يعني ايه رفض يبخر لآلهتنا؟ يعني ايه؟ هو مش عارف انا مين؟ طيب يا موريس، طيب انا هعرفك غضب ماكسيميانوس شكله ايه.
7: هدي نفسك يا مولاي الامبراطور، انت عارف ان موريس قائد كتيبة عظيمة ولانتصاراته، واحنا محتاجينه هو وكتيبته في المعركة دي. احنا نبعت رسول تاني ليه، ولما نسمع رده هنحدد نعمل ايه.
4: عندك حق، عذره الوحيد ان احنا محتاجينه في المعركة، بس لو رفض المرة دي يبخر لآلهتنا يبقى مش هيفلت من ايدي، مش هيفلت من ايدي ابدا.
6: في حرس تاني ومعهم رسول من الملك يا قائدي موريس.
2: مهما حصل معنا هنفضل ثابتين على ايماننا.
8: انا رسول من الامبراطور ماكسيميانوس. الامبراطور غاضب جدا من اللي انت عملته وبينذرك انك لو ما جيتش دلوقتي تبخر الاوثان مش هيخلي واحد من كتيبتك حي، وانت اولهم.
2: فهم الامبراطور ان عقيدتنا المسيحيه تمنعنا ان احنا نقدم ذبائح للاوثان. احنا متمسكين بالايمان المسيحي، مفيش حاجه تغير ايماننا مهما كانت.
8: معناه ايه الكلام ده؟
2: ريح نفسك، وصل للامبراطور رسالتي وقول له: وهي القيصر العظيم، نحن جنودك حقا، ولكننا عبيد لله، نحن ناخذ منك جزاء ارضيا، اما الله فاعطينا مكافاه ابديه. ايها القيصر، اننا لا يمكن ان نطيع الاوامر المخالفه لالهنا. لا تحسبنا صوارا او متمردين، فالأسلحة بين أيدينا ويمكننا أن ندافع بها عن نفوسنا، لكننا نفضل أن نقدم حياتنا للموت وعلى استعداد أن نتحمل كل صنوف التعذيب لأننا مسيحيون.
8: هي دي نص الرسالة اللي بعتها القائد موريس ليك يا مولاي. وعلى فكرة هو وكل جنوده رفضوا الدفاع عن نفوسهم ورموا كل أسلحتهم على الأرض.
4: برضو رفض يسجد لآلهتنا؟ ابعت له أقوى كتيبة عندنا، ابعت له أقوى كتيبة عندنا تجيبهم دلوقتي دلوقتي حالا.
2: جنودي الشجعان، جنودي الشجعان واصدقائي الاحباء، افراد الكتيبة الطبية، الطريق اللي اخترناه هو طريق الضيق، اللي قال عليه السيد المسيح والمجد: في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا، ثقوا انه قد غلب العالم. الامبراطور ماكسيميانوس عمر ما هيسكت على رفضنا السجود لحجارته، هيعذبنا عذابات شديدة عشان نرجع عن إيماننا، لكن برضه هنفضل على إيماننا بالسيد المسيح. يسوع المسيح قال في إنجيله الطاهر: لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وليس لهم أن يفعلوا أكثر، بل أريكم من من تخاف، خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم. وإحنا هنسمع كلام رب المجد يسوع المسيح، مش هنخاف من ليلة الجسد، لكن ملوش سلطان على روحنا لأننا وهبناها للمخلص الفادي.
9: سيدي القائد موريس، كل جنود رمت أسلحتها ومش هتدافع عن نفسها، مستعدين يستشهدوا على اسم رب المجد.
2: أيوة ماكسيموس، احنا مش محتاجين ان احنا ندافع عن نفسنا بسيف وترس ودرع، احنا بنتمنى نعمة الاستشهاد على اسم السيد المسيح والمجد. يا جنود الكتيبة الطيبية الشجعان، تعالوا دلوقتي نصلي مع بعض.

يمكن دي تكون صلاتنا الأخيرة على الأرض. سيدنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ثبت يا رب الإيمان في قلوبنا، ثبت عزائمنا في مواجهة أعداء الخير، ادينا يا رب النصرة باسمك ويقبل نفوسنا وأرواحنا. ادينا بركة نقول زي ما قال اللص اليمين، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، واجعلنا مستحقين أن نقول لك بكل شكر. يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك.

0: أنا قبضت على كل أفراد الكتيبة الطيبية زي ما أمرت يا مولاي.
1: طيب اسمع، انصب لهم محاكمة لمحاكمتهم، وهاتوا قضاة عادلين عشان يحاكموهم، واوعى تنسى لازم يكونوا قضاة عادلين.
2: بناء على طلب محاكمة عادلة من الإمبراطور ماكسيميانوس على القائد موريس وكتيبته الطيبية بتهمة الخيانة العظمى للدين الرسمي للمملكة الرومانية والتدين بالدين المسيحي، ايه ردك يا قائد الكتيبة؟
3: انت بتحاكمني علي؟ بتحاكمني عشان انا مسيحي؟ بأمن بإله الحي؟ إله فداني على الصليب؟ إله محبة؟ إله حفظني وطهر نفسي من كل الخطايا؟ هو ده الإله اللي عايز تحاكمني عشان بأمن بيه؟
2: إلزم حدودك يا قائد الكتيبة. أنا الآخر مرة بقول لك، لو سجدت وبخرت لآلهتنا العظيمة هتنجي من الموت أنت وأفراد كتيبتك. وأنت قائد كتيبة عظيم ولسه قدامك عظمة وجاه أكتر وأكتر. بخروا لآلهتنا وأنا هعفو عنكم، هعفو عنكم كلكم.
3: أنت بتسمي شوية الحجارة اللي لا بتشوف ولا بتسمع آلهة دي شياطين في أشكال حجرية، عايز نسيب مخلص المسيح وبخر شوية حجارة؟
2: طب الكتيبة بتاعتك عددها 6600 جندي، يا ترى كلهم موافقين على نفس الرأي ده ولا عايزين يعيشوا؟
3: اسألهم أهم قدامك.
2: ارتكبت الكتيبة الطيبية جريمة الخيانة العظمى للإمبراطورية الرومانية مما يستدعي تجريدهم من رتبهم وألقابهم وناشنهم.
3: انت فاكر الأوسمة والناشين دي ليها ايه ما عندنا؟ لكن ليه احنا مستنينها اعظم كتير من الأوسمة دي. ادي أوسمتك وادي ناشينك، اهي كلها ليك مش عاوزينها.
2: بلغوا الامبراطور ماكسيميانوس ان الكتيبة الطيبية مدانة وانا احكم عليهم بالموت.
4: خدوا 10 جنود من كل 100 جندي في الكتيبة وقطعوهم حتت قدام اصدقائهم، عايز الدم يغطي الارض كلها.
5: كلها كلها

0: مهما عملت، مهما عملت مش هتقدروا تخلونا ننكر المسيح ونسجد لشوية أصنام عملوها بشر.
1: سيد الإمبراطور، سيد الإمبراطور، إحنا قتلنا عشر الكتيبة زي ما أمرت، وبرضو لسه متمسكين بالإله بتاعه.
2: اسمع، خد العشرة التانيين منهم، عايز أكبر حتة فيهم ما تشوفهاش النسور وهي بتاكل لحمهم. يلا فيكتور، فيكتور، قل للحراس تنهب كل الغنايم اللي مع أتباع المصلوب كلها. انت ما بتتحركش ليه؟ مش بقولك قل للجنود تاخد اللي هم عايزينه؟
0: سامحني يا مولاي، ما اقدرش، ما اقدرش.
2: ما تقدرش؟ ما تقدرش يعني ايه؟ ها؟ هو انت من أتباع المصلوب زيهم ولا ايه؟
0: ايوة انا مسيحي، انا مسيحي، واعمل فيها اللي انت عايزه.
3: احنا قبدنا العشر الثاني يا مولاي، والدم مال الارض كلها، واللي فاضلين مش عايزين يقاوموا او يتراجعوا عن ايمانهم.
0: قلت لك مهما عملت مش هتقدر تغير ايماننا بالسيد المسيح وتخلينا نسجد لاصنامك الدنسه دي. وانا معاك يا موريس، انا قلت لك اني مسيحي، واللي عايز تعمله اعمله، وانا مش خايف من الموت.
2: خدوهم كلهم، قطعوهم حتت مش عايز اشوف اثر ليهم، مش عايز اشوف اي حاجه منهم غير دمهم. قطعوهم حتت، قطعوهم، قطعوهم حتت.
4: ونال القديس موريس هو والكتيبة الطيبية اللي كان عددهم 6600 جندي إكليل الشهادة، ما كانوش خايفين الموت، وكانوا بيتقدموا ليه بشجاعة منقطعة النظير. كان ربنا مختار ليهم إنهم يتولدوا ويعيشوا في مصر ويستشهدوا في بلاد الغرب، في سويسرا بالتحديد، عشان يرفعوا راية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في العالم كله. واستحق الجنود الأبطال دول وقائده موريس انهم يكونوا وسط صفوف الملائكه والقديسين، واستحقوا انهم ينولوا اكليل المجد بدمهم. واتبنى على اسم القديس موريس كنائس كتير في اوروبا، وخاصه كنيسته في لوزان بسويسرا مكان استشهاده، وصار شفيع لناس كتير وبالاخص الجنود وصانع السلاح. والاجمل من كده ان الحرس الخاص لبابا الفاتيكان بياخدوا القديس موريس شفيع ليهم. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم عطش أم سيف؟ كما هو مكتوب أننا من أجلك نمات طول النهار. ونرجع دلوقتي تاني للقديسين الثلاثة، فيليكس وأكسيو برانتيوس وريجولا والقديسة فيرينا أخت القديس موريس، ونسمع اللي حصل معاهم.
5: حونا على نفسك يا فليكس، ربنا يدينا نعمة ونقف في مكانه دلوقتي، بس المشكلة هنوصل الخبر ازاي لفيرينا أخته؟
6: أنا ممكن أروح بلغها، أنا عارف مكانها.
5: بجد يا فليكس عارف مكانها؟ هي فين؟
7: مش لازم تتعبوا نفسكم، انا عرفت خلاص ان موريس استشهد على ايد بكسيانوس.
5: ربنا يقويك يا فيرينا، وما تخليش الحزن يغلبك.
7: مين قال اني حزينه؟ انا فرحانه جدا انه في السماء قدام رب المجد وبيتشفى علينا من اجل ضعفنا، واحنا عمرنا على الارض قصير ومصرنا نتجمع تاني في الفردوس مع الملائكه والقديسين.
5: طب خلاص خليك يا فيرينا معانا، انت ملكيش حد غير ربنا واحنا دلوقتي.
7: شكرا يا رجول على محبتك، بس انا جيت عشان اسلم عليكم واقول لكم اني خلاص بعد ما اخويا موريس استشهد قررت اسيب هنا واسافر على سلترون، هعيش هناك واقضي بقية حياتي مع المسيح.
5: زي ما تحبي يا فيرينا، وربنا معاك.
8: سيد الامبراطور ماكسيميانوس، كنت عايز اقولك على موضوع عارف انه يهمك.
2: موضوع ايه يا وزير؟ قول.
8: في اتنين من قواد الكتيبة الطبية بتاعت موريس اللي احنا قتلناه من فترة ده، ومعهم واحدة تقريبا هي اخت واحد فيهم، انفصلوا عن الجيش وهم لسه عايشين بيبشروا بدينهم.
2: لسه في مسيحيين هنا؟
9: وكمان كانوا مع اللي اسمه موريس. هاتهم عندي في أقرب وقت.
8: طبعا طبعا يا إمبراطور البلاد، بس المشكلة إن إحنا مش عارفين مكانهم فين.
9: طب اتصرف، اعمل أي حاجة، نزل منشور لكل ولاة الأقاليم بالبحث عنهم، واعلن عن مكافأة كبيرة للي يدلنا عن مكانهم. لازم تقضوا عليهم، لازم. خلصوني بقى، خلصوني.
10: في فلاح عايز يقابلك يا سيد الوالي.
11: ايه فلاح؟ وعايز ايه الفلاح ده؟
10: بيقول ان عنده اخبار عن 3 مسيحيين اللي انت بتدور عليهم يا سيدي.
11: اخبار؟ ايوه، عن 3 مسيحيين. اخبار عنهم؟ دخلوهم بسرعه.
12: السلام عليك يا والي البلاد العظيم.
11: تعالى تعالى يا راجل يا طيب، قول لي بقى ايه اللي تعرفه عنهم.
12: انا سمعت ان مولايا ننزل مكافأة اللي يرشد عن المسيحيين 3 دول.
11: أيوة أنا فهمتك. قول بقى المعلومات اللي عندك ومكافئتك موجودة.
12: 3 دول موجودين عندنا في القرية بتاعتي، بيبشروا بالدين بتاعهم. واحد اسمه سفريتيوش، واحد اسمه فريكس، ومعاهم أخت اسمها لابور.
11: أيوة مظبوط، هم دول اللي أنا بدور عليهم.
12: جبت لك الأخبار اللي انت عاوزها، ولو عايز تتأكد من كلامي هم موجودين.

0: دلوقتي في بيت من بيوت القرية، وممكن تبعت جنودك معايا علشان أذلهم على البيت.
1: طيب أنا هبعت معاك جندي علشان توصلهم للبيت ده.
0: والمكافأة بتاعتي يا مولاي.
1: ها خد امسك.
0: شكرا يا مولاي، شكرا يا مولاي. هو ده البيت اللي فيه الثلاثة المسيحيين.
2: افتحوا الباب، افتحوا الباب. مين؟ انتوا عايزين ايه؟ اوعى يا راجل انت من سكتنا. انتوا من المسيحيين اللي كنتوا مع موريس؟
3: ايوه، احنا اللي كنا مع الشهيد موريس وكاتبته.
2: وبوضوا عليهم دلوقتي وهاتوهم لقصر الوالي. انا جبت المسيحيين الثلاثة اللي طلبتهم يا سيدي الوالي.
1: خلاص بقوا في ايديا دلوقتي،
4: خليهم يدخلوا.
2: اسجدوا في حضرة الوالي العظيم.
3: احنا ما بنسجدش غير لربنا يسوع المسيح، هو بس الذي يحق له السجود.
2: بقول لكم اسجدوا.
1: سيبهم سيبهم، انا هعرف اتصرف معهم ازاي. انتوا اللي كنتم مع الكتيبة الطبية وقائدها قصدي اللي كان قائدها موريس.
3: ايوه، احنا الثلاثة كنا معاه وسبناها علشان نبشر بالمسيحية هنا.
1: وكان حد طلب منكم تبشروا بالمسيحية هنا؟
3: مش مستنيين حد يطلب مننا علشان نوصل الخلاص الحقيقي للناس.
1: طيب بالراحة علي، انا هخيركم بين انكم تبخروا للآلهة بتاعتنا او
5: ما تحاولش تخوفنا او تأثر علينا. احنا مش هنبخل لو سنك الدانسة دي مهما حصل.
1: يبقى انتوا اللي اخترتوا يا حراس.
2: امرك يا سيد الوالي.
1: خدوهم وجلدوهم وخلوا الدم يسيل من جسمهم كله، وبعد كده ارموهم في السجن.
2: احنا مش عارفين نعمل ايه يا سيد الوالي مع المسيحيين دول. كل ما نعذبهم ونقطع في جسمهم نلاقي سحر غريب يحصل ويرجعوا زي الاول تاني.
1: مش معقول. طيب هاتوهم ليا هنا عشان اشوف موضوع السحر ده.
3: قلت لك مهما حاولت تعمل فينا مش هتقدر تخلينا ننكر المسيح، وديك شفت بنفسك. حتى عذاباتك ما سابتش اثر فينا، ورب المجد نجانا من شرك.
5: احنا الموت عندنا اهون من ان احنا نسجد لاصنامك ونسيب لله الحي. واحنا قدامك عزز اجسادنا زي ما انت عايز، لكن ارواحنا ملكش سلطان عليها.
1: خدوا البت دي رموها في حمام شمح مغلي، خلي يشوي جسمها، ولو الاله بتاعها سحرها تاني شربوها رصاص منصهر، ونشوف الاله بتاعها يشفيها ولا لا، وعذبوها قدام اخوها وصديقهم. رميت جثة المسيحية دي للنصور عشان تاكلها.
2: اصل يا مولانا.
1: اتكلم على طول. ايه في ايه؟
2: بعد ما رميناها بحمام الشمع المغلي وشربناها الرصاص المنصهر مفيش اي حاجه حصلت لها، ولا كانها بتتعذب ابشع واشد العذابات. وناس كتير لما شافت كده امنت بالاله اللي بتعبده، وخلت عدد المسيحيين يزيد تاني يا مولاي.
1: خدوهم هم الثلاثه وقطعوا رقبتهم بحد السيف.
6: سيدي والهي ومخلص يسوع المسيح، نشكرك يا رب انك اديتنا نعمه الاستشهاد على اسمك القدوس، وانك قويت عزائمنا وشجعت قلوبنا في مواجهه الموت والشيطان وافعاله الشريره. تمم يا رب رحلتنا القصيره على الارض، واقبل ارواحنا قدام عرشك السماوي.
1: يلا اقطعوا رقبتهم.
2: شايف يا مولاي، بعد ما قطعنا رقبتهم شالوا راسهم على ايديهم وماشيين وسط الناس.
1: انا مش مصدق. انا ايه اللي بيحصل ده؟ قطعوا رقابهم كلهم كلهم كلهم.
7: واستشهدوا القديسين الثلاثة أكسيو فرانتيوس وفيليكس وأخته القديسة العظيمة ريجولا، بعد ما ربنا أظهر فيهم آية عظيمة، وهي إنه بعد ما أمر الوالي بقطع رقبتهم شال كل واحد من القديسين الثلاثة راسه على إيده، وفضل ماشي بيها مسافة 26 متر تقريبا.

وسط ذهول كل اللي كانوا موجودين. وكانت الآية اللي جسدها ربنا في شخص الشهداء الثلاثة سبب لخلاص نفوس كتير جدا. وتقدم بعض الناس المؤمنين وكفنوا أجساد القديسين الثلاثة، واتبنى الكنيسة على اسمهم في مكان استشهادهم، واتبنى كمان بير ضخم في نفس المكان. والغرب بيحتفلوا بعيد استشهادهم يوم 11 سبتمبر من كل عام. وصممت مقاطعة زيورخ إنه يكون خدمة البرلمان عليه صورة الشهداء الثلاثة وهم شايلين رأسهم على أيديهم. ومازال حتى الآن الختم ده هو الختم الرسمي لمقاطعة زيورخ. بركة صلاتهم فلتكن معنا، آمين. أما القديسة فيرينا أخت القديس العظيم موريس، ففعلا لما تركت القديسين الثلاثة وراحت على سولوتورن، ودي مقاطعة بين ألمانيا وإيطاليا، عاشت هناك فيكا مداومة على الصلاة والصوم والسهر وعلى خدمة الفقراء والمحتاجين، وخاصة مرضى الجزام بحكم خبرتها كممرضة. وكانت بتغسل القروح اللي في جسمهم من غير ما تخاف من العدوى.

0: يا رب يا رب خفف عني أوجاعي يا رب. أنا خلاص ما عدتش قادر استحمل الألم.
1: انت حالك يا ماما دلوقتي هتبقى كويسة؟
0: قومي يا بنت شوفي مين على الباب.
1: دي فرينا جت عندنا يا ماما.
0: فرينا؟ ياه جيتي في وقتك. انا ما بقيتش قادرة استحمل الألم خلاص، وحاسة ان ساعتي خلاص قربت.
2: ما تقلقيش دلوقتي هتبقي كويسة. انا جبتلك معايا زيت ومراهم علشان ادهنك بيهم، وبإذن المسيح مش هتحسي بأي ألم.
0: أنا مش عارفة أعمل معاكي إيه يا فرينا. مفيش غيرك بيراعينا وبيسأل علينا. ربنا يديكي على قد تعب محبتك وعلى قد اللي بتعمليه معانا ومع كل الناس.
2: أنا ما بعملش حاجة صدقيني، بس بحاول أقدم أي حاجة صغيرة لشخص المسيح. أنا ما استحقش كل الكلام ده.
0: ما تستحقيش؟ ما تستحقيش إزاي؟ ده أنت بتزوري المرضى وبتراعي الفقراء والمساكين، حتى بيوتنا بتنظفيها. ربنا يديكي على قد تعب محبتك يا فرينا. انت ازاي بتقدري تعملي كل ده يا فرينا؟ انت كل يوم من بيت لبيت بتروح الفقراء والمحتاجين وبتخدمي المرضى، وربنا بيعمل على ايدك معجزات كتير قوي.
2: صومي وصلي واقري في الانجيل. ربنا قال تعالوا الي يا جميع المتعبين وثقيل الاحمال وانا اريحكم. احنا من غرورنا بنعتمد على ايدينا وما بنفكرش ان احنا نتكل عليه. صلي وصومي وخلي عندك ايمان بربنا، وهو هيقويكي ويقومك بالسلامة.
0: صلي من اجلي يا فرينا، صلي من اجل ضعفي.
2: صلوات العذراء تهرم من نور، والقديسين تحرسك وتقويكي.
3: ايه اللي بيحصل ده؟ النهاردة عيد الاله أبولو، ومش شايف غير الناس قليلة جدا في المعبد. فين بقية الناس؟
4: يا سيدي الوالي، أنا كنت عايز أقولك من فترة، في واحدة اسمها فرينا، أصلها من مصر، جت مع كتيبة اسمها الكتيبة الطيبية، وأخوها كان قائد للكتيبة، ومن وقت ما وصلت هنا وهي مجمعة الأهالي والفلاحين حواليها، وهي محبوبة جدا منهم عشان بتخدمهم وبتراعيهم، حتى الأطفال بتقعد معاهم وبتعلمهم حاجات كتير، فالأهالي على طول متجمعين معاها.
3: يعني خلت الناس تنسى عيد الإله أبولو. يا دي مصيبة، هتقولي فرينا دي حالة.
4: أمرك يا سيدي الوالي.
3: انت بقى فرينا اللي خليت الأهالي يتلموا حواليك ويقعدوا معاكي.
2: أيوة أنا فرينا، ومش شايفة اني عملت حاجة غلط علشان بقعد مع الفلاحين والناس البسطة.
3: عايزة تعملي ثورة عليا ولا ايه؟
2: ولا عايزة اعمل ثورات ولا تمردات. كل اللي عايزاه اني اقضي عمري في خدمة الناس.
3: طيب انا اخليك تقضي بقية عمرك في السجن. خدوها وارموها في السجن.
5: تشجعي يا فرينا يا اختي الحبيبة.
2: موريس؟ موريس اخويا؟
5: أيوة أنا موريس يا فرينا. ربنا بعتني ليكي أنا والكتيبة الطيبية عشان نقويكي في السجن. ربنا هيحفظ إيمانك أكتر يا فرينا عشان تكملي رحلة جهادك. أنت هتخرجي من السجن وهتعيشي في قرية طيبة وتكملي حياتك الكاملة. خليكي على طول موظفة على الصلاة والصوم زي ما على طول بتعملي يا أختي الحبيبة. يلا قومي كملي صلاتك، وأنا والكتيبة الطيبية كلها هنصلي معاكي.
1: ماما لو رحت زرت فرينا في الكهف اللي هي عايشة فيه لقيت عيانة قوي.
0: يا حبيبتي يا فرينا، من كتر التعب اللي بتعبيه في خدمة الناس ومن شدة صومها وسهرها، بس أكيد السيد المسيح محضر ليها أكاليل سماوية على تعبها وخدمتها وجهادها. تعالي يا مرسينا، تعالي عشان نروح نزورها ونطمن عليها.
2: ربي اجعلني أداة لنشر سلامك، حيث ما توجد الكراهية اجعلني أزرع الحب، وحيث ما ينتشر الشك اجعلني أغرس الإيمان، وحيث ما يكون اليأس اجعلني أنشد الرجاء، وحيث ما يخيم الظلام اجعلني أضيء بالنور، وحيثما يعم الحزن اجعلني انشر البهجه. يا سيدي والهي اجعلني ان احب قبل ان اطلب الحب، اجعلني ان اعطي قبل ان اسعى للاغف، لانه في الصفح ننال الغفران وفي الموت ننال الحياه الابديه.
0: حبيبتي فيرينا.
2: ايه ده، العذراء من النور جت بنفسها ليا؟ انا
0: جيت عشان اقول لك يا فيرينا انك اتممتي رحله جهادك على الارض بسلام، وده الوقت اللي المسيح اختاره ليكي عشان تبقي معانا في السماء. استعدي يا فيرينا للاكاليل السماويه، كلنا مستنيينك. استعدي عشان تنضمي لصاحبه الشهداء والقديسين.
1: يا فيرينا نايمه يا ماما.
0: خلاص يا حبيبتي خلاص، فيرينا دلوقتي في السماء.
5: واستودعت القديسة العظيمة فيرينا روحها الطهرة في إيد السيد المسيح بعد رحلة جهاد مثالية عاشتها القديسة العظيمة. بين صوم وصلاة وسهر وتقشف رحلت عن حياتنا الأرضية الزائلة عشان تكون في حضن المخلص الفادي لحياة أبدية، واتبنت كنائس وأديرة كتير في العالم على اسم القديسة المصرية فيرينا اللي انتقلت للسماء سنة 344 ميلادية، ويوافق يوم نياحتها اليوم الرابع من شهر توت المبارك. بركة صلاتها وصلاة القديس موريس والكتيبة الطيبية فلتكن معنا. أمين.

0: ينصحني رسول ببلدني نصرة الأبحار لبلد الغالي.
1: لو دم سال ما يهمنيش، لو ألف عمر مش عايز عيش. لو دم سال ما يهمنيش، لو ألف عمر مش عايز عيش.
0: أروح أقابل أسرتي.

0: سميتها باسم السيد الإسلام زي كتير الشهداء والقديسين والعارفين. نفسي أحس إني قدمت حاجة للسيد الإسلام.
1: خلاص أنا هكمل معاك ميلاني وهسيبك هناك، ومن ميلاني
2: أنا ما شفتش يعني حد فيهم سجد أو قدم سباح.

مهما يسير من همهم يطرح مكانهم من جديد. لو حد سيف ما يهزنيش اكل الوجاي عشان

0: لو حسيه ما يهزنيش اكبر وجاي عشان اعيش. قولي يا ارضي صرختك
1: كما هو مكتوب ان انا من اجلك همات طول النهار.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل.

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك.

لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منسحق، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون، التبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

بيرين بابن غمائس وبنوت نوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك، أقدمها للمسيح ملكي وإلهي، وأرجو أن يغفر لي خطاياي. من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك أحكم لي.

المحسن إلي أرسل من السماء فخلصني وجعل العار على الذين طأونني أرسل الله رحمته وحقه خلصني.

هات وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة. أنا أستيقظ مبكرا، أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى السحاب عدلك. اللهم ارتفع على السماوات وليرتفع.

يا نفسي قد عطشت إليك لكي يزهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء. هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي. باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسم. شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج. التحقت نفسي وراءك ويمينك عضدتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في أسافل الأرض.

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب جميعا.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، وأسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك فليتعظم الرب.

فتحيينا وشعبك يفرح بك. أرنا يا رب رحمتك، أعطينا خلاصك. إني أسمع ما يتكلم به الرب الإله، لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه وللذين رجعوا إليه بكل قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك ويضع

أذنك واستمعني لأني مسكين وبائس أنا، احفظ نفسي لأني بار يا إلهي، خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله، فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب، ورفعت نفسي لأنك أنت رب صالح وديع، ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين بك. انصت يا رب لصلاتي، واصغي إلى صوت تضرعي، في يوم شدتي إليك صرخت فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب، ويمجدون اسمك، لأنك أنت عظيم وصانع العجائب، أنت وحدك الإله العظيم. اهديني يا رب لطريقك، أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك، أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيم علي، وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي، ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم، وأنت أيها الرب الإله أنت رؤوف رحيم.

سكينة الله. اذكر رهب وبابل اللتين تعرفان هوذا القبائل الغريبة وصور وشعب الحبشة، هؤلاء كانوا هناك.

الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء، يقول للرب أنت هو ناصري وملجئي، إلهي فأتكل عليه لأنه ينجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة. في وسط منكبيه يظللك وتحت جناحيه تعتصم، عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من أمر يسلك في الظلمة ولا من هلاك وشيطان الظهيرة. يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات، أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر. لأنك أنت رب رجائي، جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكة بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع، كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار.

0: سوسيو سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالرحمة.

0: نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت مكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات، والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله الرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر، كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي.

وقتلت الخطيه بالخشب واحييت الميت بموتك الذي والانسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطيه. اقتل اوجاعنا بالامك الشافيه المحياه وبالمسامير التي سمرت بها. انقذ عقولنا من طياشه الاعمال الهيوليه والشهوات العالميه الى تذكار احكامك السمائيه.

ولا معذرة من أجل كسرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأن رحيم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك الكريم.

0: آمين. صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب.
1: دوكس باتريك أيوك عجي ابن ماتي.
0: نسجد لشخصك غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت.

0: أن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قول قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض ما يتام مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا وامحو عنا سق خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة. الليل هذا العالم سينتهي، غنى بيضرب جرس بيقول لكل واحد فوق لنفسك. لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. الاسبوع اللي فات كنا بنتكلم في الاصحاح العاشر من سفر الرؤيا، وقلنا ان ده كان عباره عن خطه ربنا ازاي يهيئ الكنيسه لاستقبال الضيق اللي جاي في ايام ضد المسيح. وشفنا قد ايه مع الزمن، يعني من اول ما بدا سفر الرؤيا كل ما بندخل لجوه بيشتد الضيق جدا وتزداد نعمة الله أكثر فأكثر. وده عمل ربنا باستمرار يخرج من الآكل أكل ومن الجافي حلاوة. في الأصحاح الحداشر اللي هنبتدي فيه هنشوف أخطر فترة، وهي عندما يعني مش بإعداد لما يجي ضد المسيح، يا ترى هيبقى الموقف إيه؟ موقف الكنيسة إيه؟ موقف الأرض إيه؟ موقف السماء إيه؟ موقف المسيح نفسه إيه؟ هبتدي بالأصحاح 11. بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. ثم أعطيت قصبة شبه عصا، ووقف الملاك قائلا لي: قم وقس هيكل الله والمذبح والساجدين فيه، وأما الدار التي هي خارج الهيكل فاطرحها خارجا ولا تقسها، لأنها قد أعطيت للأمم، وسيدوسون المدينة المقدسة 42 شهرا، وسأعطي لشاهدي فيتنبأان 1260 يوما لابسين مسوحا. هذان هما الزيتونتان والمنارتان القائمتان أمام رب الأرض، وإن كان أحد يريد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداؤهما، وإن كان أحد يريد أن يؤذيهما فهكذا لابد أن يقتل. هذان لهم السلطان أن يغلق السماء حتى لا تمطر مطرا في أيام نبوتهما، ولهما سلطان على المياه أن يحولاها إلى دم، وأن يضرب الأرض بكل ضربة كلما أراد. ولإلهنا المجد الدائم أبديا أمين. أول ملاحظة جميلة في نعمة ربنا بالنسبة لنا في أيام ضد المسيح، كتير بيمر علينا الفكر الأحداث اللي بنعيش فيها، يا ترى ليه ربنا سمح بكده؟ هنا بيأكد تأكيد مهم، كل ما الضيقة بتشتد كل حاجة بقياس بالملي، فيش حاجة لا تزيد ولا تنقص. أعطيت، قال اتفضل يا يوحنا خد انت بنفسك قيس الهيكل والمذبح وقيس الساجدين فيه. يعني واحد واحد، مش بس عناية بالكنيسة ككل وبالمذبح ككل وبالهيكل ككل، ولكن كل واحد ساجد جوه الهيكل قيسه بنفسك عشان تشوف ان محدش هيحتمل ضيق او يسمح بضيق عليه

اكثر مما يحتمل. ودي حته جميله ان ربنا ادى ليوحنا يطمنا، مش هيقول بعت ملاك ولا حتى السيد المسيح هيقيس، ادي واحد منكم يوحنا الحبيب هيقيس بنفسه ويطمئن ويطمنكم ان مفيش حاجه هتحصل اكتر من طاقتكم. وده يخلينا ننتظر مجيء ضد المسيح بدون اضطراب. وزي ما شفنا المره اللي فاتت ان ظهر السيد المسيح على شكل ملاك وكان معه ايه؟ سفر صغير مفتوح. سفر يعني كتاب. الكتاب كان ايه؟ كان صغير قوي وكان مفتوح. وقلنا انه كان صغير ليه؟ عايز يقول لنا قصة ضد المسيح ما تستاهلش كتاب كبير، ده هتعدي كده زي الهوا. يعني صحيح اللي هيكونوا حاضرين كل دقيقة ليها ثمنها، لكن هتعدي ويشوفوا الأكاليل المعدة يقولوا ياه دي عدت زي كأنها نسمة هوا. والحاجة التانية إن الكتاب مش زي الكتاب الأولاني كان مختوم بسبعة ختوم، ولكن كان الكتاب مفتوح علشان يقول مفيش حاجة أنا مخبيها عنكم. حاجة جميلة قوي. أنا بقى حاسس كده وأنا بقرأ الأصحاح ده النهاردة إن ربنا عامل زي أب وعنده شوية عيال صغيرين ولمهم كده ويحط إيده على كتف كل واحد منهم ويقول له ما تقلقش أنا معاك حبيبي، مفيش حاجة هتحصل إلا وأنا عارفها وبسماح من عندي. وفي قصة جميلة قريتها زمان، قالوا إن في سويسرا كان في واحد بيعمل ماستر ديجري او بي اتش دي على الزهور الصليبيه. تعرفين في نوع اسمه انواع كتير او زهور كتيره في فصيله الصليبيه اللي هي على شكل صليب. ففي نوع كان موجود على في منطقه على جبل، والجبل منحدر، واللي عايز يعمل البحث عايز يجيب منه عينه عشان يدرسها. طب ومين يخاطر انه يطلع على جبل يزحلق وتحته هاويه؟ فقاعدين بيتكلموا جروب كده، فجالهم ولد صغير قال لهم مالكم؟ قالوا له في كده شايف الورد ده؟ قال له اه. قال عايزين ننزل حد نربطه بحبل ينزل يجيب لنا كام واحده، تدوا له كام؟ قالوا نديله كذا. قال انا اعمل كده. انبسطوا قوي، جابوا الحبل وجه ايه يربطوه عشان ينزل يجيب. ففجأة قال لهم لا، بعد ما ربطتهم قال لهم لا مش انتوا اللي تمسكوا الحبل. قالوا لهم امال مين؟ قال الراجل الكبير ده اللي انتوا شايفينه. فجه شيخ كبير في السن عجوز، قال له تأتمن العجوز ده وما تأتمناش احنا الشبان؟ قال لهم اصل العجوز ده يبقى بابايا، وانا ما احطش حياتي في ايد حد غير في ايد مين؟ بابايا. أنا أحس كده إن القصة دي تنطبق على الأصحاح 11، إن العالم كله في انحدار رهيب والمنظر مرعب، لكن شكر ربنا إن اللي ماسك الحبل هو مين؟ هو ربنا نفسه، وبالإيه؟ بالمقاس وعلى قد الإمكانية، ومفيش حاجة تفلت منه. قال له شوف قيس الهيكل وقيس المذبح عشان تعرف الإمكانيات الجبارة، وقيس الساجدين فيه المؤمنين الابرار او الاتقياء او الواثقين فيا، اوعى تقيس حاجه من بره. الناس اللي بره الدار الخارجيه خارج الهيكل اطرحها خارجا، مش ما تنساش يعني زباله وارميها، فاطرحها خارجا ولا تقيسها. ليه؟ لما هيجوا الاشرار يتقابلوا مع ربنا يقول لهم ايه؟ ابعدوا عني ايه؟ لأني لا أعرفكم. أنا ما أعرفكمش. اللي ما حبش يعرف ربنا، ربنا مش هيعرفه. اللي عرفوا ربنا واتكلوا عليه هنا في العالم حتى في وقت ضد المسيح قال لهم أنتوا ولادي غاليين عليا، وأنا عارفكم وعارف حتى عدد شعور رأسكم محصي عندي. عشان كده مهم إن احنا قبل ما يجي ضد المسيح، ما ممكن يجي النهارده، حد عارف؟ يقول يوحنا الحبيب لأنه يوجد إيه؟ أضداد مسيح كثيرون. يعني في كل جيل بيطلع أضداد مسيح بس بياخدوا أي اسم تاني. وبعدين قال شوف الشيطان بيشتغل وليه قواته.
يعني زي ما هنشوف بعد كده في النبي الكذاب، في البحر اللي الوحش اللي طالع من البحر، وفي الوحش اللي جاي من البر من البرية أو من الصحراء، ليه أعوان بتوعه. طب وانت يا رب تبعت لنا مين؟ قال هبعت لكم أحلى اتنين انتوا بتشتهوهم. مين الاتنين دول؟ إيليا ومين؟ وأخنوخ. الاتنين اللي تحدوا الايه؟ تحدوا الموت. مرة كنت قاعد مع أحد الأساقفة البسطة قوي، هي بحبه قوي، وهو ليه كده لقطات جميلة. وبعدين واحد بيسأله، كنا في قاعدة في البيت يعني مش في، بيقول له تفتكر يعني معقول موسى يصوم 40 يوم لا يأكل ولا يشرب، وبعدين وإيليا يصوم 40 يوم لا يأكل ولا يشرب وما يموتش، والمسيح يصوم 40 يوم وبرضه ما يأكلش ولا يشرب؟ فالهيئة الأسقف كده ابتسم وقال له طب هقول لك مثل. قال له إيه؟ قال له يا ترى إيليا ليه كام سنة؟ كام ألف سنة؟ قال له بياكل إيه في السماء ولا بيشرب إيه؟ طب وأخنوخ سبق إيليا لما يقول عنه إيه؟ إنه كان بار وإنه ماشي مع ربنا فنقله إليه. نقله إزاي؟ ما أعرفش. إيليا بعت له مركبة نارية، لكن أخنوخ ما حدش عارف لغاية دلوقتي. فقال له كل الالاف سنين دي جسدهم عايش ازاي؟ بياكلوا ايه في السماء؟ فاذا يعني عايز اقول بعت ايليا وموسى، ايليا واخنوخ، لانهم تحدوا الطبيعه البشريه وعايشين فوق في السماء، لا محتاجين لاكل ولا شرب ولا حد يحميهم ولا حد يحافظ عليهم ولا ايضا شيطان يحاربهم. قال هجيبهم لكم. ايه سمات الاثنين دول؟ يقول حتى الحقيقه مديهم سمات جميله. اول حاجه ساعطي لشاهدي، اول حاجه عملوه قد وساعطي لشاهدي فيتنبأان 1260 يوما لابسين مسوح. يعني هي فترة لما تحسب 1260 يوم يطلعوا كام سنة؟ 3.5 إلا كام يوم؟ حوالي بيقولوا حوالي 18 يوم أو حاجة. يعني هو إيه؟ هيخلي موسى سوري هيخلي إيليا وأخنوخ يقعدوا فترة إيه؟ ضد المسيح، عشان إيه؟ الناس تحس في سبورت جاي من السماء، ناس تحدوا الموت، ناس عايشين في السماء لا أكل ولا شرب ولا حماية أرضية ولا حاجة. وساب ال 18 يوم دول ليه؟ عشان لما هيصعدوا فوق يبقى سايب 18 يوم للناس اللي إيه؟ هيقولوا بعد اللي شفناه ده لازم نرجع لربنا، لعلهم يرجعوا ويقبلوا ربنا، فهيديهم مهلة 18 يوم قبل ما يجي المسيح. يعني هما مش هياخدهم أول ما ياخدهم يجي المسيح، لا، هياخدهم يصعدوا فوق وقال لهم اصعدوا، يعني اطلعوا انتوا، هبعت لكم طاقه قد قوه من عندي هتطلعكم فوق، وندي الناس اللي في الارض كام؟ ندي الكنيسه اللي في الارض 18 يوم تبقى ايه؟ للي عايز يرجع يرجع، واللي عايز يقبل يقبل. هذان هما الزيتونتان والمنارتان القائمتان امام رب الارض. ما قالش امام رب الايه؟ رب السماء. دايما نقول ايه؟ ابانا الذي في السماوات، ونقول ده رب السماء والارض. المره دي قال لهم انتوا مش قاعدين على الارض، ده انا رب الارض، وانا بعت لكم اتنين عينه ممتازه، ودول زيتونتين وايه؟ ومنارتين. ايه فكره الزيتونتين وايه فكره المنارتين؟ فكرة الزيتونتين دايما زي الحمامة بتاعة نوح لما جابت ايه؟ غصن زيتون، فعرفوا ان الارض فيه سلام وان الطوفان انتهى. فيبقى دول ايه؟ هيرسلهم علشان يدي فرح وسلام وطمأنينة. والمنارتين دول الناس اللي ايه؟ التهبوا

الاثنين دول التهب بعمل الروح القدس فاستنار علشان كل واحد يقف جنبهم هما ايضا يستنيروا. فيبقى اول حاجه فيهم انهم غصن زيتون، اشاره للفرح والنعمه المعطاه لكي نعيش في سلام. وايضا اداهم منارتين علشان يبقوا يحولوا الارض الى القدس، زي ما القدس فيه المناره، فقال نديكم منارتين علشان ما يبقاش فيه ظلام في الارض. الحته الجميله اللي قعدت افكر فيها النهارده الحقيقه، يقول خلي بالنا بقى للايه دي جميله، الايه 5: وان كان احد يريد ان يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتاكل اعداؤهما. قعدت افكر ايه يعني تطلع نار من بقهم وتاكل اعداؤهما؟ ايليا ده ليه ايه؟ ليه تاريخ. لما جه يقابل ايه عشان يوبخ اخاب وايزابل، ف بعت حد ايليا، بعت الملك بعت له 50 قائد، 50 ومعه 50 عسكري يجيبه. فلما راح قال له الملك بيقول لك انزل بعجرفة. طبعا واحد واقف كده او قاعد على حجر فوق كده مرتفع شوية، وده جاي بقى 50 عسكري ومعهم اسلحة ومحوطين المنطقة. فقال له انا بقول لك تنزل يا نبي، يا نبي الله. قال له انا نبي؟ قال له اه، بس نبي ايه يعني مالك؟ قال له طيب ان كنت نبي فايه فلترسل السماء نارا وتحرقهم. وبالفعل احترق. سمع الملك قال نبعت له واحد تاني اشد منه. عايز اتخيل كده وهو جاي التاني، لما يبقى 50 عسكري وواحد يبقى 51 بالظبط، اتحرقوا تبقى ريحة المنطقة ايه؟ تخيلوا كده لو حتة لحمة بس تتحرق تعمل ايه؟ تبقى صعب. فطبعا جايين شامين ريحة الايه في ايه في ايه، يقول ده اتحرقوا. ومع ذلك الراجل قال له يا ايه؟ قال له انزل الملك مستنيك. قال له طيب ما دام مش عايز تتعلم تبعت لك السماء ايه؟ نار تاكلك انت والخمسين عسكري. التالت طبعا كان رقيق ولطيف وقال له انت عارف انا غلبان وانت مش عارف ايه، فممكن تيجي معايا؟ فسأل ربنا قال له انزل. المرة الأولى لما كان ايليا هنا كان يحرك السماء يقول للسماء نزلي نار تنزل نار، كان عجيب. بطلي مطر تبطل مطر، طب تنزلي مطر تنزل مطر، ايه ده؟ ايه السلطان ده؟ ولاد ربنا كده. المرة دي بقى مش هتيجي النار من السماء، طالعة من فين؟ من بقه هو ومين؟ واخنوخ. ده معناها ايه؟ معناها بق ايليا وبق اخنوخ بايه؟ بقوا سماء. فالنار اللي طالعة من السماء معناها ايه؟ كلمة طالعة من بق الانسان البار كأنها طالعة من السماء. متذكر قصة زمان سمعتها، ان احد الرهبان كان تعبان وكان يسهر ربيت الدير متقصده او هو حاسس بكده، فراح قابل سيدنا انبا شنوده وهو كان لسه ايه اسقف التعليم. قال له يا سيدنا لو سمحت يعني قل لي اعمل ايه، ترشح لي انهي دير اروحه لان الربيته بتاع الدير متقصدني. فرد عليه الانبا شنوده قال له ايه؟ قال له متاكد انه هو متصدك؟ قال له اه. قال له طب بص، انت تروح الدير وتهتم بمطنياتك وبصلواتك وما تسالش في رئيس الدير، بس خليك خاشع، ما تدخلش في سياسه الدير، خليك مركز على انجيلك، ارفع قلبك لربنا. رئيس الدير اول ما يشوفك انسان الله يخاف منك، يقول لك اخد بركته لاحسن ايه لو قال كلمه ايه ضدي السماء تسمع له.
نفس القصة دي. لما الإنسان بيبقى تقي بيبقى بقه إيه؟ سما، والكلمة اللي تطلع يسمعها ربنا. لما بنصلي وما بتنسم السما ما بتست أو السما ما بتستجبش، يبقى الأول ننظف إيه؟ ننظف البق، لأنه مش مقدس، فعشان كده السما ما بتسمعلهوش. لما بنتقدس داخليا، لو صلينا لأولادنا هيسمع لنا، ولو صلينا لمصر هيسمع لنا، ولو صلينا للعالم هيسمع لنا، ولو صلينا من أجل الأشرار هيسمع لنا. فشغلتنا زي ما هم دول، يقول تخرج نار من فمهما وتأكل أعداؤهما، وإن كان أحد يريد أن يؤذيهما فهكذا لابد أنه يقتل. يقتل بإيه؟ بالنار اللي طلع من بقهم. يا ترى كل واحد فينا حاسس أنه بقه سما، وأن الكلمة اللي بتطلع منه ما فيش كلمة اسمها لا دي طلع هزار، ولا كنت بضحك، ولا كل لا، أنت إنسان الله، فمك ده فم ربنا، وعينيك عينين ربنا، وحواسك حواس ربنا. بولس الرسول يقول إيه؟ لنا فكر المسيح، ويقول أأخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية. فدي حتة جميلة، إذا حبينا نعدي أيامنا بسلام نتقدس نتقدس. تقولي صليت وحطيت ورق على المذبح وخليت أبونا يصلي لي، كل ده حلو، لكن يا ترى أنت مقدس لربنا؟ ده السؤال الرئيسي. مقدس لربنا يبقى بقك ده هيبقى سماء جديدة. هذان لهما السلطان أن يغلق السماء حتى لا تمطر مطرا في أيام نبوتهما. هذان إيه؟ لهما السلطان أن يغلق السماء حتى لا تمطر مطرا في أيام نبوتهما. إيليا النبي كان عنده الخبرة دي، قال السماء وقفي، وقفت 3 سنين ونص، قال السماء نزلي، نزلت. ربنا يدينا نعمة أن يكون لنا هذا السلطان، أن احنا نطلب من السماء أنها تمطر، فتمطر على قلب كل إنسان بعمل نعمة ربنا لكي يعيشوا مقدسين لي. وأن يضرب الأرض بكل ضربة كلما أراد. الناس اللي بقيوا أرض هيسقطوا تحت الضربات، الناس اللي هيبقوا سما هيتمتعوا بالإيه؟ بالبركات. دائما في الكتاب المقدس لما يقول أرض جديدة وسماء جديدة، أرض الجديدة تبقى الجسد، والسماء الجديدة تبقى النفس المقدسة. جسد تقدس والنفس إيه؟ تقدست. فإحنا شغلتنا باستمرار نتأكد إن إحنا تحولنا من الأرض لكي نصير سماء جديدة. وأن يضرب الأرض بكل ضربة كلما أراد. ومتى تمما شهادتهما؟ لما خلصت الشهادة، خلصوا رسالتهم بالضبط، فالوحش الصاعد من الهاوية سيصنع معهما حربا ويغلبهما ويقتلهما. عجيب يا رب، دول تحدوا الموت. أخنوخ ده طلع واحنا مش عارفين طلع ازاي، ولا نعرف مكانه فين، احنا نعرف انه طلع فوق عند ربنا، وإيليا طلع بجسده وقعد مع ربنا، ودلوقتي بعد ما نجحوا في كل شيء وأصبح يعني شهدوا شهادة حقية ليك، تسمح للوحش إنه إيه؟ إنه يصعد من الهاوية، اللي هو إبليس يعني طلع من الهاوية، ويصنع معهما حربا ويغلبهما ويقتلهما. حسب المنظر البراني إن إيه؟ حكم عليهم بالموت وتم الموت. وتكون جثتاهما على شارع المدينة العظيمة التي تدعى روحيا سدوم ومصر، حيث صلب ربنا أيضا. وينظر أناس من الشعوب والقبائل والألسنة والأمم جثتيهما 3 أيام ونصف، ولا يدعون جثتيهما توضعان في قبور، ما يسمحوش أنها تحط في القبر. ويشمت بهما الساكنون على الأرض ويتهللون، ويرسلون هدايا بعضهم لبعض، لأن هذين النبيين كان قد عذب الساكنين على الأرض.

ثم بعد 3 أيام والنصف دخل فيهما روح حياة من الله، فوقف على أرجلهما، ووقع خوف عظيم على الذين كانوا ينظرونهما، وسمعوا صوتا عظيما من السماء قائلا لهما: اصعدا إلى هنا. حاجة جميلة لذيذة كده. بيتكلم طبعا قبل كده عن أورشليم إنها، ما هو ضد المسيح بيقال غالبا، البعض بيقول إنه هيكون في منطقة العراق وإيران، في المنطقة ما بين النهرين، والبعض بيقول إنه هيقيم مملكته وعاصمته تبقى أورشليم، ويحول أورشليم مدينة الله المقدسة اللي كان فيها هيكل سليمان يحولها إلى مركز دنس يقيم فيها عبادة الأصنام، وتصير إيه؟ يسميها سادوم بسبب الفساد والنجاسة، ويسميها مصر بسبب اللي عمله فرعون في شعب ربنا. ويقول إنه قتل الاثنين، ووقفت تتفرج كل من الشعوب، أناس من الشعوب والقبائل والألسنة والأمم. ربنا ده حكمته عجيبة قوي. الواحد يقول طب فين ربنا؟ من كل الأمم، من كل الشعوب، من كل الألسنة، في من كل أمة مجموعة مع ضد المسيح. ووقفوا يتفرجوا وشافوا الوحش وهو بيقتل الاثنين، ولما قتلهم بيت جثتهما موجود على الأرض، وما سمحوش لبني آدم يجي عشان يدفن الجثة. وانا بقرا كده الايه دي اتذكرت كده الكلمه اللي قالها باسيليوس الكبير، بيزعل كان جدا من الناس اللي يوضبوا لهم ايه مدفن كده، ويجهز حته رخامه ويكتب اسمه ويعمل له تذكار او اقواس النصر اللي كان بيعملوها الاباطره سواء كان الرومان او الفارسيين او غيرهم، يعمل قوس نصر يقعد بال4000 5000 سنه ويقول لك ده القوس تذكار للملك الفلاني لما انتصر على الأمة الفلانية. لكن نقش اسمه أو صورته على إيه؟ على التراب، على التراب. ربنا حب يدي درس إن اللي غلبوا الموت حاسبهم تشوفوهم وهم على التراب، وما فيش بني آدم هيلمسه، وما ذكرش إنهم جسدهم فسد. لكن عمل إيه ربنا؟ قال ان بعد كده ثم لم بعد 3 أيام والنصف دخل فيهما روح حياة من الله. لوحده كده عاشوا قاموا، وبعدين ربنا قال لهم طيب بناء على الأمر الإلهي اصعدوا إلى هنا، فصعد إلى السماء في السحابة ونظرهما أعداؤهما، وفي تلك الساعة حدثت زلزلة عظيمة فسقط عشر المدينة وسابت 19 لعلهم يتوبوا، وقتل بالزلزلة أسماء من الناس 7000، وصار الباقون في رعبة في حالة رعب، وأعطوا مجدا لإله السماء. الويل الثاني مضى، وهو ذا الويل الثالث يأتي سريعا. احنا قلنا ان النبيين دول او الشخصين اللي هما الزيتونتين دول، اولا صانع سلام كشجرة الزيتون، وايضا ويعطوا استنارة بالروح القدس الساكن فيهم زي المنارتين، وايضا كان غيورين نار تطلع من بقهم تحرق الاشرار، وصنع ايضا ايات زي زمان انهم يوقفوا السماء او يحولوا المية الى دم زي ما حصل مع موسى النبي. لما مات الاثنين او قتل الاثنين، السماء اتحركت والارض اتحركت وربنا نفسه اتحرك. السماء اتحركت ان سمعوا صوت ان اعطي ليهم روح حياة فقاموا، وسمعوا صوت اصعدا الى ها هنا، منتظرينكم كل السمائيين قاعدين منتظرين اليوم الجميل ده. والارض تزلزلت وحصلت حاله رعب، وفي حاله الزلزله دي
مات ايه؟ تلت عشر الناس، عشر المدينة، مدينة أورشليم، وفضل 19 لعلهم يتوبوا، وأيضا صار الباقون في رعب. وبعدها زلزلة أيضا ماتوا 7000. عايز أعمل مقارنة بين إيه؟ بين الاتنين دول وبين عمل المسيح. ليه ربنا الأول بعت اتنين؟ طب كان ممكن إيليا كفاية أو أخنوخ كفاية، لأن حسب الشريعة تقوم الشهادة على إيه؟ فم شاهدين أو ثلاثة. فحب يبقى في شهادة علشان محدش إيه يقول لا أنا ده كان خيال، لا دول اتنين. الخدمة بتاعتهم كام سنة؟ 3 سنين ونص. والسيد المسيح خدم كام سنة؟ 3 سنين ونص. يبقى خدمتهم امتداد أو انعكاس لخدمة المسيح. المسيح مات وقتل على الصليب وقام، والاثنين أعطي روح حياة علشان يقوموا. رب المجد صعد إلى إيه؟ أمام الكل إلى السماء، وهم دول صعد أيضا أو صعد بناء على أمر من ربنا. في قيامة المسيح حدث زلزلة، وعند صعود هذين الشخصين أيضا حدثت زلزلة. دي صورة تدي فرح وتهليل، إنه ركز مش على الشر اللي بيعمله ضد المسيح، لكن على غنى عناية ربنا ورحمة ربنا ومحبة ربنا، وإزاي السماء مشغولة بهذا الحدث، والأرض نفسها مشغولة، والأنبياء مشغولين، والسمائيين مشغولين. أو بعد ما ادى المنظر ده قال ما عادش في حاجة، خلاص ما دام دول اتقتلوا وصعدوا هنديكم مهلة بس 18 يوم وإيه وجاي المسيح. عشان كده يجي البوق السابع اللي فات كان السادس. ثم بوق الملاك السابع فحدثت أصوات عظيمة في السماء قائلا قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه. حتى جميلة قوي، يعني 18 دول هيعملوا ايه؟ هتلاقي ممالك العالم تحولت للإيمان بالمسيح. يقول بعد المر ده اللي حصل، ما هو دايما المر يجيب خير، مش بس خير للمتعذبين، خير للعالم كله. قال فسيملك إلى أبد الآبدين، قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه، فسيملك إلى أبد الآبدين. ده العالم خلاص هيخلص. قال لا عالم يعني، ده كله طالع على فوق والمسيح هو اللي يملك. والموضوع مش يخصكم بس، والـ24 قسيسا الجالسون أمام الله على عروشهم خروا على وجوههم وسجدوا لله قائلين نشكرك أيها الرب الإله القادر على كل شيء، الكائن والذي كان والذي يأتي، لأنك أخذت قدرتك العظيمة وملكت. قالوا له يعني مش عارفين نشكرك على اللي حصل في الماضي لما اتصلبت، ولا اللي حصل النهاردة لما جبت لنا مين؟ جبت لنا إيليا وأخنوخ، ولا اللي هيحصل لما كل الكنيسة تملك إلى الأبد في أورشليم العليا. حتى السمائيين فرحانين. وغضبت الأمم فأتى غضبك وزمان الأموات ليدانوا، ولتعطي الأجرة لعبيدك الأنبياء والقديسين والخائفين اسمك الصغار والكبار، وليهلك الذين كانوا يهلكون الأرض. وانفتح هيكل الله في السماء وظهر تابوت عهده في هيكله، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزلة وبرد عظيم. منظر جميل، مش عارف نقول نشتهي نشوفه ولا مش عايزين نشوف أيام ضد المسيح. دي تذكرني كده بإيه، أختم الكلمة بأحد الآباء، أقول اسمه لأنه كان إنسان طيب كده ولطيف، كان يهتم بخلاص الناس، كان اسمه أبونا مخيل سعد. فكان جه مرة يزورني، وبعدين بقول له لا ده أنا لاجي أزورك علشان أظن كان مرور، هو ترسم كبير 25 سنة على رسامتك. قلت له هو كان كبير قوي في السن، فبقول له ربنا يديك 15 سنة. أنا قلت يعني هيقول ياه أنا مش عايز أقعد 15 سنة.

فهو بص كده وقال لي بس 15 سنة. قلت له انا ده انا عندي إيه امل اقعد لغاية ما يجي المسيح. فايه جبنا سفر الرؤيا قعدنا نقرا مع بعض عن ضد المسيح قال لا لا لا لا بصراحة انا عايز امشي، مش عايز احضر ايام ضد المسيح على اي الاوضاع.

مجيء الرب يسوع يجب أن يكون في كل لحظة في حياتنا. هو يجيء ويجيء في كل حين، في ساعة انتقالنا، والآن وكل أوان. فنحن ننتظر مجيء الرب بشوق، ففي ذلك اليوم سننطلق مع الله وستصمت كل أصوات اشتياقاتنا.

كورال فتيات الأندرويس يقدم الاستعداد للمجيء الثاني في شريطه الخامس الرب قريب.

يا كل صفوف السمائيين، رتلوا لإلهنا بنغمات التسبيح، وابتهجوا معنا اليوم فرحين بقيامة السيد المسيح. إذ قام المسيح من الموت وصار بكورة الراقدين، أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟

نكس واشفق بأجفان البكاء شمت الطغاة بنا فقم واشمت بأسلحة

0: يا راعي الحملان وصاحب الخراف، لم تتركنا بعد قيامتك وصعودك، لكنك حي فينا، تعمل بداخلنا، تقوينا وتعزينا.
1: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، فلا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك، أنت لي، عيني عليك، فأنت

0: إن هذه الوصية التي أوصيك بها اليوم ليست عسرة عليك ولا بعيدة منك، ليست هي في السماء حتى تقول من يصعد لأجلنا إلى السماء ويأخذها لنا، ولا هي في عبر البحر، بل الكلمة قريبة منك جدا في فمك وفي قلبك لتعمل بها.
1: الإنجيل، رسالة لنا من فم الإله، رسالة نكتبها على ألواح قلوبنا وتعطينا نعمة حضوره الدائم في حياتنا. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي.

يا بني النور لنسبح رب القوات، واستيقظوا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة، بل كونوا مستعدين لأنكم لا تعلمون متى يأتي العريس المسيح.

0: ليتني أعرفك يا من أنت تعرفني، ليتني أعرفك يا قوة نفسي. اكشف لي عن ذاتك يا شهوة قلبي، اجعلني أقتنيك أيها العريس السمائي. أتوسل إليك، أخبرني أين أنت، أين ألقاك، أين ملكوتك.
1: لا تبحث عنه خارجا عنك، هذا الذي مسكنه ومقره داخلك.

كما تشتاق الأيائل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. تشتاق أن تراك، أن تحيا في حماك، فأنت هو مشتهاها ومشتهى كل الأجيال.

يا حسنها مدينة تشاع بالبهاء، معلنة أمجاد المسيح الإله. مدينة السماء، موطن الأبرار ومسكن الغالبين، فعش في السماء.

0: ثم رأيت ملاكا آخرا طائرا في وسط السماء معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب قائلا بصوت عظيم خافوا الله وأعطوه مجدا لأنه قد جاءت ساعة دينونته واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه.
1: إننا نعيش في فجر الأزمنة الأخيرة في عصر فائض بالإضطرابات، فاسهروا يا شعب المسيح، تيقظوا واعلموا أن الرب قريب.

Sefro Ermea. الأصحاح الرابع عشر. كلمة الرب التي صارت إلى إرميا من جهة القحط: ناحت يهوذا وأبوابها ذبلت، حزنت إلى الأرض، وصعد عويل أورشليم، وأشرافهم أرسلوا أصاغرهم للماء، أتوا إلى الأجباب فلم يجدوا ماء، رجعوا بآنيتهم فارغة، خزوا وخجلوا وغطوا رؤوسهم من أجل أن الأرض قد تشققت، لأنه لم يكن مطر على الأرض، خزي الفلاحون، غطوا رؤوسهم حتى أن الأيلة أيضا في الحقل ولدت وتركت، لأنه لم يكن كلأ. الفراء وقفت على الهضاب تستنشق الريح مثل بنات آوى، كلت عيونها لأنه ليس عشب. وإن تكن آثامنا تشهد علينا يا رب، فاعمل لأجل اسمك، لأن معاصينا كثرت، إليك أخطأنا. يا رجاء إسرائيل مخلصه في زمان الضيق، لماذا تكون كغريب في الأرض وكمسافر يميل ليبيت؟ لماذا تكون كإنسان قد تحير، كجبار لا يستطيع أن يخلص؟ وأنت في وسطنا يا رب، وقد دعينا باسمك، لا تتركنا. هكذا قال الرب لهذا الشعب، هكذا أحبوا أن يقولوا، لم يمنعوا أرجلهم، فالرب لم يقبلهم. الآن يذكر إثمهم ويعاقب خطاياهم. وقال الرب لي: لا تصلي لأجل هذا الشعب للخير، حين يصومون لا أسمع صراخهم، وحين يصعدون محرقة وتقدمة لا أقبلهم، بل بالسيف والجوع والوبأ أنا أفنيهم. فقلت: آه أيها السيد الرب، هوذا الأنبياء يقولون لهم: لا ترون سيفا ولا يكون لكم جوع، بل سلاما ثابتا أعطيكم في هذا الموضع. فقال الرب لي: بالكذب يتنبأ الأنبياء باسمي، لم أرسلهم ولا أمرتهم ولا كلمتهم، برؤيا كاذبة

وعرافة وباطل ومقر قلوبهم هم يتنبؤون لكم. لذلك هكذا قال الرب عن الأنبياء الذين يتنبؤون باسمي وأنا لم أرسلهم، وهم يقولون لا يكون سيف ولا جوع في هذه الأرض، بالسيف والجوع يفنى أولئك الأنبياء، والشعب الذي يتنبؤون له يكون مطروحا في شوارع أورشليم من جرى الجوع والسيف، وليس من يدفنهم، هم ونساؤهم وبنوهم وبناتهم، وأسكب عليهم شرهم. وتقول لهم هذه الكلمة لتذرف عيناي دموعا ليلا ونهارا ولا تكف، لأن العذراء بنت شعبي سحقت سحقا عظيما بضربة موجعة جدا، إذا خرجت إلى الحقل فإذا القتلى بالسيف، وإذا دخلت المدينة فإذا المرضى بالجوع، لأن النبي والكاهن كليهما يطوفان في الأرض ولا يعرفان شيئا. هل رفضت يهوذا رفضا أو كرهت نفسك صهيون؟ لماذا ضربتنا ولا شفاء لنا؟ انتظرنا السلام فلم يكن خير، وزمان الشفاء فإذا رعب. قد عرفنا يا رب شرنا إثم آبائنا، لأننا قد أخطأنا إليك. لا ترفض لأجل اسمك، لا تهن كرسي مجدك، أذكر لا تنقض عهدك معنا. هل يوجد في أباطيل الأمم من يمطر؟ أو هل تعطي السماوات وابلا؟ أما أنت هو الرب إلهنا؟ فنرجوك لأنك أنت صنعت كل هذه.

الأصحاح 15. ثم قال الرب لي: وإن وقف موسى وصموئيل أمامي، لا تكون نفسي نحو هذا الشعب، اطرحهم من أمامي فيخرجوا. ويكون إذا قالوا لك إلى أين نخرج، أنك تقول لهم: هكذا قال الرب: الذين للموت فإلى الموت، والذين للسيف فإلى السيف، والذين للجوع فإلى الجوع، والذين للسبي فإلى السبي، وأوكل عليهم أربعة أنواع، يقول الرب: السيف للقتل، والكلاب للسحب، وطيور السماء ووحوش الأرض للأكل والإهلاك، وأدفعهم للقلق في كل ممالك الأرض من أجل منسى بن حزقية ملك يهوذا، من أجل ما صنع في أورشليم. فمن يشفق عليك يا أورشليم؟ ومن يعزيك؟ ومن يميل ليسأل عن سلامتك؟ أنت تركتني، يقول الرب، إلى الوراء سرت، فأمد يدي عليك وأهلكك. مللت من الندامة، وأذريهم بمذرات في أبواب الأرض، أثكل وأبيد شعبي، لم يرجعوا عن طرقهم. كثرت لي أراملهم أكثر من رمل البحار، جلبت عليهم على أم الشبان ناهبا في الظهيرة، أوقعت عليها بغتة رعدة ورعبات. ذبلت والدة السبعة أسلمت نفسها، غربت شمسها إذ بعد نهار، خزيت وخجلت. أما بقيتهم فللسيف أدفعها أمام أعدائهم، يقول الرب. ويل لي يا أمي، لأنك ولدتني إنسان خصام وإنسان نزاع لكل الأرض. لم أقرض ولا أقرضوني، وكل واحد يلعنني. قال الرب: إني أحلك للخير، إني أجعل العدو يتضرع إليك في وقت الشر وفي وقت الضيق. هل يكسر الحديد الحديد الذي من الشمال والنحاس؟ ثروتك وخزائنك أدفعها للنهب، لا بثمن بل بكل خطاياك وفي كل تخومك.

كاذب مثل مياه غير دائمة؟ لذلك هكذا قال الرب: إن رجعت أرجعك فتقف أمامي، وإذا أخرجت السمين من المرذول فمثل فمي تكون. هم يرجعون إليك وأنت لا ترجع إليهم، وأجعلك لهذا الشعب صورة نحاس حصينة، فيحاربونك ولا يقدرون عليك، لأني معك لأخلصك وأنقذك، يقول الرب. فأنقذك من يد الأشرار وأفديك من كف العتاتين.

الأصحاح السادس عشر. ثم صار إلي كلام الرب قائلا: لا تتخذ لنفسك امرأة، ولا يكن لك بنون ولا بنات في هذا الموضع، لأنه هكذا قال الرب عن البنين وعن البنات المولودين في هذا الموضع، وعن أمهاتهم اللواتي ولدنهم، وعن آبائهم الذين ولدوهم في هذه الأرض. ميتات أمراض يموتون، لا يندبون ولا يدفنون، بل يكونون دمنة على وجه الأرض، وبالسيف والجوع يفنون، وتكون جثثهم أكلا لطيور السماء ولوحوش الأرض، لأنه هكذا قال الرب: لا تدخل بيت النوح ولا تمضي للندب ولا تعزهم، لأني نزعت سلامي من هذا الشعب، يقول الرب، الإحسان والمراحم. فيموت الكبار والصغار في هذه الأرض، لا يدفنون ولا يندبونهم ولا يخمشون أنفسهم ولا يجعلون قرعة من أجلهم ولا يكسرون خبزا في المناحة ليعزوهم عن ميت، ولا يسقونهم كأس التعزية عن أب أو أم، ولا تدخل بيت الوليمة لتجلس معهم للأكل والشرب، لأنه هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: هأنذا مبطل من هذا الموضع أمام أعينكم وفي أيامكم صوت الطرب وصوت الفرح، صوت العريس وصوت العروس. ويكون حين تخبر هذا الشعب بكل هذه الأمور أنهم يقولون لك: لماذا تكلم الرب علينا بكل هذا الشر العظيم؟ فما هو ذنبنا وما هي خطيتنا التي أخطأناها إلى الرب إلهنا؟ فتقول لهم: من أجل أن آباءكم قد تركوني، يقول الرب، وذهبوا وراء آلهة أخرى وعبدوها وسجدوا لها، وإياي تركوا وشريعتي لم يحفظوها، وأنتم أسأتم في عملكم أكثر من آبائكم، وها أنتم ذاهبون كل واحد وراء عناد قلبه الشرير حتى لا تسمعوا لي، فأطردكم من هذه الأرض إلى أرض لم تعرفوها أنتم ولا آباؤكم، فتعبدون هناك آلهة أخرى نهارا وليلا حيث لا أعطيكم نعمة. لذلك ها أيام تأتي، يقول الرب، ولا يقال بعد: حي هو الرب الذي أصعد بني إسرائيل من أرض مصر، بل حي هو الرب الذي أصعد بني إسرائيل من أرض الشمال ومن جميع الأراضي التي طردهم إليها، فأرجعهم إلى أرضهم التي أعطيت آباءهم إياها. هأنذا أرسل إلى جزافين كثيرين، يقول الرب، فيصطادونهم، ثم بعد ذلك أرسل إلى كثيرين من القانصين فيقتنصونهم عن كل جبل وعن كل أكمة ومن شقوق الصخور، لأن عيني على

كل طرقهم، لم تستتر عن وجهي ولم يختفي اثمهم من امام عيني، واعاقب اولا اثمهم وخطيتهم ضعفين، لانهم دنسوا ارضي، وبجثث مكرهاتهم ورجاساتهم قد ملأوا ميراثي. يا رب عزي وحسني وملجئي في يوم الضيق، اليك تأتي الامم من اطراف الارض ويقولون انما ورث اباؤنا كذبا واباطيلا وما لا منفعة فيه. هل يصنع الانسان لنفسه آلهة وهي ليست آلهة؟ لذلك ها انا ذا اعرفهم هذه المرة، اعرفهم يدي وجبروتي، فيعرفون ان اسمي يهوه.

قصة المسيح لم تنتهي بموته، ولكنه قام ظافرا على الموت وظاهرا لكثيرين بعد قيامته. حقا إن الأسد الخارج من سبط يهوذا قد غلب، وغلبته دائمة إلى أبد الآبدين.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه ستر

أخبرنا وأعنا حفظنا قبلنا إليه أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزحها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر الأواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالإسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء تركك من وفكون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنام يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان بشويس نينان الليلو يا اخي نفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ما سواب ونوتي نوت امين. تسبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك، نقدمها للمسيح

له ليس عندنا أكثر من 5 خبزات و2 سمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهادنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا أعلان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: ربنا اجعلنا رب مستحقين ان نقول بشكر ابانا الذي في السماوات قدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الغد اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد للابد امين.
1: يا الله الاب ابو ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وانقذتنا من عبوديه العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالم والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها.

0: كي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لآلام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا، ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد. اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحيي. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب، وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم، وردنا جميعا إلى فردوس النعيم، لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
1: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل، الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا، سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصيات، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، واغفر خطايانا، ونجنا من كل حزن رديء ووجع قلب. أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك.

بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، آمين. إن شاء الله يوم الأربع بالليل تبقى ليلة عيد الصعود، ويوم الخميس يبقى عيد الصعود. للأسف بنركز كتير على عيد الميلاد وبنسميه العيد الصغير، وعيد القيامة ونسميه العيد الكبير، وكثيرون بيتجاهلوا عيد الصعود، مع أني بشعر أنه عيد الصعود نقدر نسميه تاج الأعياد كلها. لو سألنا السيد المسيح وهو بيطقطق السماوات وينزل، نقول له عايز تروح فين؟ يقول عايز أخد كل البشرية، أخدها في حضني وأطلع بها السماء. وإن سألناه في العماد نقول له بتتعمد ليه؟ يقول عايز أديهم الميلاد الجديد وخليهم أبناء الآب بالتبني ويتمتعوا معايا بشركة الأمجاد. وهكذا في جميع الأعياد السيدية أو في كل تصرفات السيد المسيح على الأرض، ما كان يشغل قلبه هو هذا اليوم المفرح. قعدت النهاردة كده من كم ساعة أفكر في هذا اليوم، يا ترى إيه مشاعر الآب والمسيح راجع إلى حضنه؟ طبعاً هو لم يفارق الآب لكن رجع وهو حامل الجسد، وإيه مشاعر روح الله القدوس، وأيضاً إيه مشاعر المسيح نفسه هو صاعد والملائكة وكل البشريين. يوم عجيب لم يحدث مثله ولن يحدث مثله إلى انقضاء الدهر. يوم مفرح، يوم لذيذ أنه يجمع الكنيسة بتاعته، تلاميذ الرسل والمريمات، ويمد إيديه ويباركهم ويدوقوا عربون البركة السماوية. وفيما هو باسط إيديه وأنيهم كده في الأرض ورأسهم محنية ويقولوا إيه اليوم الممتع ده إنك تباركنا، البركة بتاعت النهاردة غير كل مرة، بركة ما سمعناش قبل كده، إن بسط يديه وبارك التلاميذ، وكأن الأول مرة يدوقوا عينة جديدة من البركة السماوية اللي أصبح من حق الكنيسة أنها تتمتع بيها بعد قيامته من بين الأموات. وهم واقفين في خضوع وبيتمتعوا بالبركة السماوية، ذهلوا انهم بصوا ليه المسيح يرتفع للسماء وتبتدي السحاب تخفي. ايه ده؟ ايه اللي جرى؟ قال اللي جرى انه نهايه المطاف او غايه التجسد كله، نزل عشان ياخدنا ويطلع ويطلعنا معاه، وزي ما سمعنا النهاردة في الإنجيل، أنا ماضي لأعد لكم مكانا، وإن أعددت لكم مكان آتي وأخذكم أيضا إلي، حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. إيه ده؟ إيه يا ربي الجمال بتاع الحب الفائق بتاعك؟ الحقيقة الأحداث كلها فيها دقة عجيبة. أول حاجة فيها أن تم ده على فين؟ على جبل الزيتون، وده مش ممكن يكون اعتباط. جبل الزيتون، والزيتون يشير إلى مسحة بزيت الزيتون. قال على جبل الزيتون أعطي للكنيسة أنها تتمسح، ونسمع الصوت الجميل اللي يقوله القديس أغسطينوس: أنتم
المسيح. بيته مسحاء أعضاء في جسد المسيح. فأخذنا المسحة المقدسة ميرون، وأصبح من حقنا أن إيه؟ أنا نطلع معه. تالي كده بطرس وهو واقف كده يقول إيه ده؟ أنا يا ترى على الأرض يا ترى في السماء، قلبي ومشاعري وأحاسيسي في مشاعر ما دقتهاش قبل كده. يا ترى وهو طالع فضل كام ساعة واطلع معاه، ومش عارفين هقعدوا قد إيه، ترى ساعات يا ترى أيام يا ترى سنين، لكن الواقع إنه هو طالع سحب.

كل قلبهم فوق. ده المنظر أحبائي اللي قدم لكل الكنيسة. وأحنا لما دخلنا المعمودية واتدهنا بزيت الميرون أصبحنا إيه؟ أصبحنا من حقنا نقول نحن لسنا من هذا العالم. خلاص مسحنا بمسحة المسيح الصاعد للسماء، وأصبح من حقنا نقف قدام الشيطان وننتهره بكل قوة ونقول له إيه؟ أجحدك أجحدك أجحدك. مين اللي بيتحدى الشيطان؟ المؤمن اللي حمل مسحة الميرون، اللي أصبح عضو في جسد المسيح الصاعد للسماء، اللي أصبح الشيطان تحت قدمي. كنت قاعد وأنا بفكر، يعني أول ما دخلت الكنيسة قلت يا ترى ذهبي الفم وهو بيتكلم عن المعمودية يقول لو اتفتحت عينين الكاهن يشوف الشاروبيم وهم من يرفرفون على المعمودية وعلى الأطفال المتعمدين بيتنططوا من الفرح، لأنه ناس كانوا عبيد وأبناء لإبليس صاروا عبيداً وأبناء للمسيح الصاعد للسماء. لو الواحد فتح عينيه كده ولقي الطفل هو طالع أو كبير المتعمد هو طالع يسأل أحد الشاروبيم يقول له إيه مشاعرك؟ يقول لك ياه، اللي كان مصيره تراب أنت تراب وإلى تراب تعود، النهاردة مصيره إيه؟ أنت سماء وإلى سماء تعود. صعود المسيح عمل إحلال كامل للحكم اللي بيقول أنت تراب وإلى تراب تعود، والنهاردة نقول إيه؟ أنت سماء وإلى سماء تعود. أتذكر كده وأنا في هوم ديل في جيرسي مرة تكلمت عن نحن كملائكة الله، فقلت نفسي كل واحد يكتب كده ملاك الله فلان. فأهدى السيدات جت كده البيت بعدين قالت لي أنا عارفة أنك بتنسى الأسماء، أنا ملاك الله فلانة. أنت مش قلت لنا كده؟ قلت لها آه. نفسي كده النهاردة في الكنيسة نمسح السيد أو السيدة أو الدكتور أو المهندس أو ونكتب ملاك الله فلان أو فلان. خلاص أخذنا إيه؟ أخذنا ختم الميرون، ختمنا بالموعد. موعد إيه؟ إن إحنا بقينا أعضاء في جسد المسيح الصاعد للسماء. منظر لذيذ. بصوا ليه المسيح طالع، مين معاه؟ مفيش حد. بعد ما طلع وبدأ يختفي ظهر الملاكين. ما ظهروش من الأول لألا يشترك معاه في الصعود. لا، ده هو الوحيد اللي يقف قدام الأبواب الدهرية وتتفتح قدامه، والسمائيون بكل فرح يقول ارتفعي أيتها الأبواب الدهرية لكي يدخل ملك المجد. مين ده ملك المجد؟ مسيح المخلص اللي واخد المؤمنين بتوعه اللي مقدسهم لكي يدخلوا من الأبواب الدهرية اللي كانت مقفولة في وشنا والنهاردة اتفتحت. وأصبح مكاني النهاردة لا اسكندرية ولا أمريكا ولا أسوان ولا أستراليا، أنا النهاردة فين؟ أنا أجلسنا معه فين؟ السماويات. أنا مش قاعد في كنيسة ماري جرجس، أنا قاعدين فين؟ أنا قاعدين في السماء، أنا قاعدين في السماء. هو ده الصعود، هو ده صعود المسيح واخد كنيسته معاه. فكل واحد فينا يشعر أن أنا مش قاعد في اسكندرية، أنا قاعد في السماء نفسها، أجلسنا معه في السماوية. ويقول لنا في رسالة الكلوسي تفكيرنا في الأمور اللي فوق السماوية، حيث المسيح
حيث المسيح جالس.

هو قاعد بيفوق في السماء وانا قاعد في الزبالة. يعني راسي احط عليها مثلا اكليل ورجلي ادخل في الجربش كده وسط الزبالة؟ تنفعش تنفعش. مسيحي في المجد وانا اعيش في الدنس والنجاسة والفساد؟ مش ممكن. اداني النهاردة كريدت ان انا اسحب من رصيد الايه، من رصيد المسيح انه سماوي. فاصبح النهاردة ما عدتش اقول انا تعبان وانا وحش وانا فزدان وانا ملخبط، لان انا عضو في جسد المسيح اللي بيفرح قلبي، اللي بيسكب بره فيه. صار لنا ايه؟ برا. بره بيبري. قد لبستم المسيح، مسيح بلا لوم بلا عيب. لما طلع ظهر ملاكان، تخيل كده الملاك وظهروا قالوا النهاردة لأول مرة نبقى إيه؟ نبقى أصحاب معاكم. بصراحة زي ما بيقول بولس الرسول في الرسالة إلى أهل أفسس الأصحاح الثالث آية 9 و10، بيقول إن الرئاسات اللي في السماء تعلمت الحكمة من مين؟ قال من الكنيسة. بصوا الملائكة كده ورؤساء الملائكة ورئاسات والسلاطين وقالوا احنا شايفين المسيح وطالع معاه مؤمنين، فهمنا اللي ما كناش فاهمينه. كنا زعلانين من آدم وبنيه وفي خصومة بيننا وبينهم، ازاي يهينوا الإله بتاعنا اللي خلقنا وخلقهم، وازاي دولوا ظهرهم. النهارده بقينا اصحاب، والنهارده نقول لهم البيبان السماء اتفتحت وما عدناش بقى ايه، خورس سماوي وخورس ارضي، بقينا خورس واحد كله يسبح الله في تناغم وتناسق، سيمفونية حب وفرح مجيد لا يعبر عنه. يوم لذيذ. قعدت النهارده كده وانا جاي افكر، اشمعنى اتنين؟ لما الصلب صلب بين ايه؟ بين لصين، واحصي مع ايه؟ مع اتمه. ولما طلع نزل اتنين عشان نحصى احنا مع الملائكة. هو نزل واتحط اسمه مع مين؟ حتى وهو مولود احصي اسمه مع لما اتولد في بيت لحم مع الأسماء، وحتى وهو بيموت مات على الصليب بين للصين. قال انا انزل واحصي مع أثمة واطلع واحصيكم مع الملائكة. واصبح وضعي الطبيعي النهارده ان انا اسمي مسجل في سفر الحياه، وان احنا بينا اصحاب مع الملائكه ورؤساء الملائكه وكل الطغمات السمائيه. جايين لابسين ثياب بيض ويقولوا احنا فرحانين بيكم، بصراحه ما كناش بنطقكم من اللي عملتوه في ايه؟ عملتوه في الهنا، لكن ما كناش نعرف ان الهنا بيحبكم كل الحب ده. نزل طقطق السماء وجالكم واخدكم وطلع بيكم فوق. احنا النهارده بينا اصحاب مع بعض. يا ربي ايه الحب العجيب ده؟ طقطقت السماوات ونزلت. وعايز ايه من لو انت نازل؟ قال انزل واعيش وسطيكم وانزل اغطس زي السباحة والغطاس في قاع الجحيم. وطلع ايه؟ قال اطلع اللؤلؤة الكثيرة الثمن. ايه اللؤلؤة الكثيرة الثمن؟ ارد الادم الصورة اللي ضاعت، ارد الادم الصورة اللي ضاعت، صورة الله وعلى مثاله. فالنهاردة طالع الابن يقول للاب انا جايب لك اجمل واثمن هدية، رديت الصورة بتاعتك، صورة الله على آدم وبنيه، لؤلؤة كثيرة السماء.
سباح ماهر ينزل الأرض ويغطس للجحيم ويدفن مع الأموات ويتصلب مع الأتمة. وبعدين قال كل ده كان عار، وكانت الكنيسة مش عارفة ترد، والسمائيين مش عارف مش فاهمين بإيه اللي بيحصل. لما طلع قالوا بس فهمنا خطتك الأزلية، وعرفنا حبك، وعرفنا ليه نزلت وسط البشر، وعرفنا ليه قبلت إنك تصلب بين الأثمة وتحصى بينهم، وعرفنا ليه ترقد وسط الأموات وتدخل جوه القبر وتدخل إلى أعماق الجحيم. الأمور اللي ما كناش فاهمينها النهاردة إيه؟ فهمناها. النهاردة أنت داخل حامل اللؤلؤة الكثيرة الثمن. إيه اللؤلؤة الكثيرة الثمن؟ النفس بتاعتي اللي تقدست فبقيت على صورة المسيح، وجسمي اللي يتقدس وفي يوم الرب العظيم ياخد صورة جسد المسيح القائم من الأموات. والفكر اللي كان ملعب للشيطان بيلنا زي ما بيقول بولس الرسول فكر المسيح، والعواطف اللي كانت تعباني وقرفاني بقيت ملتهبة بالحب نحو الله. الأب فرحان لؤلؤة جات، والابن السعيد بأن تمم رسالته وأعلن حبه لكل البشرية، وروح الله القدوس مستعد عشان ينزل يغرف يأخذ مما لي ويعطيكم، يغرف من الكنوز. بيقول عن المسيح كده الذي فيه كل كنوز الحكمة والمعرفة، ياخد كده روح الله من الكنوز ويدي. ايه رأيكم في العيد ده؟ ايه رأيكم في العيد اللي فرح قلبنا ونقلنا من التراب للسماء، وادانا الجرأة، وادانا نقف قدام الله الآب ونقول له يا أبانا؟ خلاص بقى بيه من حقنا، ربنا يدينا أحبائي من أجل محبته يدوقنا عيد الصعود مش مرة في السنة، يدوقها لنا مع كل نسمة من نسمات حياتنا جوه البيت وجوه الكنيسة وبنسوق العربية واحنا في الترام واحنا في الشغل. قل له أنا إنسان غريب وبقيت أهل بيت الله، وأصبحت ما عدتش بيه أجنبي، لكن بقيت بقيت قريب منك وقريب ليك، وانت قبلت انتبه الأخ البكر. يا ربي فرح العالم كله، فرح كل البشرية انها تشوفك وانت صاعد. بس آخر حاجة أحب أقولها، ليه ما طلعش من القبر وصعد على طول؟ عشان يثبت انه قام من الأموات. دي طبعا يأكل ويتقابل يتعرف عليهم، لكن في حاجة تانية، انه عايز يعلن كل واحد داء القيامة ليه حق الصعود مع المسيح. وذلك تعرف أعمال الرسل الأصحاح الأولاني يقول بعد ما بعد ما ظهر ليهم وأكد ليهم ببراهين كثيرة، ظهر للتلاميذ وظهر للخمسمائة أخذ مجتمعين مع بعض، وظهر لمريم المجدلية، وظهر لصفا مرة، وظهر يعني لكثيرين. فالنهاردة لمهم وقال لهم أنا اللي شافني وتلامس مع قيامتي وأخذ الحياة المقامة يسيبه من الأرض ويقعد معي في السماء. فالنهاردة الأربعين يوم اللي عدوا دول كانوا تهيئة، كأنه إشارة لينا وإحنا في العالم بندوق الحياة المقامة، عشان نقول له من حقنا نطلع معك فوق. ربنا يدينا نصيب صالح فرح قلبنا ويدوقنا السماء لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. ننساش يوم الأربع، نفسنا كلنا والناس اللي مش موجودين نديهم خبر، نفسنا عيد الصعود ده يبقى زي عيد القيامة وزي عيد الميلاد. ما نكسلش، ما ظنش بعد الظهر في عذر، ناس كتير ممكن تقول الخميس بيبقى القداس عندنا شغل، لكن يوم الأربع المفروض بالليل ليلة العيد ياريت كلنا نشترك. في ناس كمان سألوني على يوم الثلاث الميعاد 7 ولا 8، فسألت
قالوا لا، زي ما هو الميعاد الساعة 8.

0: كوران شباب الأمبرويس يقدم
1: سفر الرؤيا في أوبريت أورشليم السمائية.

0: وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره. كنت في جزيرة بطمس من أجل كلمة الله، من أجل شهادة يسوع المسيح. وكنت في يوم الرب وسمعت صوتا ورائي، صوتا عظيما كصوت البوق ينادي ويقول:
1: أنا هو الألف والياء، الأول والآخر، الذي تراه أكتب في كتاب وأرسل إلى السبع كنائس التي في آسيا، إلى كنيسة أفسس، سميرنا، برغاموس، سياطيرا، ساردس، فيلادلفيا، ولاوديكيا. من له أذنان للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس.

0: له من مشهد سماوي رآه يوحنا في هذه الرؤيا يلهب قلب الكنيسة، فبالرغم مما تعانيه من أتعاب أو تشعر به من ضيقات، إلا أن نصيبها هو الثالوث القدوس الممجد من السمائيين.
1: رأيت على يمين الجالس،
2: ثم رأيت على يمين الجالس سفرا مكتوبا من داخل

0: وهنا يتحدث الرائي عن سفر مكتوب من داخل ومن وراء، مختوم بسبعة ختوم. ثم رأى ملاكا قويا ينادي بصوت عظيم:
1: من هو مستحق أن يفتح السفر ويفك ختومه؟ من هو مستحق أن يفتح السفر ويفك ختومه؟
0: بدأ يوحنا يبكي لأنه لم يوجد أحد مستحق أن يفتح السفر ولا حتى أن ينظر إليه. ثم جاء واحد من الشيوخ وقال له:
2: لا تبكي، هوذا قد غلب الأسد الذي هو من سبط يهوذا أصل داود ليفتح السفر ويفك ختومه.
0: انتظر يوحنا ليرى الأسد الذي هو من سبط يهوذا أصل داود، وفجأة رأى في وسط العرش خروفا قائما وكأنه مذبوح، أتى وأخذ السفر. ولما أخذ السفر خرت وسجدت الأربعة الحيوانات والأربعة والعشرون شيخا أمام الخروف، وهم يترنمون قائلين: مستحقٌ

0: ولما فتح الختم السابع حدث سكوت في السماء نحو نصف ساعة، ورأيت السبعة الملائكة الذين يقفون أمام الله قد تهيأوا ومعهم الأبواق كي يعلنوا عن إنذارات الله للبشرية.
1: إنذارات الله المعلنة هي وصية الله للبشر للتوبة والرجوع لكي يحيوا ويرتبطوا بالرب كي لا يهلكوا.
0: وحدثت أصوات ورعود وبروق وزلزلة، ثم نظرت وسمعت ملاكا طائرا في وسط السماء ينادي بصوت عظيم:
2: الويل للساكنين على الأرض، الويل للساكنين على الأرض، الويل للساكنين على الأرض.

0: وظهرت في السماء امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها، وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا، وهي حبلى تصرخ متمخضة متوجعة لتلد.
1: وفجأة ظهر تنين عظيم في السماء، جاء ووقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع وليدها متى ولدت.
0: وحدثت حرب في السماء، ميخائيل وملائكته حاربوا التنين، فطرح التنين العظيم إلى الأرض وطرحت معه ملائكته.

0: ثم جاء واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الجامات وتحدث معي قائلا:
1: هلم معي فأريك دينونة المدينة العظيمة

0: ثم بعد هذا رأيت ملاكا نازلا من السماء له سلطان عظيم، استنارت الأرض من بهائه، وصرخ بصوت عظيم قائلا:
1: سقطت بابل العظيمة وصارت مسكنا للشيطان.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافق إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون، ولطبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شويس نينا نللويا نللويا خنفران من بيوت نمبشير نمبيبن وما إثواب ونوت نوت تسبحة الغروب المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتي المعلمنا داود النبي والملك بركاته علينا آمين. سبحوا الرب يا جميل.

اعترفوا للرب فانه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت اسرائيل انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت هارون انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل اتقياء الرب انه صالح وان الى الابد رحمته. في ضيقتي صرخت الى الرب فاستجاب لي واخرجني الى الرحم. الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان. الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم. أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم. أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك وباسم الرب انتقمت منهم. دفعت لأسقط والرب عضدني. قوتي وتسبحتي هو الرب وقد صار لي خلاصا. صوت

الرب صنعت قوة فلن أموت بعد، بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. تأديبا أدبني الرب إلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب. هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا. الحجر الذي رزله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية، ومن قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنبتهج ونفرح فيه. يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا. مبارك الآتي باسم الرب، بارك.

المذبح. أنت هو إلهي فأشكرك، إلهي أنت فأرفعك، أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي.

يا مرهف مع جمر البرية، ويل لي فإن غربتي قد طالت علي، وسكنت في مساكن قدار طويلا، سكنت نفسي في الغربة ومع مبغض السلام، كنت صاحب سلام.

حارس إسرائيل، الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك.

فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في ديار أورشليم. أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب شهادة لإسرائيل.

آل سلامتك يا أورشليم والخصب لمحبيك، ليكن السلام في حصنك والخصب في أبراجك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت من أجلك.

وليهم ومثل عيني الأما إلى يدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى تراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا وكثيرا ما امتلأت نفوسنا.

لبت لعونا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا، إذا لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل. أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له؟ مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم، نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين. الفخ انكسر.

بأورشليم والجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين كي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن يا رب إلى الصالحين وإلى مستقيم القلوب، أما الذين يميلون إلى العثرات ينزعهم الرب مع فعلة

امتلأ فمنا فرحا ولساننا تهليلا حينئذ يقال في الأمم أن الرب قد عظم الصنيع معهم، عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السيول في الجنوب الذين يزرعون بالدموع.

إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس، باطل هو لكم التبكير. انهضوا من بعد جلوسكم يا آكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحبائه نوما. البنون ميراث من الرب، أجرة ثمرة البطن كسام بيد القوي، كذلك أبناء المتيقظين. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزون.

في طرقي، تأكل من ثمرة أتعابك، تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، يباركك الرب من صهيون وتبصر خيرات أوروبا.

الخطاة وأطالوا إثمهم. الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاة، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه، ولم يقل المجتازون أن

0: سوسيوسي سيمون، فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير، بركات علينا آمين.
1: ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة فسألوا من أجلها، فوقف فوقا منها وزجر الحمى فتركتها في الحال، قامت وخدمتهم.

0: فيشفيهم. وكانت الشياطين تهرب من كثيرين وهي صارخة تقول أنت هو المسيح ابن الله، فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحره لم أحتمل ضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة الحادية عشر، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رأفاتك ومحبتك للبشرية.

أسرع لي يا مخلصي بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات. فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني ليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا بتى في السماء قدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعل

لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بالشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت. فهيي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع بك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لئلا أخزى، وعندما فارقت نفسي من جسدي أحضري عندي لمؤامرة الأعداء هزمي، أبواب الجحيم غلقي لئلا يبتلعوا نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي. بسمعنا وارحمنا واغفر

قدوس قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس.

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجينا من حيل المضاد وابطل سار فخاخه المنصوبة لنا، وهب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتاز أيضا بسلام وعفاف، لننهض للتسابيح والصلاة كل حين في كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

الآب والأب والروح القدس الإله الواحد آمين. بكرة إن شاء الله عيد الصعود، وكل سنة وأنتم طيبين. وأحب أكلمكم شوية عن عيد الصعود. عيد الصعود ورد في سفر أعمال الرسل الإصحاح الأول بعد ما المسيح قال لهم تنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وحينئذ تكونون لي شهودا. يقول الكتاب: ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون، وأخذته صحابة عن أعينهم، وفينا كانوا يشفقون إلى السماء وهو منطلق. إذا رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض، وقال: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. ونلاحظ برضو نفس قصة هذا الصعود موجودة في آخر إصحاح من إنجيل معلمنا مرقس، مرقس إصحاح 16 آية 19، بيقول: ثم إن الرب بعدما كلمهم ارتفع إلى السماء وجلس عن يمين الله. عايزين ناخد فكرة عن الموضوع ده. الصعود عيد سيدي من الأعياد التي نحتفل بها في فرح، وهنا يبدو أمام الناس ما معنى إن احنا نحتفل بصعود ربنا. لما ربنا يكون معانا نبقى فرحانين، لكن إذا تركنا وطلع نبقى إزاي نفرح وإزاي نكون مبسوطين؟ وهنا أحب أن أقول إن السيد المسيح صعد عنا ولكنه لم يفارقنا، صعد عنا ولكنه لم يفارقنا. وقبل أن يصعد قال لتلاميذه: وها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. وقال أيضا: حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي فهناك اكون في وسطهم. فهو ذهاب عنهم وبدون انتصار وبدون مفارقة. وطبعا ادالهم امل ووعود في انه يرسل لهم الروح القدس. وإحنا ما بنشعرش أبدا بأن المسيح قد فارق، بل هو قائم معنا في المذبح في كل قداس إلهي. ولكن وجود المسيح معنا وجود فوق المرئيات، فوق مستوى الحس. يعني مش ضروري تشوفه بعينك، لكن تحس بوجوده في قلبك. وهنا نوع من رفع مستوى البشرية إلى المستوى فوق الحسي أو غير الحسي، اللي يشعر بوجود ربنا معاه دون أن يراه. نوع من أنواع الفطام الحسي بالنسبة للتلاميذ، قال لهم: أنا كنت معاكم مدة طويلة، أنا بشتغل وإنتم ما بتشتغلوش، وانتم دخلتم على ما لم تتعبوا فيه، هسيبكم تجربوا الحياة، تبتدوا تشتغلوا لوحديكم، لكن في الحقيقة مش لوحديكم على طول، انا معكم كل الايام، معكم بالايمان وليس بالعيال. ودي ناحية من نواحي الايمان ونضوجي، والتلاميذ عاشوا بهذا الإيمان
كيف يعيشون مع الرب كأنه بينهم ولكن ليس بالمستوى الحسي، إنما بالإيمان اللي بيقول عليه هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. حاجات إيه؟ لا ترى. تشعر إن ربنا موجود مش ضروري تشوفه بعينيك، تشعر إن ربنا معاك مش ضروري تشوفه بعينيك. راحت أيام زمان اللي كنا بنقول عليها الذي رأيناه والذي سمعناه والذي لمسناه بأيدينا، دلوقتي بنعيش في مستوى فوق الحس، فوق النظر، فوق السمع، فوق اللمس بالقلب. يكفينا ان اسمه عما نقول الذي تفسيره الله معه. دي نقطة. ثاني نقطة عايز اقولها هنا، ان صعود المسيح لفوق كده في السماء وتاخد سحابة على طول معجزة تثبت لاهوت ايضا، ومعجزة ممجدة ان شايفين قصتهم طالع طالع طالع على السماء على فوق. طبعا هناك من صعد الى السماء اصعده الله زي ايليا ربنا ارسله

مركبة مالية فأخذته، لكن المسيح لا مركبة ولا حاجة إلا الله. وأخلوه أخذه الرب إليه لكن ده طلع الله. لأن تن قوانين الجاذبية الأرضية وواحد طلع لفوق، أقول لك تاني سيبنا من الجاذبية الأرضية شوية نتكلم عليها بعدين. الله وضع قوانين الطبيعة ليس لكي يخضع هو لها إنما لكي تخضع هي له. لازم نتكلم لكم من النقطة دي. الله أوجد قوانين الطبيعة ليس لكي يخضع هو لها وإنما لكي تخضع هي له. ومع ذلك بالنسبة لقوانين الطبيعة ممكن ان الجسد الممدد اللي تخلص من ثقل المادة يقدر يطلع لفوق، ومن غير ده فيه القوة الالهية الموجودة. يعني مثلا لما المسيح مشي على المية اهو كنا لا نقول جسد ساعتها بتاع الصعود ولا بتاع القيامة ولا الجسد الممدد، ده جسد بياكل وبيشرب وله ثقل المادة وكل حاجة ومشي على المية. قلنا قوانين الطبيعة، أقول لك الله خلق القوانين لتخضع له وليس لكي يخضع هو له. حكاية الصعود من المعجزات الخاصة بالرب وحده. يعني أقصد إيه؟ في نوعين من أنواع المعجزات اللي عملهم المسيح، معجزات خاصة بعلاقته بالناس ومعجزات خاصة بهم. معجزات خاصة بعلاقته بالناس زي مثلا معجزات الشفاء على مختلف أنواعها، معجزات إقامة الموتى اسمه شفى واحد أقام واحد، معجزات إخراج الشياطين برضو خاصة بالبشر وما إلى ذلك. لكن في معجزات خاصة به هو لوحده زي الميلاد العذراوي، ده معجزة خاصة به هو لوحده، زي معجزة التجلي خاصة به هو. وإن كان أشرف معه سائلية بطريقة مخصصة. معجزة القيامة، كيف قام لوحده، كيف قام والقبر مغلق، هذا خاصة به لوحده. معجزة مشي على الماء، معجزة دخوله من الأبواب المغلقة، معجزة صعوده إلى السماء، معجزة مجيئه الثاني على ايه؟ على السحاب. كل دي معجزات خاصة بالمسيح. يعني ليش عملها مع واحد يشفيه يقومه من الموت يخرمنه السام، ولو ان البشرية تستفيد منها طبعا، تستفيد منها ايمانا، تستفيد منها معرفة، تزداد رابطتها بربنا، لكن هي حاجة خاصة بيها. معجزة الصعود كان فيها مجد، من المسيح الصاعد الى فوق الى السماء حتى يختفي عن الانظار والملائكة تبشر التلاميذ بهذا الصعود انه سيأتي كما صعد امامه. نتيجة ان إذا كان أحد قد أصابته عثرة وقت الصلب ضاعت هذه العثرة وقت الصعود. إن كان التلاميذ قد تعبوا نفسيا وهم يرون معلمهم العظيم بيهان ويطلب، ردت إليهم كل إيمانهم، كل ما نقص من إيمانهم، واتعرضت الموضوع بأمجاد الصعود لأنهم رأوا المسيح في مجده. وأنا أعجب كثيرا من تواضع الرب في هذا المجد. إهانات الصلب كانت أمام الجميع، وأمجاد القيامة لم يرها أحد
ومجد الصعود رآه عدد قليل. ربنا مش بتاع فرجة، مش بتاع هيصة، مجده في ذاته وليس مجده في اعجاب الناس ومدحه. في الحقيقة في كثير من الأمجاد

ورأينا مجد البهاء في معجزة التجلي، ورأينا مجد الحب والبذل في صلبة، ورأينا مجد العظمة في صعوده. ينتقل من مجد إلى مجد، كل مجد له نوعيته، الاتباع له نوعيته، والبهاء له نوعيته، والحب والبذل له نوعيته، والعظمة بتاع صعوده إلى الفوق له نوعيته. نقطة ثانية عايز أقولها لكم فضلي، بس قبل ما أختم دي أقول إن كنا نحن نؤمن به وهو مولود في مذوى البقر فنحن نؤمن به أيضا وهو صاعد إلى السماء. الصورتين مع بعض، الصورتين مع بعض. في ولدته في مذوى البقر كان قد أخلى ذاته، ولكن في صعوده انتهت عبارة إخلاء الذات على طول. عبارة إخلاء الذات انتهت في صعوده. بعد كده لا يمكن أن نرى المسيح في هذا الإخلاء الأولاني في صورة عبد، في صورة رجل فقير موجود في مذوى البقر، في صورة شخص لا يعرف له مكان يثني فيه رأسه أو شخص مهان أو مطلوب. لا، دي انتهى. بعد كده لا نرى المسيح إلا في مجد. ظهر لبولس الرسول في مجد، في نور عجيب. لدرجة هذا النور وهذا الكلام ضيع كل العناد اللي موجود عند شاول الطرطوسي على طول. قال له ماذا تريد يا رب ان افعل؟ اللي انت عايزه. ظهر ليوحنا الحبيب يوحنا الرائي ووجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها. اللي بقول لكم الشمس وهي تضيء في قوتها واحد يبص لها يحصل له اختراق في السبكيه، ده ظهر له بهذا الشكل. لدرجه ان يوحنا راح واقع على الارض تميز، يقول وقعت على الارض تميز، مش قادر احتمل المنظر. نجم في نبيه الثاني هياتي على السحاب في ربوات القديسين مع ملائكه القديسين في مجد كبير. قيل انه ياتي في مجد ابيه ودين الاحياء والاموات. حكايه اخلى ذات الدين كان. يعني لما واحد يقول لك كيف بدأت عبارة أخلى ذات وكيف انتهت؟ تقول لي بدأت بالحبل المقدس والجلاد وانتهت بإيه؟ بالصعود إلى السماء. هذا الصعود إلى السماء نقول فيه كم كلمتين كده. أول حاجة إن السيد المسيح صعد بالجسد، صعد بالإنسانية. لأن اللاهوت لا يصعد ولا ينزل، اللاهوت لا يصعد ولا ينزل، واللاهوت لا ينتقل من مكان إلى مكان، هو مالئ الكل، مالئ الكل. يصعد الجسد اللي هو موجود على الأرض ومش موجود فوق قبلته، لكن اللاهوت موجود تحت وموجود فوق وموجود فيما بينهما. فاللاهوت لا يصعد ولا ينزل، انما هو صعد بالجسد، صعد بالنسوس. على سبيل بالقسم القدام، وعند صعودك الى السماوات جسديا صعد بالجسد. ثاني حاجه نقولها ان صعد وجلس عن يمين ابيه. وحكاية صعب وجلس على يمين أبيه ليها شواهد كثيرة أوي في الكتاب المقدس. يعني لو واحد سألك على هذه العقيدة كيف جاءت تقول له كده. من زمان، من أيام ما زمير داوود قال الرب لربي اجلس عن يميني

أربعة لا تحكمهم بكلمات، هذا يعني منها. وده كان السؤال اللي سأل المسيح لليهود، قال لهم ازاي داود اذا كان داود ده ابن المسيح ابن داود، فكيف دعاه داود ربا حينما قال قال الرب لربي اجلس على يمين. موجوده في مزمور 110 وموجوده في متى 22 وفي لوقا 20 الى اخره. تعود وجلوس عن يمين الان موجوده في مرقس 16 اللي ارسلكم قبل كده. ثم ان الرب بعد ما سلمهم ارتفع الى السماء وجلس على يمين الله. صعود الى السماء وجلوس عن يمين ابيه موجوده في رؤيا استفانون قبل ان وهو بيرجم قبل ان ينفذ انفاسه، راى السماوات مفتوحه وابن الانسان قائما عن يمين الله في اعمال 7 آية 55. وحكاية صعود المسيح إلى السماء وجلوس على يمين الآب هي الكلمة اللي قالها المسيح أثناء محاكمته، وقالها لرؤساء الكهنة لما استحلفوه قالوا له قول لنا أنت ابن الله ولا لا؟ قال لهم من الآن تبترون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب السماء. جالسة عن يمين القوة يعني جالسة عن يمين الآب في متى 66 64. وهذا الأمر ذكره بولس الرسول في الرسالة إلى العبرانيين في 3 مواضع. في عبرانيين 1:3 قال عن المسيح بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة الأعالي طائرا أعظم من الملائكة. وفي عبرانيين 8:1 قال وأما رأس الكلام فإن لنا رئيس كهنة مثل هذا قد جلس في يمين عرش العظمة في السماوات. وفي عبرانيين 12:2 قال من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. يعني ايه جلس عن يمين الله؟ اولا الله لا يمين له ولا شمال لانه مالئ الكل، اللي له يمين وشمال شخص محدود بالتكلفة يبقى ده يمين وده شمال، لكن غير المحدود ملهوش لا يمين ولا شمال. اذا كلمة يمين تؤخذ بمعنى رمزي او بمعنى روحي، بين اليمين ترمز للقوة وترمز للبر. عشان كده يقول يمين الرب صنع القوة، يمين الرب رفعتني، يمين الرب صنع القوة فلن أموت بعد بل أقوى. فاليمين دايما ترمز للقوة وترمز للبر أيضا زي ما قال في متى 25 يخلي الأبرار على اليمين والأشرار على اليسار. فالمسيح معناه جلس عن يمين الله يعني جلس في قوة الله. يعني الشخص اللي انتوا قلتوا شايفينه ضعيف وبيمسكوه وبيضربوه وبيطردوه وبينصبوه ده جلس في قوة، في قوة الله. ربنا ملهوش يمين ولا شمال ومفيش حتة فاضية على يمينه علشان نقعد واحد فيها، وكمان هو في الآب والآب فيه مش متداورين مع بعض، لا انا في الاب الاب فيا وانا الاب واحد. تبقى حكايه مين تؤخذ معناها الرمزي معنى القوه ومعنى البر. معنى القوه قلناها ان حكايه الضعف اللي كنتوا بتشوفوه ده ملوش وجود، دي حاله ظاهريه لانه اخلى ذاته. وفي البر بتاع الله يعني بعد ما كان في العالم حامل خطايا العالم كله ويخصى مع اثمه جلس في يمين العظمه، جلس في بر هذه العظمة. وكلمة جلس يعني استقر. كلمة جلس يعني استقر، يعني استقر في هذه العظمة بتاعت البر. بعد كده لم تروه اطلاقا في حالة من الضعف الظاهري.
والسيد المسيح طبعا تنبأ عن هذا الصعود لما قال لهم انا ماض الى ابي، ولما قال من عند الاب خرجت واتيت الى العالم وايضا اترك العالم وارجع الى الاب، ولما قالوا انا ان ارتفعت اجد الى الجنة، ولما قال انا ماض لاعد لك مكانا الى اخره. فالمسيح لما نذكر عيد الصعود لا نذكر فقط انه صعب، انما نذكر انه عن يمين الاب، انما نذكر انه استقر في قوته واستقر في عظمته، وعباره اخلى ذاته انتهت. ولذلك في عيد الصعود بنذكر المسيح في مجده، المسيح الصاعد الى السماء، المسيح الذي في يمين العظمه في العالم. ونحن نفتخر ان لنا الها مثل هذا، لما يحب يخلي ذاته يخلي ذاته من اجلنا، ولما يرتفع للسماء برضه نحن نستفيد منها. في الحقيقه ان مجد ربنا موضوع يعني ليه فوائد كتير. في ناس لا يذكرون المسيح الا مجرد في تجسده، حتى باسمه اللي ولد بيه، ويقول لك انا بقعد مع يسوع وبشوف يسوع واكلم يسوع، لكن في نقطه ثانيه لازم ناخد بالنا منها، لازم ناخد فائده العظمه، تشعر ان ربنا هو غير المدرك، غير المطلق، غير المحدود، نور لا يدنى منه. الملائكه يغطون وجوههم بجناحين من عظم مجده. ده موسى النبي ما قدرش يشوف نور، حط له مسألة. الشعب نفسه ما قدرش، قال له موسى انت اتكلم ربنا واحنا اتكلمنا من بعيد. عظمه ربنا. احنا ساعات بنفتكر محبه ربنا وتواضع ربنا وتنازل ربنا لينا واخلاء ذاته لينا، ما بننساش وبننسى عظمه ربنا. ننسى ربنا غير المدرك اللي هو نور لا يدنى منه، اللي احنا زي ما بنقول لا يستطيع احد ان يراه ويعيه. الله القوي، الله العالي، الله العظيم، الله غير المخلوق، الله اللي بيقول عليه الجالس فوق الثاروبين الماشي على أجنحة الرياح، صفات عظيمة جدا. اللي بيقول السماوات ليست بطاهرة قدامه وإلى ملائكة ليست حماقة. اللي الـ24 كاهنا في شكل الرؤية أمام عرش الله رموا فدانهم على الأرض وسجدوا على الأرض وقالوا مستحق خليط المجد والقوة والعظمة. رب الأرباب وملك الملوك، لما تعرف كل الحاجات دي تخشع أمام الله، يجيلك نوع من الخشوع ونوع من الجهادة ونوع من التوقير، يجيلك شعور من مخافة الله وتشعر ان الاله امام اله مهول بتسجد امامه. لكبت له كل ركبه، ما في السماء ومن على الارض وما تحت الارض. احنا بنتدلع كتير على ربنا وبنتدلل كتير على ربنا، عشان كده بنخطي بكل استباحه وما بيهمناش، لان ربنا غفور. لازم تاخد فكره عن عظمه ربنا، فقد فكر عن قوة ربنا، عن قداسة ربنا، عن صلاح ربنا، صلاح ربنا. مفيدة جدا الحاجات دي. التأمل في عظمة الله يعطينا شعورا بالمهابة وبالمخافة، ويعطينا مشاعر الحرص، مشاعر

التفكير التي بها لا نقص امامه. وان اخطانا نخاف من الخطيه. احنا بنكشف نفسي امام حد يعرفنا من البشر وصد ربنا الواحد بيخطي ولا بيهمه. ليه؟ لان مفيش مخافه الله داخل قلبي. بينظر ليسوع اللي في مزيد اليسوع اللي على الصليب وبينظرش للمسيح الصاعد الى السماء بمجد لا ينسخ به على السحاب فسياتي على سحاب السماء ايضا. لازم تكون عندنا هذه المهابه وهذه المخافه. وكما نضع امامنا تواضع الله ومحبه الله وغفران الله نضع امامنا ايضا هيبه الله. هيبه الله وقدره الله ومخافته. ذكر المسلمين. نحن ايضا لما نذكر عظمه الله بنتعزى في ضعفاتنا. لان احنا بنشعر في عظمه ربنا ان احنا بنستند على اله قوي. كل عظمه اخرى وقفت ضد عظمه الله لم تستطع ان تثبت وكل اله سولت ضد لا تنجح. انت ما تشعر بعظمه ربنا بيقوى ايمانك وبتشعر انك بتعتمد على اله قوي ولا تخطئ ايضا. لكن طبعا معروف ان عظمه الله مملوءه اتباعا ومملوءه حبا ومملوءه حكمه وليست كعظمه اهل العالم المملوءه التفافا وافتخارا وغرورا اخيرا. المسيح في صعوده هتراه ارتفع فوق طبيعتنا وفوق مستواها ام تراه رفع طبيعتنا ايضا معه واصبحت الطبيعه بممكن ترتفع الى فوق. ولذلك نجد ان كما صعد المسيح الى السماء سياتي وقت يختطفنا معه ايضا في السماء. وكما يرتفع يجذب ايضا اليه الجميع. احنا لما نلاقي السيد المسيح صاعد الى السماء نقول يا رب السماء دي ما هي بتاعتك. يعني ما هي هذه الارض؟ بالارض انت بتقول عليها بموطئ قدميك. صدقوني انه تواضع من الله ان يجعل الارض موطئ قدمي من الاستهلاك انها تبقى موطئ قدمي. ده نفسي بيقول كده عشان نفهم. وحينما نشعر ان السماء هي عرش والارض هي موطئ قدمي نقول له نحن يا رب من هذه الارض شويه تراب من هذه الارض اللي هي موطئ قدمي. محبه منك انك انت جعلتنا بشرا. ومحبة منك وتواضع منك انك بتكلمني. مد نحن حتى نقف امامك ونسبح اولاد ليك وصورة ليك ومثال. السيد المسيح حينما صعد على السحاب بيقول الكتاب اخذته سحابة عن اعينه. وحكاية السحاب للاستمرار كان في العهد القديم يرمز لحلول الله. فكانت لما تيجي السحابة على الخيمة يشعر بحلول ربنا. لما تيجي على تابوت العهد يشعر بحلول ربنا. لما تيجي على الهيكل يشعر بحلول ربنا. في خروج 40-34 يقول ثم غطت السحابة خيمة الاجتماع وملأ بهاء الرب المدخل. رمز لحلول ربنا. ويقول عندي

ارتفاع السحابة عن المسكن كان بنو اسرائيل يرتحلون. يعني اول ما السحابة تنزل يبقى بيشعروا بوجود ربنا، يسيبهم ياخدوا بعضهم يمشوا. وحيثما تسير السحابة يسيرون تحتها، رمز لوجودهم تحت رعاية الله. ده بل ايضا رمز لوجودهم في حياة المعمودية. السحابة عبارة عن ماء، والماء ارتفع فوق وصار سحابة، والماء يرمز للروح القدس كما شرحنا في كتاب خميس العهد. يقول الذي يؤمن بي تفيض من بطنه انهار ماء حي، قال هذا عن الروح القدس. وقال تركوني انا ينبوع الماء الحي وحفروا لانفسهم ابار بثقات. فالسحاب يرمز الى الماء، والماء يرمز الى الروح، والارتفاع يرمز الى علو الله. ونجد ان ربنا كانت السحابة بتدل على وجوده في نواحي كثيرة جدا. لما ربنا عين 70 شيخا لموسى النبي، يقول الكتاب في عدد 11 عن الرب مع موسى: فنزل الرب في سحابة وتكلم معه وأخذ من الروح الذي عليه وجعل على 70. في التجلي ربنا كلمهم في سحابة، يقول: وإذا سحابة ليرى ظللتهم وصار صوت من السحابة هذا هو ابن الحبيب له اسمه. في نهيئه الثاني برضه بيقول السحاب والضباب حول، في كلامه مع الشعب بيقول بعمود السحاب كان يكلمهم. حكاية المعمودية دي اللي بقولها لكم موجودة في كورنثوس الأولى 10:1، كورنثوس الأولى 10:1 بيقول انهم بيقول: فإني لست أريد أيها الأخوة أن تجهلوا أن آباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة، وجميعهم اجتازوا في البحر، وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر. السحاب أيضا هو علامة مجيء المسيح الثاني، هيأتي على سحاب السماء فستنظره كل عين. السيد المسيح في صعوده كان صعوده عمل محبة للتلاميذ، أنهم أنتم تريدون أن تكونوا معي ستكونون معي، بدل ما تكونوا معايا على الأرض هتكونوا معايا فوق، وحيث أكون أنا ستكونون أنتم أيضا. لكن المهم الحب تعود فين؟ تعود تحت ولا تعود فوق؟ دي المسألة. أحسن أنا آخذكم إلي بدل ما أنا أقعد معاكم هنا، زي ما بيقول بولس الرسول: ونقول كل حين مع الرب. ترتفعون فوق مستوى التراب، وترتفعون فوق مستوى المادة، وتصعدون إلى فوق كما صعدت أنا، وتكونون معي هناك. طب والثمن؟ الثمن تتركوا الجسد ده. يا رب ده الثمن قادر، والجسد ده صديقي وأسرة العمر كله، هتسيبه ازاي؟ هو المسيح. لكن معلش ما تتضايقوش، الجسد اللي تتركوه انا هنقيه وهنجده وخليه جسد روحاني يقدر هو ايضا يصعد الى فوق.

اضيع منه ثقل المادة واضيع منه كعب التراب وانبته واوده واطلعه فوق. مين اللي يحب يسيب التراب ويسيب المادة ويطلع فوق؟ الناس ملتصقون بالتراب، ملتصقون بالمادة، ملتصقون بالجسد. طب ايه بركة الصعود؟ بركة الصعود انكم تصعدوا الى فوق. ليه بس الكلام ده بتقول لنا حاجة تاني؟ هي دي الواحد عايز يقعد على الارض على طول في التراب، في المادة، في الجسد. من بركات الصعود هذه الآية التي نقرأها في قصة الصعود. يقول ايه؟ وفيما كانوا يسخطون الى السماء وهو منطلق. السيد المسيح طلع لفوق وهم عقلهم فوق. حيثما يكون كنزك هناك يكون قلبك ايضا. الناس مش قادرين يسيبوا علاقتهم بالمسيح. يقول لك المسيح فوق، طب انا عايز اطلع فوق. صدقوني حكاية فوق او تحت دي مسألة ربنا من تواضعه استخدمها من اجل ضعفنا البشر. فالله موجود فوق وموجود تحت وموجود ما بين الفوق والتحت. داود بيقول تأملت فرأيت الرب امامي في كل حين لانه عن يميني فلا اتزعر. هو امامي وهو عن يميني وهو جوايا لاننا هيكل للروح القدس والروح فيا، يبقى مش مسألة فوق ولا تحت. لكن علشان الحس بتاعنا وعلشان احنا لسه عايشين في الحواس البشريه ربنا علمنا ان احنا ننظر الى فوق. وهو نفسه كان بينظر لفوق لكي يتنازل الى مستوى الحس البشري ويعلمنا نقول ابانا الذي في السماوات، مع ان ابانا موجود في السماء وفي الارض لكن كلمه السماوات بترفع تفكيرنا لفوق. فالله يريد ان يرفع تفكيرنا الى فوق، يرفع تفكيرنا الى السماء لكي تصعد افكارنا كما صعد هو الى السماء ولكي نكون متعلقين بهذه السماء. ولكي اذا اغلقت امامنا بعض ابواب الارض نجد ابوابا اخرى مفتوحه في السماء في كل حين. ولكي لا ترتبط محبتنا بالارض ومحبتنا تفضل فوق في السماء. عشان كده ساعات ربنا بيسمح بضيقات على الارض عشان ما نقعدش لابسين في الارض متمسكين بالارض. نقول يا رب زهقنا من الارض عايزين نصعد الى فوق. نتفق كده في تضرب الارض.

قصة المسيح لم تنتهي بموته، ولكنه قام ظافرا على الموت وظاهرا لكثيرين بعد قيامته. حقا إن الأسد الخارج من سبط يهوذا قد غلب، وغلبته دائمة إلى أبد الآبدين.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن

لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله ليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولطبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

Шо иснайна на лилуя, лилуя, хеневрал, ми виот, ми вширен, ми бибне, ма исуа, бунут, нут, амин. Тазбехт, нум, мубарак, ну каддим, хелил, маси, ахмелик, на валяна, наргу, аньях, ферлана, хатаяна. Мин мазамир, тирати, муалим, на дауд, на биол, мелик, баракет, алейна, амин. من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب استمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي إن كنت للآثام راصدا يا رب يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة من أجل اسمك صبرت لك يا رب صبرت نفسي لناموسك انتظرت نفس الرب من محر الصبح إلى الليل من محر الصبح لينتظر إسرائيل

على الصفصاف في وسطها علقنا قيثاراتنا، لأنه هناك سألنا الذين سبونا أقوال التسبيح، والذين استاقونا إلى هناك قالوا سبحوا لنا تسبحة من تسابيح سهيونا، كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة؟ إن سيتك يا أورشليم أنس يميني، ويلتصق لساني بحنك إن لم أذكرك، إن لم أسبك فأرتب أورشليم في ابتداء فرحي. اذكر يا رب بني آدوم في يوم أورشليم، القائلين انقدوا انقدوا حتى الأساس.

ذكرك المقدس واعترف لاسمك على رحمتك وحقك، لأنك قد عظمت اسمك القدوس على الكل. اليوم الذي أدعوك فيه أجبني بسرعة، تكسر التطلع على نفسي بقوة. فليعترف لك يا رب كل ملوك الأرض، لأنهم سمعوا سائر كلمات فمك، وليسبحوا في طرق

لتستقم صلاتي كالبخور قدامك، ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية. ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي، ولا تمل قلبي إلى كلام الشر فيتعلى البالل في الخطايا مع الناس فاعل الإثم، ولا أتفق مع مختاريهم. فليؤدبني الصديق برحمة ويبخني، زيت الخاطئ لا يدهن رأسي، لأن صلاتي أيضا بمسرة قد ابتلعت أقوياءهم عند الصخرة. يسمعون كلماتي لأنهم استلذوا مثل شحم الأرض، انشقوا على الأرض تبددت عظامهم.

بصوتي إلى الرب صرخت، بصوتي إلى الرب تضرعت، أسكب أمامه توسلي، أبث لديه ضيقي عند فناء روحي مني، وأنت علمت سبلي، في الطريق التي أسلك أخفوا لي فخا، تأملت عن اليمين وأبصرت فلم يكن من

فرد الأحياء انصت إلى طلبتي فإني قد تزللت جدا، نجيني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا أكثر مني، أخرج من الحبس نفسي لكي أشكر اسمك.

سبحي يا نفس الرب وسبح الرب في حياتي، ورتل إلهي ما دمت موجودا، لا تتكل على الرؤساء.

لذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. طوبى لمن إله يعقوب معينه واتكاله على الرب إلهه الذي صنع السماء والأرض والبحر.

قتين. الرب يحكم العميان، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء ويعدد اليتيم والأرملة، يبيد طرق الخطاة.

سبحوا الرب فإن المزمور جيد وإلهنا يلذ التسبيح. الرب يبني أورشليم، الرب يجمع متفرقي إسرائيل، الرب يشفي منكسر القلوب ويجبر جميع كسرهم. المحصي كثرة الكواكب.

لفهمه. الرب يرفع الودعاء ويذل الخطاه إلى الأرض. تدعو للرب بالاعتراف، رتلوا لإلهنا بالقيثارة. الذي يجلل السماء بالغمام، الذي يهيئ للأرض المطر، الذي ينبت العشب على الجبال والخضرة لخدمة البشر، يعطي البهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تدعوه، لا يؤثر قوة الفرس ولا يسر

ويملأك من شحم الحنطة الذي يرسل كلمته إلى الأرض فيسرع قوله عاجلا جدا المعطي الثلج كالصوف

ويلقي الجليد مثل الفتات قدام وجه برده من يقوم، يرسل كلمته فتزيبه، تهب ريحه فتسيل المياه، المخبر كلمته ليعقوب وفراق

0: فصل شريف مشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير، بركاته علينا آمين.
1: وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب، فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل

نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل، مرعوب مرتعب من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر. بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي إلى

لكان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبي أنت على سرير الخطايا منطرحة وفي أخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشع، ولنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراش المتهاون في

0: أزرار الطاهرة، اسبلي ظلك السريع المعون على عبدك، وابعدي أمواج الأفكار الرديئة عني، وانهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر، لأنها استغرقت في سبات عميق. فإنك أم قادرة، رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة، ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إله آبائنا، متزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجد إلى الأبد آمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكالنا عليك، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا، يا رجاء أقطار الأرض كلها. وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد آمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنير لي برك. يا رب رحمتك دايما إلى الأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك يا رب صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، إني أخطأت إليك. يا رب التجأت إليك فخلصني، علمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك، وبرك المستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد، أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد آمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العالي، أن يخبر برحمتك في الغدوات حقك في كل ليلة. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من عذراء ارحمنا.
1: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن كل أوان وإلى دهر الدهور آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيه من أجل اسمك القدوس. أبائنا وأخواتنا الذين رقدوا يا ربنا يحنفسهم، يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب أعيننا وأقبلت البطن إليك، لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. السلام لك يا نسالك ايات القديسه الممتلئه مجدا العذراء كل حين، والده الاله ام المسيح، اسعدي صلواتنا الى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح الهنا العذراء القديسه، اسال يا رب عنا ليصنع رحمه مع نفوسنا واغفر لنا خطايانا. ايات العذراء مريم والده الاله القديسه الشفيعه الامينه للجنس البشريه، اشفعي فينا امام المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم علينا بغفران خطايانا. السلام لك ايات العذراء الملكة الحقيقية، السلام لفخر جنسنا والتي لنا عمانوئيل، نسألك اذكرين ايات الشفيعة المؤتمنة امام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نعظمك يا ام النور الحقيقي ونمجدك ايات العذراء القديسة والدة الاله، لانك ولدت لنا مخلص العالم اتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس بلاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد، يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للأب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خلاصنا، نزل من السماء، وتجسد من الروح القدس، من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات، وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده، ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة مغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي آمين.
0: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر

يسوع قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا.

حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: يا رب، جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح محب للبشر، وأنعم لنا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرة من كل قلق، وأرسل لنا ملاك السلام ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله يليك بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب، اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسله الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة.

كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا،

0: أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الجد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. من المسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. كن بكريستوس إيسوس بن شوي
1: تسكيف على سيمون تكريو كلينهتي
0: نوبيون سو كيري
1: بروس خميس يوم تفوفامين
2: إيريني باسي
0: إيتوب نيفمات إيسو.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل آلامه المخلصة المحية، الذي نفخ في وجه تلاميذه القديسين والأطهار المكرمين قائلا قبل الروح القدس: من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم، من أمسكتموها لا يمسكت. أنت الآن أيضا يا سيدنا من قبل رسلك الأطهار أنعمت الذين يعملون في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدس أن يغفروا الخطايا على الأرض واربطوا وحلوا كل رباطات الظلم. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر أن عبيدك أبائي وإخواتي وضعفي المنحنين برؤوسنا من مجدك المقدس، ارزقنا يا رب رحمتك، اقطع كل رباطات خطايانا إن كنا أخطأنا لك بعلم أو بغير علم، بالقول أو بالفعل أو بالفكرة أو بصغر النفس. أنت يا سيد العالم بضعف البشر كصالح ومحب البشر أبو فران خطايانا، باركنا طهرنا حاللنا حال سائر شعبك، املانا من خوفك، قومنا إرادتك الصالحة المقدسة.

0: بخريستوس بنوتي أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام، أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، اغفر لنا خطايانا، لأن لك الملك والقوة والمجد والعزة إلى الأبد آمين. اللهم اجعلنا مستحقين قلب الشكر يا أبانا الذي في السماوات.
1: تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع.

0: ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.
1: محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. من أراد أن يمضي فليمضي بسلام. سلام الرب مع جميعكم.

خريستوس أنستي، خريستوس أنستي. اتفقنا طول فترة الخمسين هنقول لبعض خريستوس أنستي، أليستوس أنستي، نفكر بعض إيه ببركات وأفراح القيامة. كل سنة طيبين. هتعرف بنسبة إيه؟ كل سنة طيب. النهاردة عيد ايه؟ عيد صعود. كل سنة طيبين. طيب، علشان كده اجتماعنا النهاردة اسمه فوق جبل. احنا مصحصحناش خالص. يبقى اول حاجة قلنا خريستوانيستي، كل سنة طيبين علشان عيد الصعود. النهاردة اجتماعنا اسمه فوق جبل ايه؟ الزيتون. النهاردة هيبقى اجتماع صلاة. تعالوا نبدأ كده بترنيمة ملكك نفسي، واستاذ مين هيكلمنا على جبل الزيتون.

لما تيجي جنبي المايك صغير.

بسم الله والابن والروح القدس الان احد امين. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ كله كويس؟ كله كويس؟ احنا لسه ما صمناش، بتعملوا ايه لما نصوم؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده زي ما استاذ شادي قال كده، النهارده عيد كبير قوي، اسمه عيد ايه؟ عيد الصعود. النهارده عيد الصعود. عيد الصعود بيجي يوم ايه في ال بيجي يوم ايه في الشهر القبطي؟ هغششكم المرة دي، خلي بالكوا هسألكوا أسئلة كتير، بس إيه ملوش طبعا ميعاد ثابت في الشهر القبطي، لأن عيد القيامة بيتغير كل مرة. بس له ميعاد ثابت فين يا سارة؟ عيد الصعود بينه ميعاد ثابت إمتى؟ لأن يبقى ثابت، يبقى إيه؟ لازم يجي يوم خميس طبعا، لأن هم 40 يوم من يوم حد، لازم يطلع إيه؟ خميس. فلما واحد يجي كده زي يحب يتنطط عليكم يقول لكم امتى جه يوم اربع، تضحكوا عليه وتقولوا له ايه؟ لا يمكن يجي طبعا يوم ايه؟ اربع. كل سنه وانتم طيبين. خلاص فاضل حدين، الحد اللي جاي الحد السادس، والحد اللي بعده الحد السابع، وندخل في يعني عيد حلول الروح القدس. النهارده عيد سيدي كبير. تعرفين طبعا عيد سيدي صح؟ عيد سيديه. النهارده عيد الصعود ده عيد سيدي كبير. طيب عايز ادردش معاكم في حاجه صغيره كده قبل ما نبدا اجتماع صلاه. احنا النهارده عاملين اجتماع صلاه لطيف كده نصلي فيه، بس تعالوا ايه ندردش في كام حاجه. بس هو يعني مش معايا الاف ام وايرلس، سوري المايك الاف ام، اعرف اكلم اقرب منكم، بس ايه حاولوا تساعدوني. النهارده اليوم اسمه ايه؟ اليوم اسمه ايه مارك؟ جبل الزيتون. اسمه جبل الزيتون نفسه؟ العزة على جبل الزيتون؟ لا. ها تركيز. ها مارفل، فوق جبل الزيتون. مش معنى فوق جبل الزيتون؟ ها نفكر مع بعض. ها ليه فوق جبل الزيتون؟ ايه علاقة فوق جبل الزيتون بالنهاردة؟ استاذ زفيلو، ليه جبل الزيتون؟ ليه مش فوق جبل سينا مثلا؟ عشان عيد الصعود. المسيح صعد من على جبل الزيتون. عرفنا الموضوع ده امتى؟ او عرفنا الموضوع ده فين؟ ها فين سونا كريستين؟ سفر اعمال الرسل الاصحاح الاول. سفر اعمال الرسل الاصحاح الاول. النهارده الحضره القداس هتلاقيها اكيد النهارده اتقرت في البراكسيس. طيب ايوه سلام، اعرف انا كده اعرف ايه اكبس عليكم. طيب جبل، عارفين في الكتاب المقدس كده، في الكتاب في الانجيل في الكتاب المقدس في بعض الكلمات اللي هي ما ينفعش نعدي نمر عليها مرور الكرام، يعني ليها دايما عمق وليها دايما مدلولات اكبر من الكلمه نفسها. يعني مثلا لما تيجي تقرا في الكتاب المقدس وتلاقي كلمه ميه، لازم نقف شوية. المية دي مقصود بها ايه؟ وليها رمز الايه؟ ومعناها ايه في الـ في الـ في السياق اللي هي بتتقال فيه؟ وهكذا. كلمة تانية زي كلمة ايه مثلا؟ من الكلمات اللي بنحبها في الانجيل غير المية. ها مارك فكر. مية، نار، زيت. كلمات دي طبعا الزيت ده يعني في العهدين في الكتاب المقدس

0: في كلمة برضو تانية مهمة ليها كذا مدلول وليها كذا معنى والكتاب المقدس بيستخدمها كتير، هي كلمة ايه؟ ايه؟ عادي بتكلم. ها؟ جماعة قولوا ايه رأيك؟ طب النهاردة ايه اسمه ايه؟
1: جبل الزيتون.
0: فوق جبل الزيتون، ايه الكلمة اللي ممكن تتقال كتير بنقولها كتير في الانجيل من خلال العنوان؟ هل فوق ولا جبل ولا زيتون؟
1: جبل.
0: جبل. جبل. كلمة جبل في الانجيل النهاردة يعني الجبل في الانجيل ده له قصة، يعني ممكن ناس كتير كل واحد فينا كده يعمل اكتيفيتي لطيف كده، يدخل في كذا موقع بيعمل سيرش على في الكتاب المقدس بالكلمة، اكتب كلمة جبل ودوس انتر. انا النهاردة دوست حوالي 4000 فوق 4000 آية فيها كلمة جبل، وكل جبل فيهم هنلاقي واحنا بنتكلم كده هفهمكم ايه، افتح لكم يعني مجال كده نفكر فيه. طيب احنا ايه اشهر الجبال اللي موجوده في الكتاب المقدس او احنا سمعنا عنهم في الكتاب المقدس؟ جبل. ها؟ جبل جبل الزيتون. اختار اسهل اجابه. طب قول واحد تاني. فكر. جبل. جبل ايجيبت. جبل سينا. جبل سينا ده اللي حصل فيه ايه؟
2: واضحه وانا مش
0: ها. جبل سينا ده حصل فيه ايه؟
2: موسى طلع عليه عشان ياخد لوحي الشريعه.
0: لوحي الشريعه وقبلها بشويه موسى او ربنا ظهر لموسى في عليقه فين؟ في جبل الزيتون. في جبل سينا. جبل ايه تاني تسوني؟ فكري فكري سهل. طب هو قال حاجة. طب احنا كل يوم في صلاة الساعة الستة بنصلي ايه؟ انجيل ايه؟ اللي هو طوبى لأنقياء القلب لانهم يعينون الله. طيب جزء من ايه ده؟ من موعظة على الجبل. موعظة على الجبل. طب جبل ايه تاني؟ ها ها جبل ايه تاني؟ سهلة الموضوع مش صعب. سهل. جبل ايه تاني؟ جبل. جبل ايه تاني يا مارفل؟ عارفين الصورة اللي جوه في الهيكل بتاعت جنب الهيكل قبل ما نقفل الستر اللي على الشمال دي اللي على اليمين سوري صورة ابراهيم واسحاق. هات سوني تعالي قولي. جبل المرايا صح؟
3: جبل صهيون.
0: جبل المرايا ده اللي هو ايه؟
3: ابراهيم كان عايز
0: يقدم عليه اسحاق. برافو. وجبل صهيون؟
3: جبل صهيون اللي مبني عليه اورشليم.
0: برافو. ايه تاني؟
3: وفي بتاع المواعظ على الجبل.
0: برافو. ايه تاني؟
3: وجبل التجلي.
0: وجبل التجلي طلع في جبال كتير اهو اسمه جبل
3: مش فاكره. في كرنتر برضه. في جبل كرنتر.
0: لا مش عارفه ده. ها جبل طابور ده جبل التجلي. ما ده جبل التالي. جبل ايه تاني؟
3: وفي جبل ايه تاني؟
0: ها في كذا جبل. في جبل الكرمل. عارفين جبل الكرمل؟ بتاع ايليا. برافو. في جبل مثلا اسمه جبل نبو. عارفين جبل نبو ده صعب شويه اللي ايه؟ اللي مات عليه موسى. اللي ربنا طلع عليه موسى عشان يبص على ارض كنعان من بعيد. في جبال جبل جرزيم وجبل عبال. ده ربنا وقف الشعب في مره كده وقف شويه هنا وشويه هنا وقال لهم حاجه اسمها البركات واللعنة. المهم الجبل دايما في الكتاب. في تاني جبل ايه تاني بس ما تذكروش اسمه؟ يقول لك كده. تعالوا بقى نخش في النقطه الصغيره اللي عايز اتكلم فيها. يقول لك كده كان يصعد او كان يذهب للجبل ليصلي. مين اللي قال كده او اتقالت على مين؟ اتقالت على مين؟ اتقالت على المسيح. الجبل له مفاهيم كتير ومش هنتكلم فيها دلوقتي، ويعني كل واحد فينا لو عمل زي ما قلت لكم عمل اكتيفيتي كده وركشوب مع نفسه هيطلع حاجات حلوه كتير. الجبل دايما له رمز الثبات وله رمز الارتفاع. انا هاخد بوينت واحد انه الجبل دايما هو المكان العالي

آلي على مستوى المحيط بتاعي. دايما الجبال مش بيبقى مكان في جوه بلد، او يعني بيطلع ويقف على الجبل ينعزل، اي واحد يعني بيطلع ينعزل على الجبل ويبقى في حتة مالها فوق الناس كلها. فالجبل له رمزية مهمة جدا في الكتاب المقدس، حتة الانعزال، وانه يقف او الانسان اللي على الجبل ده انعزل واتحمى في الجبل، زي ما احنا بنقول كده في صلاة الغروب، نقول ايه؟ المتوكلون على الرب مثل جبل صهيون لا يتزعزع الى الابد، محمي وثابت في ربنا، لانه الجبل ده حاجة يعني شديدة جدا، يعني يقولوا كده ساته في الايه؟ في الجبال. وفي بعض الثقافات كانت يعني تقول ان الجبال دي زي الايه؟ زي الاوتدة. عارفين يعني ايه وتد؟ وتد الخيمة. حد في الكشافة شاف خيمة؟ الخيمة دي خيمة ومربوطة مشدودة في وتد على الارض. الوتد ده في ناس كانت تقول لك ان الجبل هو الاوتاد، هي الاوتاد او اللي مثبته الارض. وهتلاقي في المزامير كتير قوي بيتكلم على الجبال يعني. بس الجبل هو المكان اللي بينعزل فيه الانسان ده، وشفناها كتير قوي زي ما انتوا قلت، موسى، مسيح نفسه، ايليا، وايليا تاني، ايليا تاني لما هيتقابل مع ربنا في جبل حريب، اللي هو بالمناسبة جبل حريب هو جبل موسى، وهيظهر له ربنا. والمسيح ذات نفسه كان بينعزل في الجبل، ويقول لهم، يقول كده بالليل راح وانفرد في جبل ليصلي. وليلة اهم يوم في حياة المسيح على الارض هو ايه؟ هو ليلة الصليب. المسيح كان فين في ليلة الصليب؟ جسيماني ده فين؟ ده بستان على سفح جبل الزيتون. وفي الصعود المسيح اخذ التلاميذ ووقفوا على جبل الزيتون وصعد الى السماء. اللي انا عايز اقوله هو موضوع طبعا يعني روحي تأملي، انه لازم كل واحد فينا يبقى له جبل بتاعه. انا ليا جبل بتاعي اعرف اهرب منه، او اهرب من الدنيا وكل اللي حواليا، واطلع الجبل وانعزل واشوف ربنا. مسيح في حلقة التجلي زي ما تسوني كانت بتقول اخذ التلاميذ وانعزلوا، ويقول كده الكتاب المقدس بيقول لم يروا احد غير يسوع، لانه في التجلي او علشان ربنا يتجلى للناس، يتجلى ليهم او بالتجلي بالمنظر المجيد اللي هم شافوه، كأنه عايز يقول لازم تنعزل لفترة صغيرة، تطلع الجبل بتاعك وتشوف وتكونتاكت وتشحن وتخزن علاقة مع المسيح وعلاقة مع ربنا، وبعد كده يقول لهم ايه؟ يلا انزلوا، ما ينفعش تفضلوا قاعدين فوق كتير. فدي النقطة المهمة اللي انا عايز اقولها. يمكن يعني النهاردة حبينا انه اليوم يبقى يوم صلاة، يعني ما كانش المفروض ان انا اقعد اطول كتير في الكلام، بس عايزين كل واحد فينا حقيقي النهاردة نفصل، نتعلم في الصلاة دايما نفصل عن كل حاجة، ونطلع الجبل بتاعنا اللي المكان اللي هنقابل فيه موسى هنقابل فيه ربنا. الحاجة الحلوة في موسى، تعرفين موسى ما طلعش الجبل وصام 40 يوم من غير اكل وشرب، او من غير اكل، صام 40 يوم مش مرة واحدة، صامها اكتر من مرة، وصعد الجبل ده اكتر من 40 يوم، يعني اكتر من مرة 40 يوم، وكأنه خلاص هو اتعود على الموقف ده والسيتويشن ده، وبقى مكان محبوب له ان هو يرجع، ان هو يطلع يتقابل فيه مع ربنا.
لدرجة انه ربنا

يقول عن موسى ده ان هو ايه؟ ده فمن لفم وكلمه، فمن لفم وكلمه. وبالعكس يعني شوف ربنا حابب لقاءه مع موسى ازاي، وكأن الجبل ده بنى علاقة قوية ما بين موسى وربنا، وفي نفس الوقت انعكس على موسى. موسى كان ينزل من الجبل ماله، ينزل من الجبل ماله، وشه ماله يا مارفل؟ هو كله وما فيش حاجة تبين لي ريقي حتى. ماله ينزل من الجبل ماله، وش منور لدرجة يقول كده في حياة موسى في آخر إصحاح في سفر التثنية، يقول كده موسى لما مات ابن 120 سنة لم تكل عينيه. عارفين يعني ايه لم تكل عينيه؟ يعني ما لبس نظارة، ما كانش محتاج يلبس، انا اسف يعني لبس نظارة، بس لم تكل يعني عايز يقول الكتاب المقدس هو مات شاب، عينيه ما كلتش ولم تذهب نظارته. اللطيفة ان النظارة دي الفيرب نظارة الجلد ده يتقال على مين؟ لما نقول واحد بشرته نظرة يتقال على الاطفال. فكأنه او هو الكتاب مش بيقول كأنه، هو بيقول ان موسى لم تذهب نظره، وكأنه وشه لسه ايه وهو عنده كم سنة؟ عنده كم سنة يا جماعة؟ انا قلت 120 سنة. ليه طيب الاباء يقولوا؟ قالك من كتر ما كان قاعد واقف قدام ربنا، وكل ما كان ربنا يعني في دايما وش الوش هو كده بيشوف ربنا، فمن لفم كده بيتكلم ربنا مع فمن لفم، زي ما بيقول ايه طبع عليه. عارفين لما بيبقوا اتنين صحاب قوي ويقول لك انت فلان طبع عليك، يعني انا ومارك صحاب، يقول لك مارك ده طبع عليك، يعني اللي يكلمني بقيت بتكلم بنفس كلام مارك واسلوب مارك وضحكه مارك وهزار مارك وبعمل كل حاجه زي ما مارك بيعمل وطريقه مارك في الشغل. هو ربنا طبع على مين؟ طبع على موسى، فبقى موسى ده بقى حاجة كبيرة قوي. يعني فكل الكلام ده ليه؟ كل الكلام ده لانه كان موسى له وقت، او له طبعا لما نربطها بوقت ونربطها بمكان بتبقى حاجة حلو. يعني ممكن نتعلم ان نربط الحاجة دي بوقت ومكان، كل ما كانت احلى وكل ما كانت اثبت. يعني ايه؟ يعني انا مثبت وقت في اليوم بالليل في المكان الفلاني، ده الجبل بتاعي، ده وقت الايه الجبل بتاعي. في واحد الجبل بتاعه مثلا في كورنر في الكنيسة، في كورنر في الكنيسة وقت الساعة 4 العصر، مفيش خدمات مفيش صلوات مفيش اي حاجة. واحد تاني في الأوضة بتاعته، وقت تاني وهو بيتمشى مثلا مروح من الشغل وبيتمشى على البحر الساعة 5، ومشوار مثلا من الشغل راجع او من الكليه راجع ساعه، ده الوقت بتاع مين؟ وقت بتاع ربي. بدل ما انا بقى حاطط ايربودز ولا حاجه وبسمع اي حاجه، لا لا لا، ده الوقت بتاع الجبل بتاعي، روح على انفراد وصعد الى الجبل وكان بيصلي هناك. فيعني في حاجات كتير تاني في الجبل، او ممكن نتامل فيها في موضوع الجبل، بس هو الموضوع يعني لطيف. وزي ما قلت لكم حاولوا انتوا كده تقروا وتجمعوا، هتلاقوا كل واحد هيلاقي حاجه تلمسه هو شخصيا، يعني سواء في الجبل او في اي حاجه تانية، زي ما قلت لكم ميه، الزيت، الخشبه، يعني برضو ليها امتداد، وهتلاقيها ماسكه كده الكتاب المقدس من ايه من اوله لاخره. فالنهارده بنعمه ربنا كده عندنا اجتماع صلاه، هنصلي فيه صلاه نص الليل الخدمه الاولى، بس هنقف كده. يعني احنا كل مره كنا بنعمل حاجه زي محطات، احنا يعني مش هنبقى فيه محطات قد ما هيبقى فيه 4 وقفات كده، كل واحد هنلاقينا كاتبين لكم كده فوق، يعني علشان الناس، يعني لو واحد زيي مثلا انا ساعات ممكن اسرح ما بعرفش وقت الصلاه واحنا ساكتين اصلي ايه، فهنبقى كاتبين مثلا ما عايزين نصلي لاجل كذا كذا كذا. فابونا مش هيقول، يعني مش هنقرا كامل، هي هتظهر بس كده قدامنا، نصلي كده وناخد دقيقتين ما بين

هنقول ترنيمة وناخد صلاة دقيقتين، بعد كده نكمل صلاة، بعد كده نقف وقفة تانية نقول ترنيمة، ونقف نصلي يعني صلاة صمت، يعني دقيقتين صمت أو ثلاثة صمت، ونصلي على حاجة تانية، وبعد كده نكمل صلاة، وهكذا. هيبقى عندنا أربع ترانيم بأربع وقفات، وفي الآخر هنصلي جزء مهم جدا من الكتاب المقدس، هو أناجيل، جزء من أناجيل البراكليت اللي هو يوحنا 16، والصلاة الوداعية للمسيح اللي هي يوحنا 17، هنصليها في الآخر. هنقرأ كده مع بعض كلام المسيح، وبعد كده نختم الصلاة، وربنا معاكم بقى إيه في الامتحانات وفي جبل الامتحانات يعني. خلاص، حد عايز يسأل على حاجة ويقول حاجة؟ تمام، ماشي، تعالوا نصلي، يلا اتفضلوا نصلي.

بسم الله والي من الروح القدس الله الواحد امين. المجد لله والي من الروح القدس الان وكل اوان والى طهر الدهور كلها امين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر. ابانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين لينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا وقبلنا لي، أشفق علينا وعضدنا وتبنا لهذه الساعة، وأيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياة كل سلام الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، شفقت علينا وعضدتنا وتدبينا لهذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، نحن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام، مع خوفك كل حاسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرات الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. نافع ترزوني أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، من نعمة والرافعة محبة البشر لواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والإكرام والعزة والسجود طريق بك معه ومع الروح القدس المحي المساوي لك الآن وكل وين دار دور كل أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو إثمي، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي، طهرني أنا عارف بإثمي خطيئتي أمامي في كل حين، ليك وحدك أخطيت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب متى حكمت، لن ينزاب الأثام حب لبي بالخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا أحببت الحائز وضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتك، انضح علي بزفاك يا رب فأطهر، اغسلني أبيض أكتر من التلج، تسمعني سرور البر عن تبتاج عظامي المتواضعة، اسر فجك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدده في أحشائي، لا تطرحني عن وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثمة طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله لا خلاص يبتاج لساني بعد لك، يا رب افتح شفتي فينطق فمي بتسبيح، لأنك لو آثرت الذبيحة كنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات في الذبيحة لله روح منصح، القلب المنكسر والمتواضع لا يرزله الله، انعم يا رب مسارتك على صيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب بذبحك العدل قربانا ومحرقات

فليدنو توسلي قدامك يا رب كقولك فهمني تدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب ككلمتك أحيني تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك اشتهت إلى خلاصك يا رب وناموسك وتلاوتي تحيا نفسي وتسبحك أحكامك تعينني ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك فإني لوصاياك لم أنسى المجد للآب ولابن الروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدور آمين المجد للآب ولابن الروح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كل آمين المجد لك يا محب البشر الصالح السلام لأمك العذراء مع جميع الديسين المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجه كل مغضي اسمه القدوس أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك يا رب افتح شفتاي ولينطق فمي بتسبيحك آمين.

شويس نينا نمين الليل يا خنبران بيوت نمشير نمبنو ماي ثواب ونوتي نوتامين تسبحت الخدمة الأولى من صلاة نصف الليل المبارك قدمها للمسيح ملكنا ولنا نرجو يغفر لنا أخطائنا مزامير تراتي لبينا داود النبي الملك بركات علينا أمين طوبى هم الذين بالعيب في الطريق سالكون في ناموس الرب طوبى هم الذين يفحصون عن شهادات ومن كل قلوبهم يطلبونه لأن صانع الإثم لم يهوى أن يسلك في سبله أنت أمرت أن تحفظ وصاياك جدا فيا ليت طرقي تستقيم إلى حفظ حقوقك حينئذ لا أخزى إذا ما اطلعت إلى جميع وصاياك أشكرك يا رب باستقامة قلبي إذا عرفت أحكام عدلك حقوقك أحفظ فلا

يقوم الشاب طريقه بحفظ أقوالك، من كل قلبي طلبتك فلا تبعدني عن وصاياك، أخفيت أقوالك في قلبي لكي لا أختلك. مبارك أنت يا رب، علمني حقوقك، بشفتي أظهرت كل أحكام فمك، وفرحت بطريق شهاداتك مثل كل غنى. بوصاياك أتكلم وأتفهم في طرقك، بفرائضك

يا عبدك فاحيا واحفظ اقوالك، اكشف عن عيني فاتامل عجايب من ناموسك. غريب انا في الارض فلا تخفي عني وصاياك، اشتاقت نفسي لاشتهي احكامك في كل حين. انتهرت المتكبرين ملاعين الذين حادوا عن وصاياك. انزع عني العار والخزي فاني لشهاداتك ابتغيت. جلس الرؤساء وتقولوا علي، أما عبدك فكان يهتم بحقوقك، لأن شهاداتك يا درسي وحقوقك هي مشورتي.

كلمتك أخبرت بطرقك فاستجب لي، علمني حقوقك وطريق عدلك فهمني، فأتلو في عجائبك، ذبلت نفسي من الحزن فثبتني في أقوالك، طريق الظلم ابعد عني وبناموسك ارحمني، إني اخترت طريق الحق وأحكامك لم أنسى، لصقت بشهاداتك

يا ربنا موسى في طريق حقوقك فاتبعه كل حين، فهمني فابحث عن ناموس واحفظه بكل قلبي، اهديني في سبيل وصاياك فاني هاوي، امل قلبي الى شهاداتك لا الى الظلم، اردد عيني للا تعاين الاباطيل وفي سبلك احيني، ثبت قولي.

صلاتي علي رحمتك يا رب خلاصك قولك فأجيب معيري بكلمة إني اتكلت على أقوالك فلا تنزع من فمي قول الحق لأني توكلت على أحكامك وأحفظ شريعتك في كل حين إلى الأبد وإلى مدى الدار كنت أسلك في السعة لأني لوصاياك ابتغيت تكلمت بشهاداتك قدام الملوك ولم أخزى لهكتب وصاياك التي أحببتها جدا.

ربك قولك فهمني، فلتدخل طلبت إلى حضرتك يا ربك كلمتك أحييني. إذا ما علمتني حقوقك لساني يجيب أقوالك، لأن جميع وصاياك لتكن يدك لخلاص، لأنني اشتهيت وصاياك، اشتهت إلى خلاصك يا رب وناموسك وتلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك، أحكامك تعينني، ضللت مثل الخروف الضال، فاطلب عبدك إني

سيموسيموسيمون سيمون قدوس قدوس قدوس فصل من بشارة الإنجيل معلمنا ماري متى البشير تلميذ الطار بركات علينا مين حين إذ نجم ملكوت السماوات عشر عذار أخذنا مصابيحهن خرجنا لاستقبال العريس خمس حكيمان أخذت الجالات مصابيحهن ولم يأخذنا معهن زيتا أما الحكيمات أخذنا زيتا في أنيتهن مع مصابيحهن ولما أبطأ العريس نعسنا كلهن ونمنا صار صراخ وذا العريس قد أقبل وخرجنا للقائه حينئذ قامت أولئك العذار جميعا وزينا مصابيحهن قالت الجائلات للحكيمات أعطيننا من زيتكن إن مصابيحنا تنطفئ أجابت الحكيمات قائلات لعله لا يكفينا فذهبنا بالحليل الباعة وابتعنا لكن لما ذهبنا ليبتعنا جاء العريس والمستعدات دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب أخيرا جاءت بقية العذار قائلات ربنا ربنا افتح لنا أما هو فأجاب وقال الحق أقول لكن إني لا أعرفكن اسهروا إذن اليوم وللساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان

هو ذا الخط أن يأتي في نصف الليل، طوبى للعبد الذي يجد مستيقظا، أما الذي يجد متغافلا فإنه غير مستحق المدي معه. انظر يا نفسي لألا تثقلي نوما فتلقي خارج الملكوت، بل اسهاري واصرخي قائلا قدوس قدوس قدوس.

فهمي يا نفسي ذلك اليوم الرئيم، واستيقظي واطي مصباحك بزيت البهجة، لأنك لا تعلمين متى يأتي نحوك الصوت القائل هوذا العريس قد أقبل. انظري يا نفسي لا تنعسي لألا تقفي خارجا قارعا مثل الخمس العذار الجاهلان، بل اسهري متضرعة لكي تلتقي المسيح الرب بدون داسم وينعم عليك.

العذراء الحسن المنيع غير المنهدم طيل مشورة المعاندين حزن عبي ذكر تيل فرح حصني كنيستنا وعن رؤسانا حاربي تشفعي عن سلامة العالم لأنك يا

إلهي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان المال الكل كنز الصالحات معطي الحياة لما تفضل حل فينا طهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا.

0: ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا وليت إلى أنت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا الكثيرة. أمين. كريا ليسون يا رب ارحم.
1: كريا ليسون ارحمنا يا الله.
0: كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
1: كريا ليسون يا رب ارحم.
0: كريا ليسون ارحمنا يا الله.
1: كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
0: كريا ليسون يا رب ارحم.
1: كريا ليسون كريا

قدوس قدوس قدوس رب السبأوت، السماء والأرض مملوءة تاني من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله لا بضابط، يا الثالوث القدوس ارحم. يا رب لا القوات كن معانا، لأنه ليس لنا معين شديدنا ولا دي قط ناس وهيك. لا صنعناها برادتنا، لا صنعناها بغير رادت، والتي فعلناها بغير المعرفة الخفية. يا رب اغفر لنا من الاسم القدوس الذي دعي عليه.

ربنا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي لا نعطينا فلينا يا رب ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين لينا، ولا يدخلنا التجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. دوكساسي وثيوسي من قدوس قدوس قدوس، فصل من بشارة الإنجيل معلمنا مريل والبشير والتلميذ سر بركاته علينا أمين. الآن يا سيدي أطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيناي قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، ومجدا لشعبك إسرائيل والمجد لا دائما أبديا أمين. أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الآزلي، أنا عقولنا لنفهم أقوالك المحية، هدنا يا رب من ظلمة الخطية القاتل للنفس، علنا أهلا نكون مستقيمين في عمل الخير، فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرحا القائل تعالوا إلي يا مبارك أبي يرث الملكوت المعد ليكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب سهل لينا نكون في تلك الساعة بغير خوف لا اضطراب لا السقوط في الدينونة. تحنن الطويلة لنا كثير رحمة بشفاعة سيدتنا كلنا ورد الإله الذي سطهر مريم شفاعة جميع مصاف قديسيك أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد مسيح لنا الصالح طويل الروح الكثير الرحمة الجذيل التحنن الذي يحب الصديقين وارحم الخطاة الذين والوا معنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع واحد الداعي لكل الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا للعمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكار قنيتنا، اشف أمراضنا، اغفر لنا رب خطايانا، واجعل بحوضنا يدك القديسين كي نكون معسكرا محفظين ومرشدين، نصر اتحاد الإيمان لمعرفة مجدك.

أرهم وعقولهم للسماء بصين عليك يا ربي وأنت تصعد للسماء ومش مشغولين بأي شيء آخر. إن كنا رب كتير اتربطنا بالأرض وارتبطنا باهتمامات كتير يا رب وافتكرنا يا رب إن هو ده مكاننا وإن هو ده موطننا، ادينا يا رب اليوم في صعودك يا رب المجيد إنك يا رب تقطع كل الرباطات بتاعتنا يا رب، تقطع كل رباطاتنا اللي كانت تربطنا بالأرض، تحلنا منها، تحلنا منها يا رب وترفعنا للسماء ونسمعك كده وانت بتقول لنا إن حرركم الابن فبالحقيقة تصيرون أحرار. اتربطنا يا رب كتير بخطايا، اتربطنا كتير بشهوات، اتربطنا كتير باهتمامات بمشغوليات، من فضلك يا رب يسوع حلنا يا رب منها ودينا يا رب نعلم الحقيقة اللي انت قلتها لمارثا، قلت لها كده الحاجة إلى واحد، ادينا يا رب يسوع المسيح نعرفك، ندخل إلى عمق العشرة معاك، نجد يا رب راحتنا فيك، نجد شبعنا فيك، نجد يا رب كل احتياجاتنا يا ربي عندك انت، انت اللي قادر تشبعنا وتفرحنا وتغنينا يا رب. نلجأ إليك اليوم ونقول لك يا ربي نفسنا فعلا يا ربي ترفعنا، ترفعنا يا ربي وتجذبنا ليك يا ربي يسوع بحسب وعدك، تحلنا من كل ضعفاتنا وكل رباطاتنا، تجعلنا يا ربي حتى إن كنا نحيا ونعيش في هذا العالم ولكن غير مرتبطين بشيء فيه ولا ربي مغلوبين بشيء منه، ولكن يا رب نعلم أن مواطنتنا وجنسيتنا هي في السماوات. ارفعنا يا رب، يرفع قلوبنا كل يا رب أمور تفهى في الأرض شغلانا ومعطلانا، ادينا يا رب نشوفها فعلا على حقيقتها أنها تفهى وأنها صغيرة وأنها قليلة وأنها مش ممكن تشبعنا، فنجد يا رب في كل احتياجاتنا حتى ربي بعدها كل شيء نستخدمه في العالم يكون يا ربي من خلالك وفيك ومن ايدك، ونشبع يا ربي منك انت. نفسنا يا ربي فعلا في بداية جديدة، نفسنا يا رب في تعديل انظارنا وتعديل افكارنا وتعديل قلوبنا تعديل مشاعرنا، لكي يا رب ما تتجه نحوك، تتجه يا ربي نحو السماء. إلهنا الصالح يسوع المسيح فعلا يا ربي لا يوجد أي شكر نقدر نقدمه من كل يا رب من أجل كل ما صنعته من أجلنا، إلا يا رب إن احنا نعيش يا ربي حياتنا كلها نشكرك، نعيش حياتنا كلها نمجدك ونسبحك، ونعيش يا ربي حياة جديدة، نقول فعلا مع قديس بولس الأشياء العتيقة قد مضت هوذا الكل قد صار جديدا، نحيا يا رب حياة مقدسة ترضيك، نحيا يا رب حياة مقدسة حسب يا ربي كل ما صنعته لأجل يا رب يسوع المسيح. انت قلت لنا ان احنا بدونك لا نقدر ان نفعل شيء، لذلك يا ربي نطرح امامك الان كل يا رب اشتياقاتنا وكل احتياجاتنا، واثقين في انك قادر يا ربي ترفعنا يا رب يسوع. نطلب إليك يا رب من أجل كل النفوس التعبانة المتألمة يا رب، نطلب إليك من أجل كل النفوس اللي تايها في وسط العالم ومش عارفة يا رب تشوفك ولا ترفع عينيها ولا ترفع ربي قلوبها لي. حبيبنا الصالح من فضلك يا ربي اشرق بنورك بنور قيامتك، اشرق يا رب بحبك في كل قلب، كل قلب محتاجك، كل نفوس يا رب المجروحة وحدك أنت يا ربي القادر أنك تعزيها وإنك تطبطب عليها وإنك يا ربي تضمد جراحتها يا ربي يسوع المسيح. ارحمنا يا ربي وقبلنا، ادينا يا ربي فعلا نعيش حياة مقدسة نرضيك، نظهر حبك للعالم، نظهر قدستك يا ربي يسوع المسيح للعالم. اذكر يا ربي كل اخواتنا في امتحاناتهم واللي محتاجين

إنك يا ربي في حياتهم في أمور تخصهم، سندهم يا ربي، فرحهم وبارك، تراءف عليهم يا رب، ارحم لأجل خاطر شفاعتهم من الحضرة مريم ورئيس الملائكة ميخائيل القديس يوحنا المعمدان، بركة مريم مرقس وبركة مريم جرجس، بركة الأنبا أرسانيوس وبركة الأنبا بخوميوس وبركة جميع مصاف قديسيك، بركة أبونا بشوي، يجعلنا رب مستحقين نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي يا رب ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا ما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا يدخلنا رب التجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. محبة الله الآب ونعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة عطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبشنود الثالث، نقدم دراما إذاعية كتيبة الشهداء عن سيرة حياة القديس الشهيد موريس. صياغة درامية ريمون حشمت، إخراج أمير رمسيس. قدمت مصر للعالم ألوف القديسين والشهداء اللي سال دمهم وضحوا بحياتهم علشان اعترافهم بالمسيح الإله الحي. والقديسين المصريين مش بس سال دمهم على الأرض المصرية، ولكن تعدت حدودها للغرب كمان، وقدروا يرفعوا راية المسيحية في العالم كله. داسوا على كل ملذات الأرض وتحملوا أبشع العذابات من أجل خلاص نفوسهم، عاملين بقول المسيح: إذا أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليب ويتبعني، فإن من أراد يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ والقديس اللي هنسمع قصته والكتيبة بتاعته قديس مصري اسمه القديس موريس موريتوس. اتولد في القرن الثالث في مصر، بالتحديد في الأقصر اللي كان اسمها طيبة في الوقت ده، ومنها اشتق اسم كتيبته الكتيبة الطيبية. وكان عدد أفراد الكتيبة دي 6600 جندي كلهم من المسيحيين. وكان القديس موريس من أقوى وأشجع القوات في المملكة الرومانية في الوقت ده، ووصلت شهرة الكتيبة الطيبية إلى مسامع الأباطرة الرومان في عصر كانت الإمبراطورية الرومانية مقسمة بين اثنين من الأباطرة، وهما الإمبراطور ماكسيميانوس والإمبراطور دوكليديانوس. وكان ماكسيميانوس قيصر على إيطاليا وأفريقيا وجعل كرسي في ميلان، أما دوكليديانوس فاحتفظ لنفسه بتراكيا ومصر وأقطار أسيا، وكان مقره في نيكوديمية في أسيا الصغرى. وكانوا هما الاثنين أصدقاء جدا، وكانوا مستعدين لتقديم المساعدات بكل أنواعها، في المشورة، في الجنود، في السلاح، في المال. كانوا أصدقاء، لكن أصدقاء في الشر.

0: مولاي الإمبراطور ماكسيميانوس.
1: أهلا بصديقي العزيز ماكسيميانوس.
2: أهلا بيك يا مولاي الإمبراطور دكليديانوس.
1: إيه أخبار مملكتك يا صديقي العزيز؟
2: كل حاجة كويسة، وقدرت أسيطر على معظم قبائل وأتباع البربرة، بس في الحقيقة في مشكلة واحدة هي دي اللي عايزك تساعدني فيها.
1: مشكلة؟ مشكلة إيه اللي واقفة قدام ماكسيميانوس بكل جيشه وسلاحه وقوته؟
2: أنت عارف طبعا يا مولاي إن إحنا قدرنا نقضي على كتير من البرابرة، بس التمرد المرة دي جاي من فلاحين فرنسا في منطقة صعب إن الواحد يسيطر عليها، وكل سكانها من الفلاحين، ومعظم جنودي لسه في حملات على البرابرة، وعشان أوقف التمرد ده محتاج كتيبة قوية، كتيبة ما تخافش الموت، كتيبة لها خبرات عسكرية. واللي أنا عايزه ده يا مولاي موجود عندك أنت.
1: قصدك على كتيبة مين يا ماكسيميانوس وأنا أمرهم ينضموا معاك علشان يوقفوا التمرد ده؟
2: في كتيبة تبع لمملكتك اسمها الكتيبة الطيبية من مصر، في طيبة بالتحديد، ولها قائد اسمه موريس. ايوه موريس، هي دي الكتيبه اللي انا عايزها تشارك معايا.
1: ايوه انا عارف الكتيبه دي وقائدها موريس، ده من اشجع وابرع قوادي، والكتيبه دي مشهود ليها بالقوه والشجاعه والبساله. طلبك موجود يا ماكسيميانوس، بكره هبعت رسول من عندي للقائد موريس وهأمره يكون تحت ولايتك.
2: شكرا شكرا يا مولاي الامبراطور دقلتيانوس.
0: رسول الامبراطور دقلديانوس يطلب مقابلة القائد موريس.
3: خليه يتفضل.
4: السلام للقائد العظيم موريس.
3: اهلا بيك يا رسول الامبراطور، ايه نص الرسالة اللي معك؟
4: من الامبراطور دقلديانوس قيصر روما الى القائد موريس، سمعنا عن تمرد بعض قبائل الفلاحين في بلاد الغال واشتعال ثوراتهم على المملكة الرومانية مما يهدد سلامة وامن المملكة، ولذلك بعثت إليك لكي تبحر إلى هناك لتكون تحت ولاية الإمبراطور ماكسيميانوس أنت وكتيبتك، وعليك أن تقوم بالإبحار إلى هناك في أقرب وقت. الإمبراطور دقلديانوس.
3: قل لي مولاي الإمبراطور إن رسالته وصلت وإني أجهز كتبتي وفي

0: خلال أيام هكون جاهز للإبحار مع كتيبتي الطيبية. وصل سلامي للإمبراطور. مالك يا صديقي موريس، بتفكر في إيه؟
1: أبدا يا فيليكس، بس الإمبراطور دقلديانوس بعت لي رسول بيبلغني بسرعة الإبحار لبلد الغال في فرنسا عشان نوقف تمرد وثورة للفلاحين هناك، وهنكون تحت ولاية الإمبراطور ماكسيميانوس. عايزك تبتدي أنت وأكسبرنتيوس في إعداد الجيش وتجهزهم بالسلاح.
2: أنا هبلغ أكسبرنتيوس وهنبتدي في إعداد الجيش، بس كنت عايز أختي ريجولا تيجي معانا هناك. أنا عرفت إن معظم الشعوب اللي هناك ما تعرفش المسيح، عايزها تيجي معايا علشان نفسنا نوصل لهم النور السماوي والإيمان الحقيقي.
1: خلاص يا فيليكس، خلي أختك ريجولا تيجي معانا، وأنا هطلب من أختي فيرينا عشان تيجي معايا كمان. رحلة بعيدة ومدتها طويلة، ومش عايز أسيبها لوحدها. يلا يلا فيليكس، ابتدي في تحضير الجيش. نتقابل بكرة نحضر القداس الإلهي سوا، ونتناول الأسرار المقدسة كلنا، ونبتدي بإذن يسوع الإبحار.
2: صح يا موريس، لازم نحضر القداس الإلهي ونتناول قبل كل معركة نشارك فيها.
1: ده اللي بيخلي ربنا يقف معانا وننتصر في كل معاركنا يا فيليكس. يلا يلا جهز الجنود ونتقابل بكرة في القداس. ازيك يا أختي العزيزة فيرينا؟
3: نشكر ربنا، أنا بخير، وانت ايه أخبارك يا موريس؟
1: نشكر ربنا. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ تعرفي يا فيرينا ان كل الناس بتحسدني عليكي. اللي بتعمليه في البيت بيخليه حاجة تانية، انت بتحولي بيتنا الصغير لحاجة أفخم من القصور.
3: انت عارف يا موريس اني من زمان بحب جدا يبقى كل شيء نظيف وجميل.
1: ربنا يعوض تعب محبتك يا أختي العزيزة. أنا كنت عايز أقولك إن صدرت الأوامر للكتيبة الطبية بالتحرك لفرنسا بكرة. في ثورات هناك كتير جدا، وسافر عشان أنضم لجيش الإمبراطور ماكسيميانوس.
3: تروح وترجع بالسلامة، وربنا يوقف معاك وترجع لنا منتصر زي كل مرة.
1: طب إيه رأيك يا فيرينا لو تسافري معايا هناك؟ هتقعدي هنا تعملي إيه؟ ممكن المهمة في فرنسا تطول، وأنا بصراحة مش عايز أسيبك لوحدك. على فكرة أكسيوبرنتيوس وفليكيس وريجولا أخته جايين معايا، تعالي وخليكي معهم. تقدري هناك تساعدي المرضى والمحتاجين، تنشري الدين المسيحي زي ما بتعملي هنا بالظبط.
3: يا ريت يا ريت يا موريس، انا نفسي بجد اكون معاك واخدم المسيح في البلاد دي. تعال نصلي عشان ربنا يحفظنا ويحرسنا. ربي ومخلصي يسوع المسيح، اشكرك يا رب على عطاياك الكتيره لينا وعلى السلام اللي خليته يحل في بيتنا. كمل يا رب كل أيامنا بمحبتك ومحبتك، باركنا يا رب، سهل حياتنا، احفظنا في طاعتك، وضع إيديك قبل إيدينا لأنها لا تخطئ أبدا. آمين.
1: سيدي وإلهي يسوع المسيح، بطلب ملكوتك وبرك، بطلب محبتك وحنونك. سامحني على كل خطأ ارتكبته، ساعدني أن أكون بعيد عن الشر والشهوات اللي مالية العالم. خليك واقف معايا عشان انتصر على الشيطان وحروب كتير عليا، وقرب منك اكتر يا مخلصي. وقف معايا يا رب في البلاد اللي انا رايحها، وساعدني انتصر زي ما بتساعدني في كل مره بقوه صليبك المحيي. بارك حياتي انا واختي واحفظنا في محبتك، ببركه صلوات العذراء الطاهره مريم. اجعلنا يا رب مستحقين نكون بكل شكر. يا ابانا الذي في السماوات.

0: خلاص يا موريس، الجيش كله جاهز للإبحار، كلهم قدام مراكبهم مستنين أمرك عشان يبدأوا التحرك.
1: نشكر ربنا إن الجنود جهزوا بسرعة، إحنا نتحرك دلوقتي، بس الأول أروح أقابل أسقف طيبة وأجيلكوا على هناك، عايز أتكلم معاه شوية.
0: خلاص يا موريس، روح أنت قبل الأسقف وأنا هدي أوامر الاستعداد للكتيبة لحد ما أنت تيجي.
1: ربنا يباركك يا صديقي العزيز. سلام يا سيدنا.
2: سلام ونعمة للقائد الشجاع موريس. أنا شفتك أنت والكتيبة بتاعتك كلها النهاردة في القداس، قلت أكيد يبقى موريس مسافر هو وكتيبته، علشان متعود تيجي أنت والكتيبة كلها تحضروا القداس وتتناولوا قبل أي معركة. أنتوا رايحين على فين المرة دي؟
1: إحنا رايحين بلاد الغالي يا سيدنا، عشان ننضم الجيش الإمبراطور ماكسيميانوس.
2: ربنا ينصرك يا موريس يا ابني وترجع بالسلامة، منتصر بإذن المسيح زي كل مرة.
1: شكرا يا سيدنا. تعرف كل مرة بروح فيها المعركة ببقى عارف إني ممكن مرجعش منها، وإني ممكن أموت في أي لحظة. حاسس إن الحرب دي مش هرجع منها.

0: بتقول كده ليه يا ابني؟ انت ربنا واقف معاك في حاجات كتير، انت لسه شاب وفي قوتك، وربنا بيديك نعمة في عين رؤسائك، وبقيت قائد كتيبة من اقوى القتائب في الامبراطورية كلها.
1: انا مش خايف من الموت، انا كمان بتمنى اني اموت، بس اموت على اسم السيد المسيح زي كتير من الشهداء والقديسين والمعترفين. نفسي احس اني قدمت حاجة للسيد المسيح في حياتي.
0: ربنا اللي انت بتحبه بالطريقة دي هيبقى جنبك ونجيت من كل شر يا موريس. بس صلي وقول فلتكن مشيئتك يا رب، وخليك واثق ان ربنا معاك وهيقف جنبك في كل خطواتك.
1: انا بجد برتاح يا سيدة لما بسمع كلامك الحلو ده. صلي لي واسكت ضعفي. انا هروح لجنودي دلوقتي عشان نبدا السفر، وصلوات الست العذراء مريم هتكون معانا، وصلواتك. سلام يا سيدنا.
0: سلام يا موريس. سلام يا ابني.
1: هاي فليكس، الجنود مستعدة للسفر؟
2: كل الجنود على المراكب. عدد أفراد الكتيبة الطيبية وصل ل6600 جندي، وزعتهم على فصائل، كل مركب فيها 50 جندي، وفيرينا أختك وريجولا أختي وأكسيوبرانتيوس على المركب بتاعنا مستنيين.
1: خلاص يا فليكس، ادي أمر الجنود بالتحرك بإذن المسيح.

0: الوقت ده ما كانش مناسب للبحار، الرياح عالية، الموج شديد، أنا خايف المراكب تغرق.
1: كنا ممكن نستنى شوية ونسافر في أي وقت تاني.
0: صعب يا فيليكس صعب، الإمبراطور كان مشدد إني لازم أسافر في أقرب وقت وما نقدرش نتأخر. قول للجنود يا فيليكس، قول للجنود إن احنا نصلي المزامير مع بعض خلال سفرنا. التفتيل والصلاة ربنا هتنسينا أي هموم ومتاعب. الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مرعى الخضر يردني، إلى مياه الراحة يردني، يا رب نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمك.

0: خلاص نشكر ربنا، أدينا وصلنا بسلام. كانت رحلة متعبة جدا.
1: الشكر ليك يا سوا، كان واقف معانا في كل خطوة، عدينا المصاعب كتير. الجنود كلهم نزلوا؟
0: خلاص يا موريس، أغلبية الجنود نزلت وابتدوا ينصبوا الخيام علشان يعسكروا هنا وبعدين يكملوا الطريق.
1: طيب فليكس، أنت وأكسيو برانتيوس وريجولا وفيرينا أختي هتسيبونا هنا وتمشوا تكملوا سكتكم لألمانيا، وإحنا هنكمل طريقنا.
0: ليه يا موريس؟ إحنا دلوقتي في آجون وما أقدرش أسيبك في المعركة لوحدك. أنا هكون معاك، وبعد المعركة لو ربنا كتب لي عمر هكمل اللي اخترته.
1: لا فليكس، خليك معاهم. اطلعوا انتوا على زيورخ في ألمانيا، بشروا بالديانة المسيحية هناك. هذه الرسالة الحقيقية، انكم توصلوا النور السماوي وقصة الفداء للعالم كله، تعرفوا الناس خلاص نفوسهم الحقيقية. انت يا فيرينا خليكي معاهم في زيورخ.
2: لا سامحني يا موريس، انا رسمة لنفسي طريق تاني. بس الاول انت هتعسكر فين؟
1: الاول هخلي الجنود تستريح من السفر الطويل ده، وبعد كده هنعسكر في ميلانو في ايطاليا.
2: خلاص انا هكمل معاك لميلانو وهسيبك هناك، ومن ميلانو هبتدي خدمتي للمسيح.
1: فيرينا انا هسيبك براحتك، وانت فليكس استعد انت واكسو برانتيوس وريجولا لرحلتكم، وربنا يحرسكم من كل شر ويكون معاكم.
0: ويكون معاك انت كمان يا موريس، خلي بالك من نفسك وربنا ينصرك في معركتك. سلام يا صديقي.
1: سلام يا صديقي فليكس.
3: وفعلا القديسين الثلاثة أكسيو برانتيوس وفليكس وأخته القديسة ريجولا عملوا بنصيحة القديس موريس واتجهوا إلى زيورخ عشان يبدأوا رحلة جهدهم في نشر الديانة المسيحية هناك. وكان القديسين الثلاثة سبب لخلاص نفوس كتيرة في أوروبا ما كانتش تعرف المسيح. أما أخت القديس موريس وهي القديسة فيرينا راحت إلى ميلانو زي ما طلبت منه، وابتدت رحلة جهادها في رعاية المرضى والمساكين، وكانت محبوبة جدا من السكان والفلاحين. أما القديس موريس خد كتبته ووصل لمقابلة الملك ماكسيميانوس.
4: القائد موريس قائد الكتيبة الطيبية

0: أطلب مقابلة الإمبراطور العظيم ماكسيميانوس.
1: خليه يتفضل بالدخول.
2: سلام لك يا إمبراطور البلاد ماكسيميانوس.
1: أهلا أهلا أهلا بالقائد الشجاع موريس. أنا سمعت عنك كتير وعن قوتك وشجاعتك.
2: شكر ليك يا مولاي الإمبراطور. أنا حضرت أنا والكتيبة بتاعتي عشان نكون تحت ولايتك زي ما أمرنا الإمبراطور دقلديانوس.
1: كان نفسي يكون ضمن جيشي كتيبة قوية زي كتيبتك يا موريس، وقائد شجاع زيك. انت عارف الأول ايه المطلوب منك؟
2: رسول الإمبراطور دقلديانوس قال ان في ثورات في بلاد الغال في فرنسا بتهدد سلام وأمن الإمبراطورية الرومانية هناك.
1: بالضبط.
2: وان مولاي الإمبراطور ماكسيميانوس عايز يوقف التمرد وثورات الفلاحين.
1: مظبوط. المعركة دي مش سهلة يا موريس. الناس الفلاحين هناك أقوياء وما عندهمش أي شكل من أشكال الحضارة الرومانية العظيمة. تقدر يعني تقول عليهم كده زي البرابرة بالظبط. عايزك تكون أنت وجنودك مستعد للمعركة الشرسة وتبتدي في إعدادهم وتجهيزهم. ولو محتاج أي سلاح أو عتاد أطلب وخد اللي أنت عاوزه.
2: شكرا مولاي الإمبراطور ماكسيميانوس. الكتيبة مستعدة. أنا وزعتهم على فصائل، كل فصيلة فيها 500 جندي وهم ضمن جيش مولاي الإمبراطور دلوقتي.
1: عظيم. الظاهر أن كل الكلام اللي سمعته عن قوتك وشجاعتك وخبرتك العسكرية الكبيرة مظبوط يا موريس. أنا عارف كمان أن جنود مصر أقوياء وشجعان. يلا يا موريس، عشان بكرة هنبتدي التحرك لهناك، وأنا بنفسي هقود الجيش العظيم.
3: يا جنود الكتيبة الطيبية الشجعان، النهاردة نسافر عشان نخوض معركة صعبة شرسة هنحارب فيها عدو شرس، وربنا هيقف معانا وننتصر زي كل مرة بإذن المسيح. انتوا عارفين ان كل معركة بنقوم بيها بيبقى كل واحد حاسس انه ممكن ما يشوفش صديقه تاني، وان اي واحد ممكن يموت مننا، لكن ثقتنا من المسيح الهنا الحي بتقوينا في الشدايد وبتحرسنا. واحنا دلوقتي هنتحرك عشان ننضم لجيش الامبراطور ماكسيميانوس، وربنا معانا. يلا يا ابطال.
4: افراد الجيش كله مستعد يا وزير؟
5: كلهم في انتظار اشارة البدء بالتحرك يا امبراطور البلاد العظيم. تحب اديهم الاشارة دلوقتي عشان نتحرك المعركة؟
4: ايه يا وزير، ايه انت نسيت ولا ايه؟ احنا قبل ما نبتدي المعركة لازم نروح نقدم ذبايح للآلهة بتاعتنا عشان يكتب لنا النصر في الحرب.
5: يا جيش الامبراطور ماكسيميانوس العظيم، كل الجيش اتحرك دلوقتي للمعبد عشان نقدم الذبائح لآلهتنا وبعد كده نروح على معركتنا.
6: انت سمعت يا قائدي موريس اللي الوزير قاله دلوقتي؟
2: ايوه سمعت يا ماكسيموس. هم عادتهم كده يروحوا يبخروا ويسجدوا الاصنام بتاعتهم، فاكرينها ان هي اللي بتخليهم ينتصروا في المعركه، مش عارفين انها مش اكتر من شويه طوب وحجاره.
6: طب وايه العمل دلوقتي يا قائدي موريس؟
2: مش ممكن ننجس نفسنا مع الاوثان اللعينه دي. هيوافقوا علينا بمسيحنا هيرفضونا. بلغ جنود الكتيبه الطيبيه ننسحب من الجيش.
6: حاضر يا قائدي موريس.
4: ايه يا وزير، امال فين الكتيبة الطيبية وفين القائد موريس؟ انا ما شفتش يعني حد فيهم سجد او قدم ذبائح لآلهتنا العظيمة. اصل ايه؟ اتكلم على طول.
5: اصل كل الكتيبة الطيبية وبما فيهم قائدهم موريس كلهم من المسيحيين اتباع المصلوب يا مولاي الامبراطور.
4: ايه تاني؟ اتباع المصلوب؟ تاني أتباع المصلوب؟ أنا مش هخلص منهم ولا إيه؟ ابعت لهم رسول يقول لهم إن الإمبراطور ماكسيميانوس بيأمرهم عشان ييجوا يبخروا ويسجدوا للآلهة العظيمة بتاعتنا. أعمل إيه فيهم المسيحيين دول؟ طول عمري بقتل وبموت فيهم وهم
1: بيزيدوا مش بينقصوا. اعمل ايه فيهم؟ اعمل ايه؟
4: انت لسه واقف قدامي يا وزير؟ ابعت لهم رسول بسرعة.
5: حاضر حاضر يا مولاي الامبراطور، هبعت لهم رسول دلوقتي.
6: سيدي قائد موريس، سيدي قائد موريس، انا شايف حرس جايين علينا.
2: دول حرس الملك، اكيد عارف ان احنا انسحبنا من الجيش ومرضناش نسجد ونبخر الاوسام. استنى استنى لما تشوف عايزين ايه مننا.
0: انت القائد موريس، قائد الكتيبة الطيبية؟
2: انا موريس.
0: رسالة الامبراطور لي. انا الامبراطور ماكسيميانوس العظيم، عرفت انك لم تشترك مع الجيش في السجود والتبخير لآلهتنا العظيمة، فلذلك فاني أمرك ان تأتي الان لتعلن ولاءك لي وتقوم بالسجود والتبخير للآلهة الامبراطور ماكسيميانوس.
2: بلغ الامبراطور وقول له: ايها القيصر العظيم، حقا نحن جنودك المخلصين، ولكننا خدام لله ونعبده بكل حرية.
0: افهم من كده انك مش هتيجي معايا للامبراطور وتبخر لآلهتنا؟
2: طبعا مش هاجي معاك. وصل رسالتي الى الجندي للامبراطور ماكسيميانوس.
4: يعني ايه؟ يعني ايه رفض يبخر لآلهتنا؟ يعني ايه؟ هو مش عارف انا مين؟ طيب يا موريس، طيب انا هعرفك غضب ماكسيميانوس شكله ايه.
7: هدي نفسك يا مولاي الامبراطور، انت عارف ان موريس قائد كتيبة عظيمة ولانتصاراته، واحنا محتاجينه هو وكتيبته في المعركة دي. احنا نبعت رسول تاني ليه، ولما نسمع رده هنحدد نعمل ايه.
4: عندك حق، عذره الوحيد ان احنا محتاجينه في المعركة، بس لو رفض المرة دي يبخر لآلهتنا يبقى مش هيفلت من ايدي، مش هيفلت من ايدي ابدا.
6: في حرس تاني ومعهم رسول من الملك يا قائدي موريس.
2: مهما حصل معنا هنفضل ثابتين على ايماننا.
3: انا رسول من الامبراطور ماكسيميانوس. الامبراطور غاضب جدا من اللي انت عملته وبينذرك انك لو ما جيتش دلوقتي تبخر الاوسان مش هيخلي واحد من كتيبتك حي، وانت اولهم.
2: فهم الامبراطور ان عقيدتنا المسيحيه تمنعنا ان احنا نقدم ذبائح للاوثان. احنا متمسكين بالايمان المسيحي، ومفيش حاجه تغير ايماننا مهما كانت.
3: معناه ايه الكلام ده؟
2: ريح نفسك، وصل للامبراطور رسالتي وقول له: وهي القيصر العظيم، نحن جنودك حقا، ولكننا عبيد لله. نحن ناخذ منك جزاء ارضيا، اما الله فاعطينا مكافاه ابديه. ايها القيصر، اننا لا يمكن ان نطيع الاوامر المخالفه لالهنا. لا تحسبنا صوارا او متمردين، فالأسلحة بين أيدينا ويمكننا أن ندافع بها عن نفوسنا، لكننا نفضل أن نقدم حياتنا للموت وعلى استعداد أن نتحمل كل صنوف التعذيب لأننا مسيحيون.
3: هي دي نص الرسالة اللي بعتها القائد موريس ليك يا مولاي. وعلى فكرة هو وكل جنوده رفضوا الدفاع عن نفوسهم ورموا كل أسلحتهم على الأرض.
4: برضو رفض يسجد لآلهتنا؟ ابعت له أقوى كتيبة عندنا، ابعت له أقوى كتيبة عندنا تجيبهم دلوقتي، دلوقتي حالا.
3: جنودي الشجعان،
8: جنودي الشجعان
3: واصدقائي الاحباء، افراد الكتيبه الطبيه، الطريق اللي اخترناه والطريق الضيق اللي قال عليه السيد المسيح للمجد في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا، ثقوا انه قد غلب العالم. الامبراطور ماكسيميانوس عمره ما هيسكت على رفضنا السجود لحجارته، هيعذبنا عذابات شديدة عشان نرجع عن إيماننا، لكن برضه هنفضل على إيماننا بالسيد المسيح. يسوع المسيح قال في إنجيله الطاهر: لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وليس لهم أن يفعلوا أكثر، بل أريكم من من تخاف. خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم. وإحنا هنسمع كلام رب المجد يسوع المسيح، مش هنخاف من ليلة الجسد، لكن ملوش سلطان على روحنا لأننا وهبناها للمخلص الفادي.
9: سيدي القائد موريس، كل جنود رمت أسلحتها ومش هتدافع عن نفسها، مستعدين يستشهدوا على اسم رب المجد.
2: أيوه ماكسيموس، احنا مش محتاجين ان احنا ندافع عن نفسنا بسيف وترس ودرع، احنا بنتمنى نعمة الاستشهاد على اسم السيد المسيح والمجد. يا جنود الكتيبة الطيبية الشجعان، تعالوا دلوقتي نصلي مع بعض، يمكن دي تكون صلاتنا الأخيرة على الأرض.
3: سيدنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح.

ثبت يا رب الإيمان في قلوبنا، ثبت عزائمنا في مواجهة أعداء الخير، ادينا يا رب النصرة باسمك ويقبل نفوسنا وأرواحنا. ادينا بركة نقول زي ما قال اللص اليمين: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، واجعلنا مستحقين أن نقول لك بكل شكر: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك.

0: أنا قبضت على كل أفراد الكتيبة الطيبية زي ما أمرت يا مولاي.
1: طيب اسمع، انصب لهم محاكمة لمحاكمتهم، وهاتوا قضاة عادلين عشان يحاكموهم، واوعى تنسى لازم يكونوا قضاة عادلين.
2: بناء على طلب محاكمة عادلة من الإمبراطور ماكسيميانوس على القائد موريس وكتيبته الطيبية بتهمة الخيانة العظمى للدين الرسمي للمملكة الرومانية والتدين بالدين المسيحي، ايه ردك يا قائد الكتيبة؟
3: انت بتحاكمني علي؟ بتحاكمني عشان انا مسيحي؟ بأمن بإله الحي، إله فداني على الصليب، إله محبة، إله حفظني وطهر نفسي من كل الخطايا، هو ده الإله اللي عايز تحاكمني عشان بأمن بيه؟
2: إلزم حدودك يا قائد الكتيبة. أنا الآخر مرة بقول لك، لو سجدت وبخرت لآلهتنا العظيمة هتنجي من الموت أنت وأفراد كتبتك. وأنت قائد كتيبة عظيم ولسه قدامك عظمة وجاه أكتر وأكتر. بخروا لآلهتنا وأنا هعفو عنكم، هعفو عنكم كلكم.
3: أنت بتسمي شوية الحجارة اللي لا بتشوف ولا بتسمع آلهة دي شياطين في أشكال حجرية، عايز نسيب مخلص المسيح وبخر لشوية حجارة؟
2: طب الكتيبة بتاعتك عددها 6600 جندي، يا ترى كلهم موافقين على نفس الرأي ده ولا عايزين يعيشوا؟
3: اسألهم اهم قدامك.
2: ارتكبت الكتيبة الطيبية جريمة الخيانة العظمى للإمبراطورية الرومانية مما يستدعي تجريدهم من رتبهم وألقابهم ونياشينهم.
3: انت فاكر الأوسمة والنياشين دي ليها ايه ما عندنا؟ لكن ليه احنا مستنينها اعظم كتير من الأوسمة دي؟ ادي أوسمتك وادي نياشينك، اهي كلها ليك مش عاوزينها.
2: بلغوا الإمبراطور ماكسيميانوس ان الكتيبة الطيبية مدانة وانا احكم عليهم بالموت.
1: خدوا 10 جنود من كل 100 جندي في الكتيبة وقطعوهم حتت قدام اصدقائهم، عايز الدم يغطي الارض كلها.
4: كلها كلها.

0: مهما عملت، مهما عملت مش هتقدروا تخلونا ننكر المسيح ونسجد لشوية أصنام عملوها بشر.
1: سيد الإمبراطور، سيد الإمبراطور، احنا قتلنا عشر الكتيبة زي ما أمرت، وبرضو لسه متمسكين بالإله بتاعه.
2: اسمع، خدوا العشرة التانيين منهم، عايز أكبر حتة فيهم ما تشوفهاش النسور وهي بتاكل لحمهم. يلا فيكتور، فيكتور، قل للحراس تنهب كل الغنايم اللي مع أتباع المصلوب كلها. انت ما بتتحركش ليه؟ مش بقولك قل للجنود تاخد اللي هم عايزينه؟
0: سامحني يا مولاي، ما اقدرش، ما اقدرش.
2: ما تقدرش؟ ما تقدرش يعني ايه؟ ها؟ هو انت من اتباع المصلوب زيهم ولا ايه؟
0: ايوه انا مسيحي، انا مسيحي، واعمل فيا اللي انت عايزه.
3: احنا قبدنا العشر الثاني يا مولاي، والدم مال الارض كلها، واللي فاضلين مش عايزين يقاوموا او يتراجعوا عن ايمانهم.
0: قلت لك مهما عملت مش هتقدر تغير ايماننا بالسيد المسيح وتخلينا نسجد لاصنامك الدنسه دي. وانا معاك يا موريس، انا قلت لك اني مسيحي، واللي عايز تعمله اعمله، وانا مش خايف من الموت.
2: خدوهم، خدوهم كلهم، كلهم، قطعوهم حتة حتة، مش عايز اشوف اثر ليهم، مش عايز اشوف اي حاجه منهم غير دمهم. قطعوهم حتة، قطعوهم.

0: 走，快走，
1: 快走，快走。
2: ونال القديس موريس هو والكتيبة الطيبية اللي كان عددهم 6600 جندي اتليل الشهادة، ما كانوش خايفين الموت، وكانوا بيتقدموا ليه بشجاعة منقطعة النظير. كان ربنا مختار ليهم انهم يتولدوا ويعيشوا في مصر ويستشهدوا في بلاد الغرب، في سويسرا بالتحديد، عشان يرفعوا رايه الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه في العالم كله. واستحق الجنود الابطال دول وقائدهم موريس انهم يكونوا وسط صفوف الملائكه والقديسين، واستحقوا انهم ينولوا اكليل المجد بدمهم. واتبنى على اسم القديس موريس كنائس كتير في اوروبا، وخاصه كنيسته في لوزان بسويسرا مكان استشهاده، وصار شفيع لناس كتير وبالاخص الجنود وصانع السلاح. والاجمل من كده ان الحرس الخاص لبابا الفاتيكان بياخدوا القديس موريس شفيع ليهم. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ اشدة ام ضيق ام اضطهاد ام جوع ام عري ام عطش ام سيف؟ كما هو مكتوب اننا من اجلك نمات طول النهار. ونرجع دلوقتي تاني للقديسين الثلاثة، فيليكس وأكسيو برانتيوس وريجولا والقديسة فيرينا أخت القديس موريس، ونسمع اللي حصل معاهم.
3: حون على نفسك يا فيليكس، ربنا يدينا نعمة ونقف مكانه دلوقتي، بس المشكلة هنوصل الخبر ازاي لفيرينا أخته؟
4: أنا ممكن أروح بلغها، أنا عارف مكانها.
3: بجد يا فليكس عارف مكانها؟ هي فين؟
5: مش لازم تتعبوا نفسكم، انا عرفت خلاص ان موريس استشهد على ايد باكسيميانوس.
3: ربنا يقويك يا فيرينا وما تخليش الحزن يغلبك.
5: مين قال اني حزينة؟ انا فرحانة جدا انه في السماء قدام رب المجد وبيتشفى علينا من اجل ضعفنا، واحنا عمرنا على الارض قصير ونصرنا نتجمع تاني في الفردوس مع الملائكة والقديسين.
3: طب خلاص خليك يا فيرينا معانا، انت ملكيش حد غير ربنا واحنا دلوقتي.
5: شكرا يا رجول على محبتك، بس انا جيت عشان اسلم عليكم واقول لكم اني خلاص بعد ما اخويا موريس استشهد قررت اسيب هنا واسافر على سلترون. هعيش هناك واقضي بقية حياتي مع المسيح.
3: زي ما تحب يا فيرينا وربنا معاك.
6: سيد الامبراطور ماكسيميانوس، كنت عايز اقولك على موضوع عارف انه يهمك.
7: موضوع؟ موضوع ايه يا وزير؟ قول.
6: في اتنين من قواد الكتيبة الطبية بتاعت موريس اللي احنا قتلناه من فترة ده، ومعهم واحدة تقريبا هي اخت واحد فيهم، انفصلوا عن الجيش وهم لسه عايشين بيبشروا بدينهم.
7: هو لسه في مسيحيين هنا؟ وكمان كانوا مع اللي اسمه موريس؟ هاتوا هاتهم عندي في اقرب وقت.
6: طبعا طبعا يا امبراطور البلاد، بس المشكلة ان احنا مش عارفين مكانهم فين.
7: طب اتصرف، اعمل اي حاجة، نزل منشور لكل ولاة الاقاليم بالبحث عنهم، واعلن عن مكافأة كبيرة للي يدلنا عن مكانهم. لازم تقضوا عليهم، لازم. خلصوني بقى، خلصوني.
8: في فلاح عايز يقابلك يا سيد الوالي.
9: ايه فلاح؟ وعايز ايه الفلاح ده؟
8: بيقول ان عنده اخبار عن 3 مسيحيين اللي انت بتدور عليهم يا سيدي.
9: اخبار؟ ايوه، عن 3 مسيحيين. اخبار عنهم؟ دخلوهم بسرعه.
10: السلام عليك يا والي البلاد العظيم.
9: تعالى تعالى يا راجل يا طيب، قول لي بقى ايه اللي تعرفه عنهم.
10: انا سمعت ان مولاي منزل مكافاه اللي يرشد عن المسيحيين 3 دول.
9: أيوة أنا فهمتك. قول بقى المعلومات اللي عندك ومكافئتك موجودة.
10: الثلاثة دول موجودين عندنا في القرية بتاعتي، بيبشروا بالدين بتاعهم، واحد اسمه سبريتيوس، واحد اسمه فريكس، ومعاهم أخت اسمها لاجور.
9: أيوة مظبوط، هم دول اللي أنا بدور عليهم.
10: أنا جبت لك الأخبار اللي انت عاوزها، ولو عايز تتأكد من كلامي هم موجودين دلوقتي في بيت من بيوت القرية، وممكن تبعت جنودك معايا علشان أذل

0: هم على البيت.
1: طيب انا هبعت معاك جندي علشان توصلهم للبيت ده.
0: والمكافأة بتاعتي يا مولاي.
1: ها خد امسك.
0: شكرا يا مولاي، شكرا يا مولاي. هو ده البيت اللي فيه الثلاثة المسيحيين.
2: افتحوا الباب، افتحوا الباب. مين؟ انتوا عايزين ايه؟ اوعى يا راجل انت من سكتنا. انتوا من المسيحيين اللي كنتوا مع موريس؟
3: ايوه، احنا اللي كنا مع الشهيد موريس وكاتبته.
2: وقبضوا عليهم دلوقتي وهاتوهم لقصر الوالي. انا جبت المسيحيين الثلاثة اللي طلبتهم يا سيدي الوالي.
1: خلاص بقوا في ايديا دلوقتي،
4: خليهم يدخلوا.
2: اسجدوا في حضرة الوالي العظيم.
3: احنا ما بنسجدش غير لربنا يسوع المسيح، هو بس الذي يحق له السجود.
2: بقول لكم اسجدوا.
1: سيبهم سيبهم، انا هعرف اتصرف معهم ازاي. انتوا اللي كنتم مع الكتيبة الطبية وقائدها قصدي اللي كان قائدها موريس.
3: ايوه، احنا الثلاثه كنا معاه وسبناها علشان نبشر بالمسيحيه هنا.
1: وهو كان حد طلب منكم تبشروا بالمسيحيه هنا؟
3: مش مستنيين حد يطلب مننا علشان نوصل الخلاص الحقيقي للناس.
1: طيب طيب، بالراحه عليا، انا هخيركم بين انكم تبخروا للآلهة بتاعتنا او
5: ما تحاولش تخوفنا او تاثر علينا. احنا مش هنبخر لو سمك الدانسة دي مهما حفظ.
1: يبقى انتوا اللي اخترتوا يا حراس.
2: امرك يا سيد الوالي.
1: خدوهم وجلدوهم وخلوا الدم يسيل من جسمهم كله، وبعد كده ارموهم في السجن.
2: احنا مش عارفين نعمل ايه يا سيد الوالي مع المسيحيين دول. كل ما نعذبهم ونقطع في جسمهم نلاقي سحر غريب يحصل ويرجعوا زي الاول تاني.
1: مش معقول. طيب هاتوهم ليا هنا عشان اشوف موضوع السحر ده.
3: قلت لك مهما حاولت تعمل فينا مش هتقدر تخلينا ننكر المسيح، واديك شفت بنفسك. حتى عذاباتك ما سابتش اثر فينا، ورب المجد نجانا من شرك.
5: احنا الموت عندنا اهون من ان احنا نسجد لاصنامك ونسيب الاله الحي. واحنا قدامك عذب اجسادنا زي ما انت عايز، لكن ارواحنا ملكش سلطان عليها.
1: خدوا البت دي ارموها في حمام شمع مغلي، خلي يشوي جسمها، ولو الاله بتاعها سحرها تاني شربوها رصاص منصهر ونشوف الاله بتاعها يشفيها ولا لا، وعذبوها قدام اخوها وصديقهم. رميتوا جثة المسيحية دي للنصور عشان تاكلها؟
2: اصلي يا مولانا.
1: اتكلم على طول. ايه في ايه؟
2: بعد ما رميناها بحمام الشمع المغلي وشربناها الرصاص المنصهر مفيش اي حاجة حصلت لها، ولا كأنها بتتعذب ابشع واشد العذابات. وناس كتير لما شافت كده امنت بالاله اللي بتعبده وخلت عدد المسيحيين يزيد تاني يا مولاي.
1: خدوهم هما التلاتة وقطعوا رقبتهم بحد السيف.
6: سيدي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح، نشكرك يا رب إنك اديتنا نعمة الاستشهاد على اسمك القدوس، وإنك قويت عزائمنا وشجعت قلوبنا في مواجهة الموت والشيطان وأفعاله الشريرة. تمم يا رب رحلتنا القصيرة على الأرض، وإقبل أرواحنا قدام عرشك السماوي.
1: يلا طعوا رعبتهم.
2: شايف يا مولاي، بعد ما قطعنا رقبتهم شالوا راسهم على ايديهم وماشيين وسط الناس.
1: انا مش مصدق، انا ايه اللي بيحصل ده؟ طعوا رقابهم كلهم كلهم كلهم.
7: واستشهدوا القديسين الثلاثه أكسيوبرانتيوس وفيليكس واخته القديسه العظيمه ريجولا، بعد ما ربنا اظهر فيهم ايه عظيمه، وهي انه بعد ما امر الوالي بقطع رقبتهم شال كل واحد من القديسين الثلاثه راسه على ايده، وفضل ماشي بيها مسافه 26 متر تقريبا وسط ذهول كل اللي كانوا موجودين. وكانت الايه اللي جسدها ربنا في لشخص الشرطة.

الشهداء الثلاثة سبب لخلاص نفوس كتير جدا، وتقدم بعض الناس المؤمنين وكفنوا أجساد القديسين الثلاثة، واتبنى الكنيسة على اسمهم في مكان استشهادهم، واتبنى كمان بير ضخم في نفس المكان، والغرب بيحتفلوا بعيد استشهادهم يوم 11 سبتمبر من كل عام. وصممت مقاطعة زيورخ إنه يكون ختم البرلمان عليه صورة الشهداء الثلاثة وهم شايلين رأسهم على أيديهم، ومازال حتى الآن الختم ده هو الختم الرسمي لمقاطعة زيورخ. بركة صلاتهم فلتكن معنا آمين. أما القديسة فيرينا أخت القديس العظيم موريس، ففعلا لما تركت القديسين الثلاثة وراحت على سولوتورن، ودي مقاطعة بين ألمانيا وإيطاليا، عاشت هناك فيكا مدومة على الصلاة والصوم والسهر وعلى خدمة الفقراء والمحتاجين، وخاصة مرضى الجزام بحكم خبرتها كممرضة، وكانت بتغسل القروح اللي في جسمهم من غير ما تخاف من العدوى.

0: يا رب يا رب خفف عني أوجاعي يا رب. أنا خلاص ما عدتش قادر استحمل الألم.
1: انت حالك يا ماما دلوقتي هتبقى كويس؟
0: قومي يا بنت شوفي مين على الباب.
1: دي فرينا جت عندنا يا ماما.
0: فرينا؟ ياه جيتي في وقتك. انا ما بقيتش قادره استحمل الالم خلاص، وحاسه ان ساعتي خلاص قربت.
2: ما تقلقيش دلوقتي هتبقي كويسه. انا جبتلك معايا زيت ومراهم علشان ادهنك بيهم، وباذن المسيح مش هتحسي باي الام.
0: انا مش عارفه اعمل معاكي ايه يا فرينا. مفيش غيرك بيراعينا وبيسال علينا. ربنا يديكي على قد تعب محبتك وعلى قد اللي بتعمليه معانا ومع كل الناس.
2: انا ما بعملش حاجه صدقيني، بس بحاول اقدم اي حاجه صغيره لشخص المسيح. انا ما استحقش كل الكلام ده.
0: ما تستحقيش؟ ما تستحقيش ازاي؟ ده انت بتزوري المرضى وبتراعي الفقراء والمساكين، حتى بيوتنا بتنظفيها. ربنا يديكي على قد تعب محبتك يا فيرينا. انت ازاي بتقدري تعملي كل ده يا فيرينا؟ انت كل يوم من بيت لبيت بتروحي الفقراء والمحتاجين وبتخدمي المرضى، وربنا بيعمل على ايدك معجزات كتير قوي.
2: صومي وصلي واقري في الانجيل. ربنا قال تعالوا الي يا جميع المتعبين وثقيلي الاحمال وانا اريحكم. احنا من غرورنا بنعتمد على ايدينا وما بنفكرش ان احنا نتكل عليه. صلي وصومي وخلي عندك ايمان بربنا، وهو هيقويكي ويقومك بالسلامة.
0: صلي من اجلي يا فرينا، صلي من اجل ضعفي.
2: صلوات العذراء تهرم من نور، والقديسين تحرسك وتقويكي.
3: ايه اللي بيحصل ده؟ النهاردة عيد الاله أبولو، ومش شايف غير ناس قليلة جدا في المعبد. فين بقية الناس؟
4: يا سيدي الوالي، انا كنت عايز اقولك من فترة، في واحدة اسمها فرينا، اصلها من مصر، جت مع كتيبة اسمها الكتيبة الطيبية، واخوها كان قائد للكتيبة، ومن وقت ما وصلت هنا وهي مجمعة الاهالي والفلاحين حواليها، وهي محبوبة جدا منهم عشان بتخدمهم وبتراعيهم، حتى الاطفال بتقعد معاهم وبتعلمهم حاجات كتير، فالاهالي على طول متجمعين معاها.
3: يعني خلت الناس تنسى عيد الاله أبولو. يا دي مصيبة، هتقولي فينا دي حاجة.
4: امرك يا سيدي الوالي.
3: انت بقى فيرينا اللي خليتي الاهالي يتلموا حواليكي ويقعدوا معاكي.
2: ايوه انا فيرينا، ومش شايفه اني عملت حاجه غلط علشان بقعد مع الفلاحين والناس البسطه.
3: انت عايزه تعملي ثوره عليا ولا ايه؟
2: ولا عايزه اعمل ثورات ولا تمردات. كل اللي عايزاه اني اقضي عمري في خدمه الناس.
3: طيب انا هخليكي تقضي بقيه عمرك في السجن. خدوها وارموها في السجن.
5: تشجعي يا فرينا يا أختي الحبيبة.
2: موريس؟ موريس أخويا؟
5: أيوة أنا موريس يا فرينا. ربنا بعت ليكي أنا والكتيبة الطيبية عشان نقويك في السجن. ربنا هيحفظ إيمانك أكتر يا فرينا عشان تكملي رحلة جهادك. أنت هتخرجي من السجن وهتعيشي في قرية طيبة وتكملي حياتك الكاملة. خليكي على طول موظفة على الصلاة والصوم زي ما على طول بتعملي يا اختي الحبيبه. يلا امي كملي صلاتك، وانا والكتيبه الطيبيه كلها هنصلي معاكي.
1: ماما لو رحتي زرت فيرينا

0: كتر التعب اللي بتعبيه في خدمة الناس ومن شدة صومها وسهرها، بس أكيد السيد المسيح محضر ليها أكاليل سماوية على تعبها وخدمتها وجهادها. تعالي يا مارسينا، تعالي عشان نروح نزورها ونطمن عليها.
1: ربي اجعلني أداة لنشر سلامك، حيثما توجد الكراهية اجعلني أزرع الحب، وحيثما ينتشر الشك اجعلني أغرس الإيمان، وحيثما يكون اليأس اجعلني أنشد الرجاء، وحيثما يخيم الظلام اجعلني أضيء بالنور، وحيثما يعم الحزن اجعلني أنشر البهجة. يا سيدي وإلهي اجعلني أن أحب قبل أن أطلب الحب، اجعلني أن أعطي قبل أن أسعى للأخذ، لأنه في الصفح ننال الغفران وفي الموت ننال الحياة الأبدية.
2: حبيبتي فيرينا،
1: ايه ده؟ العذراء من النور جت بنفسها ليا أنا؟
2: أنا جيت عشان أقولك يا فيرينا إنك أتممت رحلة جهادك على الأرض بسلام، وده الوقت اللي المسيح اختاره ليكي عشان تبقي معانا في السماء. استعدي يا فيرينا للأكاليل السماوية، كلنا مستنيينك. استعدي عشان تنضمي لصاحبة الشهداء والقديسين.
3: يا فيرينا نايمة يا ماما.
0: خلاص يا حبيبتي خلاص، فيرينا دلوقتي في السماء.
4: واستودعت القديسة العظيمة فيرينا روحها الطهرة في إيد السيد المسيح بعد رحلة جهاد مثالية عاشتها القديسة العظيمة. بين صوم وصلاة وسهر وتقشف رحلت عن حياتنا الأرضية الزائلة عشان تكون في حضن المخلص الفادي لحياة أبدية، واتبنت كنائس وأديرة كتير في العالم على اسم القديسة المصرية فيرينا اللي انتقلت للسماء سنة 344 ميلادية، ويوافق يوم نياحتها اليوم الرابع من شهر توت المبارك. بركة صلاتها وصلاة القديس موريس والكتيبة الطيبية فلتكن معنا. آمين.

0: ينصح للخروج من الغيب بسرعة الأبحار لبلد الغالي.
1: لو دم سال ما يهمنيش، لو ألف عمر مش عايز عيش، لو دم سال ما يهمنيش، لو ألف عمر مش عايز عيش. خلص يا سيف قول كلمتك، قول إن حبه ما يتنسيش. أصرخ يا سيف.
0: سميت على اسم السيد زي كتير في الشهداء والقديسين، نفسي احس ان انا في حاجه للسيد المسيح.
2: خلاص انا هكمل معاك في ميلانو وهسيبك هناك، ومن ميلانو
3: انا ما شفتش يعني حد فيهم سجد او قدم ذبائح

0: شهيد مهما
1: يصير عندنا يا ماما
0: يطرح مكانهم من جديد. لو حد سيف ما يهزنيش اكلل وجاي عشان اعيش. لو حد سيف ما يهزنيش اكلل وجاي عشان اعيش. قولي يا ارضي صرختك
2: كما هو مكتوب ان انا من اجلك ممات طول النهار.

بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. واحنا داخلين على عيد فناخد كلمة بسيطة عن هذا العيد المجيد. لما بنحب نقرأ عن عيد الصعود بنقرأ سفر اعمال الرسل الاصحاح الاول، هو اللي بيدينا فكرة عن هذا العيد. افكركم بعض ايات جت فيه. وسيد المسيح كان قال للتلاميذ اوصاهم ان لا يبرحوا اورشليم بل ينتظروا موعد الاب الذي سمعتموه مني، لان يوحنا عمد بالماء واما انتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الايام بكثير. يعني سيد المسيح قال للتلاميذ كده انهم يمكثوا في اورشليم الى ان يلبسوا قوه من الاعالي، وبعدين اخذهم على جبل الزيتون. اما هم المجتمعون سالوه قائلين هل في هذا الوقت ترد الملك الى اسرائيل؟ قال لهم ليس لكم ان تعرفوا الازمنه والاوقات، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم وكل اليهودية والسامرة والأقصى الأرض. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون، وأخذته سحابة عن أعينهم. وفيما كانوا يشخصون، ملاقوا المسيح طالع كده من وسطهم من على الجبل، وبعدين ابتدى دخل في السحاب فبقوا مش شايفين، او يعني في سحابه ظللته وابتدى باصين هيرجع تاني ولا ايه، مستنيين. قال يمكن دي معجزه يطلع شويه وينزل لنا تاني. فقعدوا باصين للسماء عينيهم متشعلقه فيه، مش عايزينه يمشي، عايزين يبقى معاهم. فاتنين ملايكه لابسين ابيض جم من فوق نازلين من السماء بيقولوا لهم ايها الرجال الجليليون مالكم واقفين تنظرون للسماء؟ يسوع هذا الذي ارتفع عنكم الى السماء سياتي هكذا كما رايتموه منسلقا الى السماء. فراحوا اورشليم وقعدوا يصلوا في العليه الاثنى عشر ولا كام بقى؟ مكتوبين اساميهم تعدوهم تقولون 11. بس الحاجه الجميله كمان ان كلهم كانوا يواظبون بنفس واحده

على الصلاة، كان في روح واحدة بينهم بين بعض بنفس واحدة، وكان في مواظبة على الصلاة. الجميل كمان مع النساء، في خاطر الستات بيزعلوا يقولوا الكنيسة بتاعت الرجالة أكتر، لا كان النساء موجودين وعلى رأسهم مين؟ مريم أم يسوع ومع إخواته، ولم تزل كلمة رب تنمو في هذه البيعة. عيد الصعود عيد جميل ومجيد وله معاني كثيرة جدا. أنا هعد خمس معاني بس الشطارة إن إحنا نحفظهم. الشطارة إيه؟ نحن نحفظهم. أول حاجة الجسد النوراني، وثاني حاجة الشفيع الكفاري، وثالث حاجة الروح القدس، ورابع حاجة التطلع للسماء، وآخر حاجة المجيء الثاني. هناخدهم واحدة واحدة بسرعة كده. دي المعاني اللي بناخدها من عيد الصعود. أول حاجة الجسد النوراني. كان يقدر السيد المسيح، ما هو لاهوت زائد إيه؟ ناسوت. كان يقدر يطلع باللاهوت ويسيب إيه؟ الناسوس. يقول لك لا خليك انت، انت تبع المادة، انت تبع التراب، مش الجسد متاخد من التراب مهما كان، ما هو واخده من امنا العذراء مريم، والعذراء مريم زينا زيها كلها، زي ادم كله كله كله. الجسد ده يعني في حتة مادية. طب انت يا رب هتسيبه وتطلع؟ قال لا هاخده معايا. بس بعد ما غيره من جسد كثيف ترابي الى جسد ايه بقى؟ نوراني روحاني سمائي ممجد خالد الى الابد. هنا بقى ونقف وقفه تقول المسيحيه تقدس الجسد. الهنود يعتبروا الجسد ده سجن للروح، ويقعدوا يهاجموا الجسد انه وحش وانه شيطاني. ومين قال؟ هو الجسم ماله؟ الجسم ده صنعة ربنا. الأعضاء دي كلها اللي فينا، العينين والودان والرئة وكل القلب والكلام ده، كل ده صنعة ربنا، وفيها بيتجلى مجد ربنا في جسم الإنسان. انتوا كلكم يمكن تفتكروا الدكتور شفيق عبد المالك كده، اسمعوا عنه أستاذ التشريح طبعا عشان كان معانا دايما هنا، واحنا تلامذة في الكلية كان هو بيعلمنا التشريح. مش ناسي انا في المدرج قال لنا الكلمة دي، قال يا اولاد لما تعرفوا واحد صاحبكم ملحد هاتوه يشوف تشريح جسم الانسان والخلايا اللي مكون منها الانسجة بتاعت الانسان، هو يأمن على طول، لان مجد ربنا بيظهر في هذا الجسد الانساني. المشكله عمرها ما كانت في الجسم، كانت في الاسم اللي شغال في الجسم. برضه يعني مشكله في العين ولا في النوايا الوحشه اللي جوه الانسان، التيار الوحش؟ المشكله في الودان؟ لا، تدي الودان والدسات تسمع، تديها اغاني برضه ايه؟ طب وهي مالها؟ عامله زي التلفزيون نفسه ولا جهاز الفيديو، تحط فيه شريط مارينينا تشوف مارينينا، تحط شريط من نوع هيجيب لك هو ماله. فالجسم بتاعنا ده صنعة ربنا. بيقولوا العلماء ان جسمنا ده فيه 60 مليار خلية، كل واحد فينا تقريبا، يعني كل خلية عليها عشرات الالوف من العناصر الوراثيه اللي عمالين يتكلموا عنه دلوقتي اسمه الجينوم. شفره الوراثيه بتاعت كل واحد فينا بصمه على كل خليه في 60 مليار. ده ايه ده؟ وكل بصمه من دول تحوي عشرات الالاف من المحتويات، كل ده في الخليه اللي ما تتشافش الا بالميكروسكوب. فجسم الانسان مقدس.
احنا مش بنكافح

0: ضد الجسم، احنا بنكافح ضد الاسم، مش كده برضه؟ تقول لي طيب يعني امال ليه الصيام؟ اقول لك ما هو ده ضبط للجسم من اجل ضبط ايه؟ الاسم اللي شغال جوه الجسم. تقول لي طيب ده الناحيه السلبيه، يقول لك والناحيه الايجابيه زي ما الروح بتصلي لازم الجسم كمان ايه؟ يشترك في الصلاه. الوقفه اللي بنقفها في القداس، المطانيه اللي بنعملها، رفع الايدين، قرع الصدر لما نقول اللهم ارحمني، كل ده بيوري ان الجسم بتاعنا مقدس وهيتطهر من الاثم لما يموت ويقوم. بيقوم بطبيعه جديده، هي الطبيعه النورانيه. تقول لي طب والمسيح لما يجي لنا كده ما في ناس مش هتموت؟ اقول لا، هم هيموتوا على الواقف كده، يعني موت في ثواني كده، ويتغيروا الى جسم نوراني ويصعدوا، وكل الاجساد النورانيه دي كلها، كل المؤمنين القائمين مع رب المجد يسوع مع الملائكه هيجوا على السحاب، واللي على الارض يطلعوا لهم، وكله ايه؟ يصعد بعد كده الى السماء. زي ما المسيح صعد للسماء احنا كمان هيحصل معنا كده، وزي ما اخذ جسد نوراني روحاني ممجد احنا كمان هناخد هذا الجسد الروحاني الممجد لما نقوم من بين الاموات. لذلك فاول بركه ناخدها من عيد الصعود تكريم الجسد، احنا مش ضد الجسم. عشان كده في طقس كنيستنا ان الراهب اللي بيقعد يتنسك ويصوم ويعمل مطانيات وغيره، نقول له اعمل اللي انت عايزه، بس اوعى تضغط على صحتك وتتعب جسمك. احنا عايزينك تتعب الاسم اللي جوه الجسم، لكن صحتك لازم تبقى كويسه. لدرجة ان القديس الانبا انطونيوس قعد 20 سنة في المغارة، طلع من المغارة باشا، يعني معناه نفسيته ايه؟ حلوة وفرحان، ولم يكن لا هزيلا ولا بدينا، يعني كان صحته ايه؟ سليمة. فمهما كانت النسكيات المسيحية، يعني انا اعرف اب كاهن والوقت عند ربنا، كان عندنا بني سويف، بلاش نقول اسمه يعني، لكن يعني اب كان يعني حاجة منتهى القداسة، و كان حاجة غريبة يعني، كان يعمل يوميا 300 مطانية. هو متزوج عنده اولاد كبار وسنه بقى 70 80 سنة، فخد حل، خد حل من انبا اثناسيوس، قال له يا سيدنا حللني. قال له ليه يا ابونا؟ في ايه؟ قال له ما عدتش قادر اسجد للارض، حللني، بضطر امسك عمود السرير، عارفين السراير القديمه دي، امسك العمود بايدي الشمال اقول يا ليسون باليمين، ما بقدرش انزل واطلع الارض 300 مره بعملهم كده، حللني. مين فينا يعمل كده؟ ها؟ لكن كان جسد يشترك مع الايه؟ الروح في الصلاه، وكان انسان لا يكف عن الصلاه. ال ال ال مره برضو حكى لي انبا اثناسيوس على واحده ست من كبار الابروشيه عنده، كانت بعيد عنكم فقدت ابنها، ست كبيره قوي في السن يعني، فراح يعزيها، فبيقول لها عامله ايه؟ قالت له الحمد لله، ان شاء الله تكوني متعزيه. قالت له الحمد لله. مش بتصلي؟ قالت له بصلي. قال لها بتصلي ايه؟ قالت له العادة يا سيدنا اللي متعود عليها. قال لها ايه يعني بتصلي ايه؟
1: قالت له الأدبية والصلمودية وقطمارس.
0: كل يوم الأدبية والصلمودية في ناس ما يعرفوش يعني ايه الصلموديه. تذبحها تذبحها دي تاخد لها ساعة مثلا ولا بتاع ولا على الأقل يعني. والأدبية تاخد الصلاة كلها 7 سواعي والقطمار تقرا كل يوم بحسسه قراءات كأن في قدام. فسيدنا بيقول لها يا كل ده؟ قالت له ما أنا وحشة، ما هو ده مش بحرارة، زعلان عشان مش بحرارة كل ده. وبعدين قالت له حللني. قال لها في ايه؟ قالت له كبرت بقى يا سيدنا، ما عدتش قادر اصلب طولي، كان فوق 70، مش عارف اصلب طولي، فبتك على المنجليه وانا واقفه، حللني. قالت احنا بنصلي من تحت اللحاف كده. ودي بقى بتصلي واقفه، واقفه في السن ده زعلانه من روحها انها ايه؟ بتتسرد على المنجليه. تقول لها ساعة ولا ساعتين كل يوم الصبح. قال لها طب انت ده؟ قالت له لا، ما ليه طول عمرنا كده، انا في الجهاز بتاعي ابويا حاطط لي الاجلية والصلمودية والقطمارس، وقال لي يا بيه، هم يقولوا يا بيه هناك كده، زي ما كنت ماشي في بيت ابوكي تمشي في بيت جوزك. قلت له حاضر يا ابا. وناس من كبار الابوشية ناس اغنياء جدا، لكن النعمة كانت مليانة. الجسد في نظرتنا مقدس، الخطيئة هي اللي احنا بنرفضها، لكن الجسد مقدس. والدليل على كده ان ربنا ما سابوش في الارض، خده معاه السماء. وعشان كده بنصلي ونقول وعند صعودك الى السماوات ايه جسديا اذ ملأت الكل بلاهوت. اثنين، الجسد مقدس لنمرة واحد. نمرة اثنين، الشفيع الكفاري. هو لما راح السماء رب المجد يسوع مش نسينا وقال خلاص انا خلصت مهمتي معاكم كل واحد يوم بحال، لا ده هو فوق يقول لك ان اخطأ احد فلنا ايه؟ شفيع في السماوات يسوع المسيح البار الذي هو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا ايه؟ كل العالم. فدي بقى البركة الثانية، خدها من الصور. حتى لما يوحنا الحبيب شافه في السماء لقى ان ايديه باينة فيها اثار ايه؟ الجروح والمسامير. فالمسيح قال عليه كده يا معلم يوحنا، خروف قائم كأنه ايه؟ مذبوح. فهو في السماء بيشفع فينا، بس شفاعة كفارية، لان انتوا عارفين ان في فرق بينها وبين ايه؟ بين الشفاعة التوسلية. التوسلية للقديسين يتوسلوا من اجلنا امام الله، لكن الكفارية للمسيح الشفيع الواحد اللي هو بيغفر لينا خطايانا، لانه كفارة. كلمة كفارة جاية من كلمة كفر، كفر كفر يعني ايه؟ يغطي. كفر في العبري معناها يغطي، يعني دمه غطى ايه؟ خطايانا. مره مدرس احد بيسال العيال بيقول لهم ايه الحاجه الوحيده اللي ما يقدرش ربنا يعملها؟ قال يا استاذ ربنا قادر على كل شيء. قال لا، في حاجه ما يقدرش يعملها. قالوا له ايه؟ قال ما يقدرش يشوف خطايانا لو كنا مغطيين نفسنا بدم المسيح. يعني حاجة تعليمية، هو عارف ان احنا خطاه وشايفها وحافظها والكمبيوتر الهي عددها بالوحدة، لكن ما دام احنا رحنا في حمى دم المسيح وفي شفاعة المسيح الكفارية، يبقى ربنا بيقبلنا والدينونة تسقط عننا، لان هو حمل هذه الدينونة عننا على عود الصليب. ثلاثة، واحد الجسد المقدس، اثنين الشفيع الكفاري، ثلاثة الروح المعزي. من سيد المسيح بعد ما صعد كان مواصيهم يروحوا يقعدوا في العلية، فراحوا العلية وقضوا كم يوم؟ 10 أيام، من 40 لغاية 50. يوم 50 حل الروح القدس عليهم حسب

0: حاجه ربنا.
1: هنا كلمتين صغيرين حل في صوره ريح توحد الكل، وبعدين السنه نار منقسمه على كل ايه واحد. يعني ربنا عايزنا كلنا يبقى جماعه واحده جسد واحد، بس يجي يدي المواهب لكل واحد غير الثاني غير الثالث غير الرابع غير الخامس وهكذا. ألسنة النار منقسمة على كل. وهنا طبعا بتيجي حتة الباراكليت، وهل ده هو واحد تاني ولا لا، جه في شبه جزيرة العرب. نقول لهم بتقولوا ايه؟ ده قال لهم امكثوا فين؟ في اورشليم الى ان ياتيكم المعز. يبقى الباراكليت ده هيجي فين؟ في اورشليم. وهيجي في حياة مين؟ التلاميذ. قال لهم ليس بعد هذه الأيام إيه؟ بكثير، يعني معناها بعد شوية أيام قليلة أنا هاجي. يبقى الباراكليت نمرة واحد يجي في أورشليم، نمرة اتنين يحل على التلاميذ في القرن الأول. يبقى ماله مال الراجل الثاني ده؟ ده مش تبعنا خالص. فالمعزي هو الروح القدس، الله الروح الذي يقدسنا ويطهرنا من كل خطيئة. واحنا عشرتنا مع الروح القدس عشرة لذيذة، بنقول له في صلاة الساعة الثالثة: أيها الملك السماء المعزي روح الحق حاضر في كل مكان والمالئ الكل كنز الصالحات معطي، هلم تفضل وإيه حل فينا طهرنا من كل دنس وخلص. اتفضل تعالى، يعني زي واحد بيدعي واحد يبقى يجي يسكن في بيته، اتفضل تعالى حل وطهر وخلص. عشان كده الرسل قعدوا يصلوا لغايه ما خدوا قوه الروح القدس، وبعد كده انطلقوا يخدمهم ويبشروا، وقدروا في ظرف سنوات قليله ان يعمدوا العالم وان يجعلوا العالم كله مسيحي. احنا كمان نقول الدرس بتاعنا ان ما بين الاربعين والخمسين كل واحد فينا يركز على ايه بقى؟ انه يقول للروح القدس تفضل وايه؟ حل فينا وطهرنا من كل ده. بقوا ثلاث دروس نسيتوهم والحمد لله، احنا في الخمسين وما اكلتوش فول ولا حاجه، لكن معلش يلا بقى. اول درس كان ايه؟ الجسد المقدس، والثاني الشفيع الكفاري، والثالث الروح المعزي. الرابع التطلع السماوي، لان اللي بيحب حد بيبقى كده بيبص عليه ويتابعه بعينيه وبقلبه بمشاعره بمحبته. لو عندي واحد حبيبي، واحد ابني، بنتي راحت كندا راحت امريكا، كل قلبي فين؟ هناك حيث ها يكون كنزك هناك ايه؟ فالمسيح لما طلع السماء انا على طول لازم ابقى باصص على السماء. ليه هو قال لي كده؟ قال لي انا امضي لاعد لكم مكان، متى اعددت المكان اتي واخذكم حتى حيث اكون انا تكونون. يبقى ده المستقر النهائي بتاعنا. ولاد ربنا شعارهم حسب الانجيل: اما سيرتنا نحن فهي في السماويات. سيرتنا في السماء مش في الارض. السيرة دي معناها الايه؟ لما مؤاخذة يعني الرغي بتاعنا، الحواديت بتاع السهاري. تعبير في بني سويف يقول لك يقعدوا يتسهروا، يتسهروا يعني يدردشوا. دردشتنا احنا ما تكونش في الارض، تكون فين؟ في السماء. وزي ما قال برضو الكتاب: ان كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح ايه؟ جال. فاذا ولاد ربنا باصين لفوق، والكنيسه كل يوم تقول ايه؟ اين هي قلوبكم؟ او ارفعوا، فنقول له ايه؟ هي ماي. يبقى ده الدرس الرابع. الصعود بيرفع ابصارنا الى اورشليم السمائيه والى الملكوت الخالد الابدي. اخر حاجه بقى المجيء الثاني. وين الملاكين جم وقالوا للتلاميذ: لا انتوا هتشعلقوا عينيكم كده فاكرينه هيجي دلوقتي؟ لا مش هيجي دلوقتي. انتوا روحوا اورشليم واخدموا، وهو هيجي تاني ياخدكم وتعيشوا معاه الى الابد. انت قال لهم معرفش، قالوا ما مش معروف، الوقت مش معروف. فاحنا برضو كاولاد لله مستنيين المجيء الثاني، وبنقول مع يوحنا الحبيب امين تعالى. ايه هو قال ليوحنا؟ ها انا اتي ايه سريعا. خدت لها 2000 سنه ليه؟ اصل جايز يوحنا قال له انت هتيجي امتى يا رب يسوع؟ قال لي يومين ثلاثة يا ابني. يومين ثلاثة دي يوم عند الرب كايه؟ فجايز احنا نقول له انت جاي امتى؟ يعني يومين ثلاثة كمان، ما نعرفش هيجي امتى، لان كمان 1000 سنة كايه؟ كيوم واحد. حساباته غير حساباتنا. والناس اللي تقعد تحاسبنا وتقول لك جاي يوم كذا جاي يوم كذا زي السبتيين، قال لك المسيح جاي 1843 ما جاش. قال لي غلط في الحساب 44 برضه ما جاش. قالوا لها يا هوايت اللي هي قالت الحكايه دي ما جاش يعني سبتك زيدي؟ قالت لهم لا جه. جه فين؟ قالت لهم انا بس اللي شفته. يا سلام، يقول لك الكلب مش عارف الايه مجنون. يبقى وهي كان عندها لطشه فعلا. الست بتاع الستين دي كان عندها مرض عقل فعلا، مش بنشتمها ولا حاجه بس تاريخها يعني. فالست دي قالت ايه؟ ده المسيح سنة 844 دخل من قدس الأقداس إلى القدس عشان يطهر القدس. مين شاف معاك؟ قالت له محدش غير أنا. طب خلاص وراكي. مشي وراها. هم مش وراها، هم ورا الفلوس، ورا الصهيونية، ورا اليهودية، لأنهم بيحتفلوا بالسبت بدلا إيه من الأحد، يعني بيرجعونا إلى العهد القديم تاني وكأن المسيح لم يأتي. احنا بقى ما نقولوش جاي امتى، احنا نقول له هنكون مستعدين دايما. بس مين يسبق التاني؟ نقول له انت حر يا رب، تيجي انت الاول، نروح لك احنا الاول. المهم نكون ايه؟ مستعدين وجاهزين، لان في ساعة لا تعرفون يأتي ابن الانسان. وبعدين المجيء الثاني ده ساعات نقول لربنا انت بتتأخر ليه؟ قال لك مرة قلت عشان يكمل العبيد رفقائكم زي ما انتوا تعبتوا وشهدتوا ليا، في ناس تانية تيجي. وتاني كمان مرة تاني قال عشان خاطر تجهزوا نفسكم، انا بتأخر عشان تقدموا توبة كويسة وتقدموا حياة كويسة واعمال كويسة، فانا هتأخر عشان كده. احنا عايزين نقول له سنتوب اليوم، سنحيا معك باستمرار الى ان تأتي في يوم ما، اما ان تأتي انت الينا او نذهب نحن اليك، المهم ان نكون معا والى الايه؟ والى الابد في اورشليم السماوية. فتعالوا كده واحنا بنحتفل بهذا العيد نفتكر هذه المعاني ونفتكر الدروس اللي احنا عايزينها السنة. واحد، يعني اجسادنا مقدسه نهتم بيها بس ما نخليهاش تتمرد علينا، ما ندلعهاش فتتمرد. قال لك اقنع ايه؟ وسع مش مين؟ الشفيع الكفاري. ايا كانت خطايانا طالما الواحد بيقدم توبه واعتراف على طول المسيح بيغفر له هذه الخطايا. ثلاثه، الروح المعز العشر ايام اللي جاية دي نهتم بيها ونصلي صلاة الساعة الثالثة باهتمام ونقول له تعالى وحل فينا. اربعة، تطلع السماوي، ارفعوا ايه قلوبكم وارفعوا يوم هذا الانسان يبقى بيفكر في السماويات اكتر. واخر حاجة يبقى المجيء الثاني، ان نكون مستعدين لهذا اليوم عشان يبقى لنا نصيب وميراث مع القديسين في النور. كل سنة وانتم طيبين، لربنا المجد دائما ابديا. امين.

كل نفس للسلاطين الفائقة. ليل هذا العالم سينتهي، ربنا بيضرب جرس بيقول لكل واحد فوق لنفسك. لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. الاسبوع اللي فات كنا بنتكلم في الاصحاح العاشر من سفر الرؤيا، وقلنا ان ده كان عباره عن خطه ربنا ازاي يهيئ الكنيسه لاستقبال الضيق اللي جاي في ايام ضد المسيح. وشفنا قد ايه مع الزمن، يعني من اول ما بدا سفر الرؤيا كل ما بندخل لجوه بيشتد الضيق جدا وتزداد نعمة الله أكثر فأكثر. وده عمل ربنا

أنا باستمرار يخرج من الأكل أكل ومن الجافي حلاوة. في الأصحاح الحداشر اللي هنبتدي فيه هنشوف أخطر فترة، وهي عندما يعني مش بإعداد لما يجي ضد المسيح. يا ترى هيبقى الموقف إيه؟ موقف الكنيسة إيه؟ موقف الأرض إيه؟ موقف السماء إيه؟ موقف المسيح نفسه إيه؟ هبتدي بالأصحاح 11: بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. ثم أعطيت قصبة شبه عصا، ووقف الملاك قائلا لي: قم وقس هيكل الله والمذبح والساجدين فيه، وأما الدار التي هي خارج الهيكل فاطرحها خارجا ولا تقسها، لأنها قد أعطيت للأمم، وسيدوسون المدينة المقدسة 42 شهرا، وسأعطي لشاهدي فيتنبأان 1260 يوما لابسين مسوحا. هذان هما الزيتونتان والمنارتان القائمتان أمام رب الأرض، وإن كان أحد يريد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداؤهما، وإن كان أحد يريد أن يؤذيهما فهكذا لابد أن يقتل. هذان لهم السلطان أن يغلق السماء حتى لا تمطر مطرا في أيام نبوتهما، ولهما سلطان على المياه أن يحولاها إلى دم، وأن يضرب الأرض بكل ضربة كلما أراد. ولإلهنا المجد الدائم أبديا آمين. أول ملاحظة جميلة في نعمة ربنا بالنسبة لنا في أيام ضد المسيح، كتير بيمر علينا الفكر الأحداث اللي بنعيش فيها، يا ترى ليه ربنا سمح بكده؟ هنا بيأكد تأكيد مهم، كل ما الضيقة بتشتد كل حاجة بقياس بالملي، فيش حاجة لا تزيد ولا تنقص. أعطيت، قال اتفضل يا يوحنا خد أنت بنفسك قيس الهيكل والمسبح وقيس الساجدين فيه. يعني واحد واحد، مش بس عناية بالكنيسة ككل وبالمسبح ككل وبالهيكل ككل، ولكن كل واحد ساجد جوه الهيكل قيسه بنفسك عشان تشوف ان ما حدش هيحتمل ضيق او يسمح بضيق عليه اكثر مما يحتمل. ودي حتة جميلة ان ربنا ادى ليوحنا يطمننا، مش هيقول بعت ملاك ولا حتى السيد المسيح هيقيس، ادي واحد منكم يوحنا الحبيب هيقيس بنفسه ويطمئن ويطمنكم ان مفيش حاجة هتحصل اكتر من طاقتكم. وده يخلينا ننتظر مجيء ضد المسيح بدون اضطراب. وزي ما شفنا المرة اللي فاتت ان ظهر السيد المسيح على شكل ملاك وكان معه ايه؟ سفر صغير مفتوح. سفر يعني كتاب. الكتاب كان ايه؟ كان صغير قوي وكان مفتوح. وقلنا انه كان صغير ليه؟ عايز يقول لنا قصة ضد المسيح ما تستاهلش كتاب كبير، ده هتعدي كده زي الهوا. يعني صحيح اللي هيكونوا حاضرين كل دقيقة ليها تمنها، لكن هتعدي ويشوفوا الأكاليل المعدة يقولوا ياه دي عدت زي كأنها نسمة هوا. والحاجة التانية إن الكتاب مش زي الكتاب الأولاني كان مختوم بسبعة ختوم، ولكن كان الكتاب مفتوح علشان يقول مفيش حاجة أنا مخبيها عنكم. حاجة جميلة قوي. انا بقى حاسس كده وانا بقرا الاصحاح ده النهارده ان ربنا عامل زي اب وعنده شويه عيال صغيرين ولمهم كده ويحط ايده على كتف كل واحد منهم ويقول له ما تقلقش انا معاك حبيبي، ما فيش حاجه هتحصل الا وانا عارفها وبسماح من عندي. وفي قصه جميله قريتها زمان، قالوا ان في سويسرا كان في واحد بيعمل ماستر ديجري او بي اتش دي على الزهور الصليبية. تعرفين في نوع اسمه أنواع كتير أو زهور كتيرة في فصيلة الصليبية اللي هي على شكل صليب. ففي نوع كان موجود على في منطقة على جبل

والجبل منحدر، واللي عايز يعمل البحث عايز يجيب منه عينة عشان يدرسها. طب ومين يخاطر إنه يطلع على جبل يزحلق وتحته هاوية؟ فقاعدين بيتكلموا جروب كده، فجالهم ولد صغير قال لهم مالكم؟ قالوا له في كده شايف الورد ده؟ قال له اه. قال عايزين ننزل حد نربطه بحبل ينزل يجيب لنا كام واحدة، تدوله كام؟ قالوا نديله كذا. قال انا اعمل كده. انبسطوا قوي، جابوا الحبل وجي ايه يلب ايه يربطوه عشان ينزل يجيب. ففجأة قال لهم لا لا، بعد ما ربطتهم قالوا لا لا مش انتوا اللي تمسكوا الحبل. قالوا له امال مين؟ قال الراجل الكبير ده اللي انتوا شايفينه. فجه شيخ كبير في السن عجوز، قال له تأتمن العجوز ده وما تأتمناش احنا الشبان؟ قال له هم اصل العجوز ده يبقى بابايا، وانا ما احطش حياتي في ايد حد غير في ايد مين؟ بابايا. انا احس كده ان القصه دي تنطبق على الاصحاح 11، ان العالم كله في انحدار رهيب والمنظر مرعب، لكن شكر ربنا ان اللي ماسك الحبل هو مين؟ هو ربنا نفسه، وبالايه؟ بالمقاس وعلى قد الامكانيه، ومفيش حاجه تفلت منه. قال له شوف قيس الهيكل وقيس المذبح عشان تعرف الامكانيات الجباره، وقيس الساجدين فيه المؤمنين الايه؟ الابرار او الاتقياء او الواثقين فيا، اوعى تقيس حاجه من بره. الناس اللي بره الدار الخارجيه خارج الهيكل اطرحها خارجا، مش ما تسهاش يعني زباله وارميها، فاطرحها خارجا ولا تقسها. ليه؟ لما هيجوا الاشرار يتقابلوا مع ربنا يقول لهم ايه؟ ابعدوا عني ايه؟ لاني لا اعرفكم. انا ما اعرفكمش. اللي ما حبش يعرف ربنا، ربنا مش هيعرفه. اللي عرفوا ربنا واتكلوا عليه هنا في العالم حتى في وقت ضد المسيح قال لهم انتوا ولادي غاليين عليا، وانا عارفكم وعارف حتى عدد شعور راسكم محصي عندي. عشان كده مهم ان احنا قبل ما يجي ضد المسيح، ما ممكن يجي النهارده، حد عارف؟ يقول يوحنا الحبيب لانه يوجد ايه؟ اضداد مسيح كثيرون، يعني في كل جيل بيطلع اضداد مسيح بس بياخدوا اي اسم تاني. وبعدين قال شوف الشيطان بيشتغل وليه قواته، يعني زي ما هنشوف بعد كده في النبي الكذاب، في البحر اللي الوحش اللي طالع من البحر، وفي الوحش اللي جاي من البر من البرية او من الصحراء، ليه اعوان بتوعه. طب وانت يا رب تبعت لنا مين؟ قال هبعت لكم احلى اتنين انتوا بتشتهوهم. مين الاتنين دول؟ ايليا ومين؟ واخنوخ. الاتنين اللي تحدوا الايه؟ تحدوا الموت. مرة كنت قاعد مع أحد الأساقفة البسطة قوي، الحقيقة بحبه قوي، وهو ليه كده لقطات جميلة. وبعدين واحد بيسأله، كنا في قاعدة في البيت يعني مش في، بيقول له تفتكر يعني معقول موسى يصوم 40 يوم لا يأكل ولا يشرب، وبعدين وإيليا يصوم 40 يوم لا يأكل ولا يشرب وما يموتش، والمسيح يصوم 40 يوم وبرضه ما ياكلش ولا يشرب؟ فالهيئة الأسقف كده ابتسم وقال له طب هقول لك مثل. قال له إيه؟ قال له يا ترى إيليا ليه كام سنة؟ كام ألف سنة؟ قال له بياكل إيه في السماء ولا بيشرب إيه؟ طب وأخنوخ سبق إيليا لما يقول عنه إيه؟ إنه كان بار وإنه ماشي مع ربنا فنقله إليه. نقلوا ازاي؟ ما اعرفش. ايليا بعت له مركبه ناريه، لكن اخنوخ ما حدش عارف لغايه دلوقتي. فقال له كل الالاف سنين دي جسدهم عايش ازاي؟ بياكلوا ايه في السماء؟ فاذا يعني عايز اقول بعت ايليا وموسى، ايليا واخنوخ، لانهم تحدوا الطبيعه البشريه وعايشين فوق في السماء، لا محتاجين لأكل ولا شرب ولا حد يحميهم ولا حد يحافظ عليهم،

قال أيضا شيطان يحاربهم، قال حاجبهم لكم. إيه سمات الاتنين دول؟ يقول حتى الحقيقة مديهم سمات جميلة. أول حاجة سأعطي لشاهدي، أول حاجة عملوه قد وسأعطي لشاهدي فيتنبأان 1260 يوما لابسين مسوح. يعني هي فترة، لما تحسب ال 1260 يوم يطلعوا كام سنة؟ ثلاثة ونص إلا كام يوم، حوالي بيقولوا حوالي 18 يوم أو حاجة. يعني هو إيه هيخلي موسى، سوري، هيخلي إيليا وخنوخ يقعدوا فترة إيه ضد المسيح، عشان الناس تحس في سبورت جاي من السماء، ناس تحدوا الموت، ناس عايشين في السماء لا أكل ولا شرب ولا حماية أرضية ولا حاجة. وساب ال 18 يوم دول ليه؟ عشان لما هيصعدوا فوق يبقى سايب 18 يوم للناس اللي إيه هيقولوا بعد اللي شفناه ده لازم نرجع لربنا، لعلهم يرجعوا ويقبلوا ربنا، فهيديهم مهلة 18 يوم قبل ما يجي المسيح. يعني هما مش هياخدهم أول ما ياخدهم يجي المسيح، لا، هياخدهم يصعدوا فوق وقال لهم اصعدوا، يعني اطلعوا انتوا، هبعت لكم طاقة قد قوة من عندي هتطلعكم فوق، وندي الناس اللي في الأرض كام؟ ندي الكنيسة اللي في الأرض 18 يوم تبقى إيه؟ للي عايز يرجع يرجع، واللي عايز يقبل يقبل. هذان هما الزيتونتان والمنارتان القائمتان أمام رب الأرض. ما قالش أمام رب الإيه؟ رب السماء. دايما نقول إيه؟ أبانا الذي في السماوات، ونقول ده رب السماء والأرض. مرة دي قال لهم أنتوا مش قاعدين على الأرض، ده أنا رب الأرض، وأنا بعت لكم اتنين عينة ممتازة، ودول زيتونتين وإيه؟ ومنارتين. ايه فكرة الزيتونتين وايه فكرة المنارتين؟ فكرة الزيتونتين دايما زي الحمامة بتاعت نوح لما جابت ايه غصن زيتون، فعرفوا ان الارض فيه سلام وان الطوفان انتهى، فيبقى دول بايه هيرسلهم علشان يدي فرح وسلام وطمأنينة. والمنارتين دول الناس اللي التهب، الاثنين دول التهب بعمل الروح القدس فاستنار، علشان كل واحد يقف جنبهم هما ايضا يستنيروا. فيبقى اول حاجه فيهم انهم غصن زيتون اشاره للفرح والنعمه المعطاه لكي نعيش في سلام. وايضا اداهم منارتين علشان يبقوا يحولوا الارض الى القدس، زي ما القدس فيه المناره، فقال نديكم منارتين علشان ما يبقاش فيه ظلام في الارض. الحته الجميله اللي قعدت افكر فيها النهارده الحقيقه، يقول خلي بالنا بقى للايه دي جميله، الايه 5، وان كان احد يريد ان يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداؤهما. قعدت أفكر إيه يعني تطلع نار من بقهم وتأكل أعداؤهما؟ إيليا ده ليه إيه؟ ليه تاريخ. لما جه يقابل إيه عشان يوبخ أخاب وإيزابل، بعت حد إيليا، بعت الملك بعت له 50 قائد، 50 ومعه 50 عسكري يجيبه. فلما راح قال له الملك بيقول لك انزل بعجرفة، طبعا واحد واقف كده او قاعد على حجر فوق كده مرتفع شوية، وده جاي بقى 50 عسكري ومعهم اسلحة ومحوطين المنطقة، فقال له انا بقول لك تنزل يا نبي، يا نبي الله. قال له انا نبي؟ قال له اه، بس نبي ايه يعني مالك؟ قال له طيب ان كنت نبي فايه فلترسل السماء نارا
وتحرقكم. وبالفعل احترق. سمع الملك قال نبعت له واحد تاني أشد منه. عايز أتخيل كده وهو جاي التاني لما يبقى 50 عسكري وواحد يبقى 51 بالظبط اتحرقوا، تبقى ريحة المنطقة ايه؟ تخيلوا كده لو حتة لحمة بس تتحرق تعمل ايه؟ تبقى صعب. فطبعا جايين شامين ريحة الايه في ايه في ايه، يقول ده اتحرقوا. ومع ذلك الراجل قال له يا ايه؟ قال له انزل الملك مستنيك. قال له طيب ما دام مش عايز تتعلم تبعت لك السماء ايه نار تاكلك انت والخمسين عسكري. التالت طبعا كان رقيق ولطيف وقال له انت عارف انا غلبان وانت مش عارف ايه، فممكن تيجي معايا؟ فسال ربنا قال له انزل. المره الاولى لما كان ايليا هنا كان يحرك السماء يقول للسماء نزلي نار تنزل نار، كان عجيب. بطلي مطر تبطل مطر، طب تنزلي مطر تنزل مطر، ايه ده؟ ايه السلطان ده؟ ولاد ربنا كده. المره دي بقى مش هتيجي النار من السماء، طالعه من فين؟ من بقه هو ومين؟ واخنوخ. ده معناها ايه؟ معناها بق ايليا وبق اخنوخ بايه؟ بقوا سما. فالنار اللي طالعه من السماء معناها ايه؟ كلمة طالعة من بق الإنسان البار كأنها طالعة من السماء. متذكر قصة زمان سمعتها إن أحد الرهبان كان تعبان وكان يسأل ربيت الدير متقصده أو هو حاسس بكده، فراح قابل سيدنا أنبا شنودة وهو كان لسه إيه أسقف التعليم. قال له يا سيدنا لو سمحت يعني قل لي اعمل ايه، ترشح لي انهي دير اروحه لان الربيتة بتاع الدير متقصدني. فرد عليه الانبا شنودة قال له ايه؟ قال له متاكد انه هو متقصدك؟ قال له اه. قال له طب بص انت تروح الدير وتهتم بمطنياتك وبصلواتك وما تسألش في رئيس الدير، بس خليك خاشع، تدخلش في سياسة الدير، خليك مركز على إنجيلك، ارفع قلبك لربنا. رئيس الدير أول ما يشوفك إنسان الله يخاف منك، يقول لك أخد بركته لأحسن إيه لو قال كلمة إيه ضدي السما تسمع له. هي نفس القصة دي، لما الإنسان بيبقى تقي بيبقى بقه ايه سما، والكلمة اللي تطلع يسمعها ربنا. لما بنصلي وما بتنسمع السما ما بتست او السما ما بتستجيبش، يبقى الاول ننظف ايه؟ ننظف البق لانه مش مقدس، فعشان كده السما ما بتسمعلهوش. لما بنتقدس داخليا لو صلينا لاولادنا هيسمع لنا، ولو صلينا لمصر هيسمع لنا، ولو صللنا للعالم هيسمع لنا، ولو صللنا من أجل الأشرار هيسمع لنا. فشغلتنا زي ما هم دول يقول تخرج نار من فمهما وتأكل أعداؤهما، وإن كان أحد يريد أن يؤذيهما فهكذا لابد أنه يقتل. يقتل بإيه؟ بالنار اللي طلع من بقهم. يا ترى كل واحد فينا حاسس أنه بقه سما وأن الكلمة اللي بتطلع منه ما فيش كلمة اسمها لا دي طالعة هزار ولا كنت بضحك ولا كل لا، انت انسان الله، فمك ده فم ربنا وعينيك عينين ربنا وحواسك حواس ربنا. بولس الرسول يقول ايه؟ لنا فكر المسيح، ويقول اخذ اعضاء المسيح واجعلها اعضاء زانية. فدي حتة جميلة، إذا حبينا نعدي أيامنا بسلام نتقدس نتقدس. تقولي صليت وحطيت ورق على المذبح وخليت أبونا يصلي لي، كل ده حلو، لكن يا ترى أنت مقدس لربنا؟ ده السؤال الرئيسي. مقدس لربنا يبقى بقك ده هيبقى سماء جديدة. هذان لهما السلطان أن يغلق السماء حتى لا تمطر مطرا في أيام نبوتهما. هذان إيه لهما السلطان.

أن يغلق السماء حتى لا تمطر مطرا في أيام نبوتهم. إيليا النبي كان عنده الخبرة دي، قال السماء وقفي، وقفت 3 سنين ونص، قال السماء نزلي، نزلت. ربنا يدينا نعمة أن يكون لنا هذا السلطان، أن احنا نطلب من السماء أنها تمطر، فتمطر على قلب كل إنسان.

الناس اللي هيبقوا سما هيتمتعوا بالايه؟ بالبركه. دايما في الكتاب المقدس لما يقول ارض جديده وسماء جديده، ارض الجديده تبقى الجسد والسماء الجديده تبقى النفس المقدسه، جسد تقدس والنفس ايه؟ تقدست. فاحنا شغلتنا باستمرار نتاكد ان احنا تحولنا من الارض لكي نصير سماء جديده. وأن يضرب الأرض بكل ضربة كلما أراد. ومتى تمم شهادتهما؟ لما خلصت الشهادة، خلصوا رسالتهم بالضبط، فالوحش الصاعد من الهاوية سيصنع معهما حربا ويغلبهما ويقتلهما. حاجة عجيبة يا رب. دول تحدوا الموت. أخنوخ ده طلع واحنا مش عارفين طلع ازاي، ولا نعرف مكانه فين، احنا نعرف انه طلع فوق عند ربنا. وإيليا طلع بجسده وقعد مع ربنا. ودلوقتي بعد ما نجحوا في كل شيء وأصبح يعني شهدوا شهادة حقية ليك، تسمح للوحش إنه إيه؟ إنه يصعد من الهاوية، اللي هو إبليس يعني طلع من الهاوية، ويصنع معهما حربا ويغلبهما ويقتلهما. حسب المنظر البراني إن إيه؟ حكم عليهم بالموت وتم الموت. وتكون جثتاهما على شارع المدينة العظيمة التي تدعى روحيا سدوم ومصر، حيث صلب ربنا أيضا. وينظر أناس من الشعوب والقبائل والألسنة والأمم جثتيهما 3 أيام ونصف، ولا يدعون جثتيهما توضعان في قبور، ما يسمحوش أنها تحط في القبر. ويشمت بهما الساكنون على الأرض ويتهللون ويرسلون هدايا بعضهم لبعض، لأن هذين النبيين كان قد عذب الساكنين على الأرض. ثم بعد 3 الأيام والنصف دخل فيهما روح حياة من الله، فوقف على أرجلهما، ووقع خوف عظيم على الذين كانوا ينظرونهما، وسمعوا صوتا عظيما من السماء قائلا لهما اصعدا الى هنا. حاجه جميله لذيذه كده. بيتكلم طبعا قبل كده عن اورشليم انها ما هو ضد المسيح، بيقال غالبا البعض بيقول انه هيكون في منطقه العراق وايران، في المنطقه ما بين النهرين، والبعض بيقول انه هيقيم مملكته وعاصمته تبقى اورشليم، ويحول اورشليم مدينه الله المقدسه اللي كان فيها هيكل سليمان، يحولها الى مركز دنس يقيم فيها عباده الاصنام، وتصير ايه؟ يسميها سدوم بسبب الفساد والنجاسه، ويسميها مصر بسبب اللي عمله فرعون في شعب ربنا. ويقول انه قتل الاثنين، ووقفت تتفرج كل من الشعوب، أناس من الشعوب والقبائل والألسنة والأمم. ربنا ده حكمته عجيبة قوي. الواحد يقول طب فين ربنا؟ من كل الأمم، من كل الشعوب، من كل الألسنة، في من كل أمة مجموعة مع ضد المسيح. ووقفوا يتفرجوا وشافوا الوحش وهو بيقتل الاثنين، ولما قتلهم بيت جثتهما موجود على الارض، وما سمحوش لبني ادم يجي عشان يدفن الجثة. وانا بقرا كده الايه دي اتذكرت كده الكلمه اللي قالها باسيليوس الكبير. بيزعل كان جدا من الناس اللي يوضبوا لهم ايه مدفن كده، ويجهز حته رخامه ويكتب اسمه ويعمل له تذكار او اقواس النصر اللي كان بيعملوها الاباطره، سواء كان الرومان او الفارسيين او غيرهم، يعمل قوس نصر يقعد بال4000 5000 سنه ويقول لك ده القوس تذكار للملك الفلاني لما انتصر على الامه الفلانيه. لكن نقش اسمه او صورته على ايه؟ على التراب، على التراب. ربنا حب يدي درس ان اللي غلبوا الموت حاسبهم تشوفوهم وهم على التراب، وما فيش بني ادم هيلمسه، وما ذكرش انهم جسدهم فس

الجسد. لكن عمل ايه ربنا؟ قال ان بعد كده ثم لم بعد 3 ايام والنصف دخل فيهما روح حياه من الله. لوحده كده عاشوا قاموا، وبعدين ربنا قال لهم طيب بناء على الامر الالهي اصعدوا الى هنا، فصعد الى السماء في السحابه ونظرهما اعداؤهما، وفي تلك الساعه حدثت زلزله عظيمه فسقط عشر المدينه وساب 19 لعلهم يتوبوا، وقتل بالزلزله اسماء من الناس 7000، وصار الباقون في رعبه في حاله رعب، واعطوا مجدا لاله السماء. الويل الثاني مضى، وهو ذا الويل الثالث ياتي سريعا. احنا قلنا ان النبيين دول او الشخصين اللي هما الزيتونتين دول، اولا صانع سلام كشجرة الزيتون، وايضا ويعطوا استنارة بالروح القدس الساكن فيهم زي المنارتين، وايضا كان غيورين نار تطلع من بقهم تحرق الاشرار، وصنع ايضا ايات زي زمان انهم يوقفوا السماء او يحولوا الميه الى دم زي ما حصل مع موسى النبي. لما مات الاثنين او قتل الاثنين، السماء اتحركت والارض اتحركت وربنا نفسه اتحرك. السماء اتحركت ان سمعوا صوت ان اعطي ليهم روح حياه فقاموا، وسمعوا صوت اصعدا الى ها هنا منتظرينكم، كل السمائيين قاعدين منتظرين اليوم الجميل ده. والارض تزلزلت وحصلت حاله رعب، وفي حاله الزلزله دي مات ايه؟ تلت عشر الناس، عشر المدينه، مدينه اورشليم، وفضل 19 لعلهم يتوبوا، وايضا صار الباقون في رعب. وبعدها زلزلة أيضا ماتوا 7000. عايز أعمل مقارنة بين إيه؟ بين الاتنين دول وبين عمل المسيح. ليه ربنا الأول بعت اتنين؟ طب ما كان ممكن إيليا كفاية أو أخنوخ كفاية. لأن حسب الشريعة تقوم الشهادة على إيه؟ فم شاهدين أو ثلاثة. فحب يبقى في شهادة علشان محدش ايه يقول لا انا ده كان خيال، لا دول اتنين. الخدمة بتاعتهم كام سنة؟ 3.5 سنين. والسيد المسيح خدم كام سنة؟ 3.5 سنين. يبقى خدمتهم امتداد او انعكاس لخدمة المسيح. المسيح مات وقتل على الصليب وقام، والاثنين أعطي روح حياة علشان يقوموا. رب المجد صعد إلى إيه؟ أمام الكل إلى السماء، وهم دول صعد أيضا أو صعد بناء على أمر من ربنا. في قيامة المسيح حدث زلزلة، وعند صعود هذين الشخصين أيضا حدثت زلزلة. دي صورة تدي فرح وتهليل، إنه ركز مش على الشر اللي بيعمله ضد المسيح، لكن على غنى عناية ربنا ورحمة ربنا ومحبة ربنا، وازاي السماء مشغولة بهذا الحدث والأرض نفسها مشغولة والأنبياء مشغولين والسمائيين مشغولين. أو بعد ما ادى المنظر ده قال ما عادش في حاجة، خلاص ما دام دول اتقتلوا وصعدوا هنديكم مهلة بس 18 يوم وإيه وجاي المسيح. عشان كده يجي البوق السابع اللي فات كان السادس. ثم بوق الملاك السابع فحدثت أصوات عظيمة في السماء قائلا قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه. حتى جميلة قوي، يعني 18 دول هيعملوا إيه؟ هتلاقي ممالك العالم تحولت للإيمان بالمسيح. يقول بعد المر ده اللي حصل، ما هو دايما المر يجيب خير، مش بس خير
للمتعذبين، خير للعالم كله. قال فسيملك إلى الأب إلى أبد الآبدين، قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه، فسيملك إلى أبد الآبدين. ده العالم خلاص هيخلص. قال لا، عالم يعني ده كله طالع على فوق والمسيح هو اللي يملك. والموضوع مش يخصكم بس، والـ24 قسيسا الجالسون أمام الله على عروشهم خروا على وجوههم وسجدوا لله قائلين نشكرك أيها الرب الإله القادر على كل شيء، الكائن والذي كان والذي يأتي، لأنك أخذت قدرتك العظيمة وملكت. قالوا له يعني مش عارفين نشكرك على اللي حصل في الماضي لما اتصلبت، ولا اللي حصل النهاردة لما جبت لنا مين، جبت لنا إيليا وأخنوخ، ولا اللي هيحصل لما كل الكنيسة تملك إلى الأبد في أورشليم العليا. حتى السمائيين فرحانين. وغضبت الأمم فأتى غضبك وزمان الأموات ليدانوا، ولتعطي الأجرة لعبيدك الأنبياء والقديسين والخائفين اسمك الصغار والكبار، وليهلك الذين كانوا يهلكون الأرض. وانفتح هيكل الله في السماء، وظهر تابوت عهده في هيكله، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزلة وبرد عظيم. منظر جميل، مش عارف نقول نشتهي نشوفه ولا مش عايزين نشوف أيام ضد المسيح. دي تذكرني كده بإيه، أختم الكلمة بأحد الآباء، أقول اسمه لأنه كان إنسان طيب كده ولطيف، كان يهتم بخلاص الناس، كان اسمه أبونا مخيل سعد. فكان جه مرة يزورني، وبعدين بقول له لا ده أنا لاجي أزورك علشان أظن كان مرور، هو رسم كبير 25 سنة على رسامتك. قلت له هو كان كبير قوي في السن، فبقول له ربنا يديك 15 سنة. أنا قلت يعني هيقول ياه أنا مش عايز أقعد 15 سنة. فهو بص كده وقال لي بس 15 سنة. قلت له أنا ده أنا عندي أمل أقعد لغاية ما يجي المسيح. فإيه جبنا سفر الرؤيا، قعدنا نقرأ مع بعض عن ضد المسيح. قال لا لا لا لا بصراحة أنا عايز أمشي، مش عايز أحضر أيام ضد المسيح. على أي الأوضاع اللي هيشوفه خير لينا ربنا يعمله، بس لازم نقول له نعم تعال أيها الرب يسوع. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.

بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، أمين. إن شاء الله يوم الأربع بالليل تبقى ليلة عيد الصعود، ويوم الخميس يبقى عيد الصعود. للأسف بنركز كتير على عيد الميلاد وبنسميه العيد الصغير، وعيد القيامة ونسميه العيد الكبير، وكثيرون بيتجاهلوا عيد الصعود، مع أني بشعر أنه عيد الصعود نقدر نسميه تاج الأعياد كلها. لو سألنا السيد المسيح وهو بيطقطق السماوات وينزل، نقول له عايز تروح فين؟ يقول عايز أخذ كل البشرية، أخذها في حضني وأطلع بها السماء. وإن سألناه في العماد نقول له بتتعمد ليه؟ يقول عايز أديهم الميلاد الجديد وخليهم أبناء الآب بالتبني ويتمتعوا معايا بشركة الأمجاد. وهكذا في جميع الأعياد السيدية أو في كل تصرفات السيد المسيح على الأرض، ما كان يشغل قلبه هو هذا اليوم المفرح. قعدت النهاردة كده من كم ساعة أفكر في هذا اليوم. يا ترى إيه مشاعر الآب والمسيح راجع إلى حضنه؟ طبعاً هو لم يفارق الآب لكن رجع وهو حامل الجسد. وإيه مشاعر روح الله القدوس؟ وأيضاً إيه مشاعر المسيح نفسه هو صاعد، والملائكة وكل البشريين؟ يوم عجيب لم يحدث مثله ولن يحدث مثله إلى انقضاء الدهر. يوم مفرح، يوم لذيذ أنه يجمع الكنيسة بتاعته، تلاميذ الرسل والمريمات، ويمد إيديه ويباركهم ويدوقوا عربون البركة السماوية. وفيما هو باسط إيديه وأنيهم كده في الأرض ورأسهم محنية، ويقولوا إيه اليوم الممتع ده إنك تباركنا؟ البركة بتاعت النهاردة غير كل مرة، بركة ما سمعناش قبل كده، إن بسط يديه وبارك التلاميذ، وكأن الأول مرة يدوقوا عينة جديدة من البركة السماوية اللي أصبح من حق الكنيسة أنها تتمتع بيها بعد قيامته من بين الأموات. وهم من واقفين في خضوع وبيتمتعوا بالبركة السماوية ذهلوا انهم بصوا ليه المسيح يرتفع للسماء وتبتدي السحاب تخفيه. ايه ده؟ ايه اللي جرى؟ قال اللي جرى انه نهايه المطاف او غايه التجسد كله، نزل عشان ياخدنا ويطلع ويطلعنا معاه. وزي ما سمعنا النهاردة في الإنجيل، أنا ماضي ليعد لكم مكانا، وإن أعددت لكم مكان آتي وأخذكم أيضا إلي، حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. إيه ده؟ إيه يا ربي الجمال بتاع الحب الفائق بتاعك؟ الحقيقة الأحداث كلها فيها دقة عجيبة. أول حاجة فيها أن تم ده على فين؟ على جبل الزيتون، وده مش ممكن يكون اعتباط. جبل الزيتون، والزيتون يشير إلى مسحة بزيت الزيتون. قال على جبل الزيتون أعطي للكنيسة أنها تتمسح، ونسمع الصوت الجميل اللي يقوله القديس أغسطينوس: أنتم
المسيح. بيتوا مسحاء أعضاء في جسد المسيح. فأخذنا المسحة المقدسة ميرون، وأصبح من حقنا أن إيه؟ أنا نطلع معه. تالي كده بطرس وهو واقف كده يقول إيه ده؟ أنا يا ترى على الأرض يا ترى في السماء، قلبي ومشاعري وأحاسيسي في مشاعر ما دقتهاش قبل كده. يا ترى وهو طالع فضل كام ساعة واطلع معاه، ومش عارفين هقعدوا قد إيه، ترى ساعات يا ترى أيام يا ترى سنين، لكن الواقع أنه هو طالع سحب كل قلبهم فوق. ده المنظر أحبائي اللي قدم لكل الكنيسة. وأحنا لما دخلنا المعمودية ودهنا بزيت الميرون أصبحنا إيه؟ أصبحنا من حقنا نقول نحن لسنا من هذا العالم. خلاص مسحنا بمسحة المسيح الصاعد للسماء، وأصبح من حقنا نقف قدام الشيطان وننتهره بكل قوة ونقول له إيه؟ أجحدك أجحدك أجحدك. مين اللي بيتحدى الشيطان؟ المؤمن اللي حمل مسحة الميرون، اللي أصبح عضو في جسد المسيح الصاعد للسماء، اللي أصبح الشيطان تحت قدمي. بتاعد وأنا بفكر، يعني أول ما دخلت الكنيسة قلت يا ترى ذهبي الفم وهو بيتكلم عن المعمودية يقول لو اتفتحت عينين الكاهن يشوف الشاروبيم وهم يرفرفون على المعمودية وعلى الأطفال المتعمدين بيتنططوا من الفرح، لأنه ناس كانوا عبيد وأبناء لإبليس صاروا عبيدا وأبناء للمسيح الصاعد للسماء. لو الواحد فتح عينيه كده ولقي الطفل هو طالع أو كبير المتعمد هو طالع يسأل أحد الشاروبيم يقول له إيه مشاعرك؟ يقول لك ياه، اللي كان مصيره تراب أنت تراب وإلى تراب تعود، النهاردة مصيره إيه؟ أنت سماء وإلى سماء تعود. صعود المسيح عمل إحلال كامل للحكم اللي بيقول أنت تراب وإلى تراب تعود، والنهاردة نقول إيه؟ أنت سماء وإلى سماء تعود. أتذكر كده وأنا في هوم ديل في جيرسي مرة تكلمت عن نحن كملائكة الله، فقلت نفسي كل واحد يكتب كده ملاك الله فلان. فأهدى السيدات جت كده البيت بعدين قالت أنا عارفة أنك بتنسى الأسماء، أنا ملاك الله فلانة. أنت مش قلت لنا كده؟ قلت لها آه. نفسي كده النهاردة في الكنيسة نمسح السيد أو السيدة أو الدكتور أو المهندس أو ونكتب ملاك الله فلان أو فلان. خلاص أخذنا إيه؟ أخذنا ختم الميرون، ختمنا بالموعد. موعد إيه؟ إن إحنا بقينا أعضاء في جسد المسيح الصاعد للسماء. منظر لذيذ. بصوا ليه المسيح طالع، مين معاه؟ مفيش حد. بعد ما طلع وبدأ يختفي ظهر الملاكين. ما ظهروش من الأول لألا يشترك معاه في الصعود. لا، ده هو الوحيد اللي يقف قدام الأبواب الدهرية وتتفتح قدامه، والسمائيون بكل فرح يقول ارتفعي أيتها الأبواب الدهرية لكي يدخل ملك المجد. مين ده ملك المجد؟ مسيح المخلص اللي واخد المؤمنين بتوعه اللي مقدسهم لكي يدخلوا من الأبواب الدهرية اللي كانت مقفولة في وشنا والنهاردة اتفتحت. وأصبح مكاني النهاردة
لا اسكندرية ولا أمريكا ولا أسوان ولا أستراليا. أنا النهاردة فين؟ أنا أجلسنا معه فين؟ السماويات. أنا مش قاعد في كنيسة ماري جرجس. أنا قاعدين فين؟ أنا قاعدين في السماء. أنا قاعدين في السماء. هو ده الصعود. هو ده صعود المسيح واخد كنيسته معاه. فكل واحد فينا يشعر أن أنا مش قاعد في اسكندرية. أنا قاعد في السماء نفسها. أجلسنا معه في السماوية. ويقول لنا في رسالة الكلوسي تفكرنا في الأمور اللي فوق السماوية حيث المسيح حيث المسيح جالس. هو قاعد فوق في السماء ونقعد في الزبالة. يعني راسي أحط عليها مثلا إكليل ورجلي أدخل في الجربش كده وسط الزبالة؟ تنفعش تنفعش. مسيحي في المجد وأنا أعيش في الدنس والنجاسة والفساد؟ مش ممكن. إداني النهاردة كريدت أن أنا أسحب من رصيد الإيه؟ من رصيد المسيح أنه سماوي. فأصبح النهاردة ما عدتش أقول أنا تعبان وأنا وحش وأنا فزدان وأنا ملخبط، لأنا عضو في جسد المسيح اللي بيفرح قلبي، اللي بيسكب بره فيه. صار لنا إيه؟ برًا. بره بإبري. قد لبستم المسيح، مسيح بلا لوم بلا عيب. لما طلع ظهر ملاكان. تخيل كده الملاك وظهروا قالوا النهاردة لأول مرة نبقى إيه؟ نبقى أصحاب معاكم. بصراحة زي ما بيقول بولس الرسول في الرسالة إلى أهل أفسس الأصحاح الثالث آية 9 و10، بيقول إن الرئاسات اللي في السماء تعلمت الحكمة من مين؟ قال من الكنيسة. بصوا الملائكة كده ورؤساء الملائكة ورئاسات والسلاطين وقالوا إحنا شايفين المسيح وطالع معاه مؤمنين. فهمنا اللي ما كناش فاهمينه. كنا زعلانين من آدم وبنيه وفي خصومة بيننا وبينهم، إزاي يهينوا الإله بتاعنا اللي خلقنا وخلقهم، وإزاي دولوا ظهرهم. النهاردة بقينا أصحاب، والنهاردة نقول لهم البيبان السماء اتفتحت وما عدناش بقى إيه؟ خورس سماوي وخورس أرضي. بقينا خورس واحد كله يسبح الله في تناغم وتناسق، سيمفونية حب وفرح مجيد لا يعبر عنه. يوم لذيذ. قعدت النهاردة كده وأنا جاي أفكر، إيش معنى اتنين؟ إيش معنى اتنين؟ لما الصلب صلب بين إيه؟ بين للصين، وأحصي مع إيه؟ مع أتمة. ولما طلع نزل اتنين عشان نحصى احنا مع الملائكة. هو نزل واتحط اسمه مع مين؟ حتى وهو مولود احصي اسمه مع لما اتولد في بيت لحم مع الأسماء. وحتى هو بيموت مات على الصليب بين للصين. قال انا انزل وأحصي مع أثمة وأطلع وأحصيكم مع الملائكة. وأصبح وضعي الطبيعي النهاردة أن أنا اسمي مسجل في سفر الحياة، وأن احنا بينا أصحاب مع الملائكة ورؤساء الملائكة وكل الطغمات السمائية. جايين لابسين ثياب بيض ويقولوا احنا فرحانين بيكم. بصراحة ما كناش بنطقكم من اللي عملتوه في ايه؟

بلتوف في إلهنا، لكن ما كناش نعرف إن إلهنا بيحبكم كل الحب ده، نزل طقطق السماء وجالكم واخدكم وطلع بيكم فوق. أهنا النهاردة بنسحب مع بعض. يا ربي إيه الحب العجيب ده؟ طقطقت السماوات ونزلت، وتعايزي من لو أنت نازل، قال أنزل وعيش وسطيكم وأنزل أغطس زي السباحة والغطاس في قاع الجحيم، وطلع إيه؟ قال أطلع اللؤلؤة الكثيرة الثمن. إيه اللؤلؤة الكثيرة الثمن؟ أرد الآدم الصورة اللي ضاعت، أرد الآدم الصورة اللي ضاعت، صورة الله وعلى مثاله. فالنهاردة طالع الابن يقول للآب أنا جايب لك أجمل وأثمن هدية، رديت الصورة بتاعتك صورة الله على آدم وبنيه، لؤلؤة كثيرة السمن. السباح ماهر ينزل الأرض ويغطس للجحيم ويدفن مع الأموات ويتصلب مع الأثمة، وبعدين الكل ده كان عار، وكانت الكنيسة مش عارفة ترد، والسمائيين مش فاهمين بإيه اللي بيحصل. لما طلع قالوا بس فهمنا خطتك الأزلية، وعرفنا حبك، وعرفنا ليه نزلت وسط البشر، وعرفنا ليه قبلت إنك تصلب بين الأثمة وتحصى بينهم، وعرفنا ليه ترقد وسط الأموات وتدخل جوه القبر وتدخل إلى أعماق الجحيم. الأمور اللي ما كناش فاهمينها النهاردة إيه؟ فهمناها. النهاردة أنت داخل حامل اللؤلؤة الكثيرة الثمن. إيه اللؤلؤة الكثيرة الثمن؟ النفس بتاعتي اللي تقدست فبقيت على صورة المسيح، وجسمي اللي يتقدس وفي يوم الرب العظيم ياخد صورة جسد المسيح القائم من الأموات. والفكر اللي كان ملعب للشيطان بيلنا زي ما بيقول بولس الرسول فكر المسيح، والعواطف اللي كانت تعباني وقرفاني بقيت ملتهبة بالحب نحو الله. الأب فرحان لؤلؤة جات، والابن السعيد بأن تمم رسالته وأعلن حبه لكل البشرية، وروح الله القدوس مستعد عشان ينزل يغرف، يأخذ مما لي ويعطيكم، يغرف من الكنوز. بيقول عن المسيح كده الذي فيه كل كنوز الحكمة والمعرفة، ياخد كده روح الله من الكنوز ويدي. ايه رأيكم في العيد ده؟ ايه رأيكم في العيد اللي فرح قلبنا ونقلنا من التراب للسماء، وادانا الجرأة، وادانا نقف قدام الله الآب ونقول له يا أبانا؟ خلاص بقى مين من حقنا؟ ربنا يدينا أحبائي من أجل محبته يدوقنا عيد الصعود، مش مرة في السنة، يدوقها لنا مع كل نسمة من نسمات حياتنا، جوه البيت وجوه الكنيسة وبنسوق العربية واحنا في الترام واحنا في الشغل. قل له أنا إنسان غريب وبقيت أهل بيت الله، وأصبحت ما عدتش بيه أجنبي، لكن بقيت قريب منك وقريب ليك، وانت قبلت انتبه الأخ البكر. يا ربي فرح العالم كله، فرح كل البشرية انها تشوفك وانت صاعد. بس آخر حاجة أحب أقولها، ليه ما طلعش من القبر وصعد على طول؟ عشان يثبت انه قام من الأموات. دي طبعا يأكل ويتقابل يعرف عليهم، لكن في حاجة تانية، انه عايز يعلن كل واحد داء القيامة لحق الصعود مع المسيح. وذلك تعرف أعمال الرسل الأصحاح الأولاني يقول بعد ما ظهر ليهم وأكد ليهم ببراهين كثيرة
ظهر للتلاميذ وظهر للخمسمائة أخذ مجتمعين مع بعض، وظهر لمريم المجدلية، وظهر للصفا مرة، وظهر يعني لكثيرين. فالنهاردة لمهم قال لهم أنا إيه اللي شافني وتلامس مع قيامتي وأخذ الحياة المقامة يسيبه من الأرض ويقعد معي في السماء. فالنهاردة الأربعين يوم اللي عدوا دول كانوا تهيئة كأنه إشارة لينا وإحنا في العالم بندوق الحياة المقامة، عشان نقول له من حقنا نطلع معك فوق. ربنا يدينا نصيب صالح فرح قلبنا ويدوقنا السماء لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. ننساش يوم الأربع، نفسنا كلنا والناس اللي مش موجودين نديهم خبر، نفسنا عيد الصعود ده يبقى زي عيد القيامة وزي عيد الميلاد. ما نكسلش، ما ظنش بعد الظهر في عذر، ناس كتير ممكن تقول الخميس بيبقى القداس عندنا شغل، لكن يوم الأربع المفروض بالليل ليلة العيد يا ريت كلنا نشترك. في ناس كمان سألوني على يوم الثلاث الميعاد 7 ولا 8، فسألت قالوا لا زي ما هو الميعاد الساعة 8 اجتماع الصلاة اللي هو من 8 ل 9.

الآب والأب والروح القدس الإله الواحد آمين. بكرة إن شاء الله عيد الصعود، وكل سنة وأنتم طيبين. وأحب أكلمكم شوية عن عيد الصعود. عيد الصعود ورد في سفر أعمال الرسل الإصحاح الأول بعد ما المسيح قال لهم تنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وحينئذ تكونون لي شهودا. يقول الكتاب: ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون، وأخذته صحابة عن أعينهم، وفينا كانوا يشفقون إلى السماء وهو منطلق. إذا رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض، وقال: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. ونلاحظ برضو نفس قصة هذا الصعود موجودة في آخر إصحاح من إنجيل معلمنا مرقس، مرقس إصحاح 16 آية 19، بيقول: ثم إن الرب بعدما كلمهم ارتفع إلى السماء وجلس عن يمين الله. عايزين ناخد فكرة عن الموضوع ده. الصعود عيد سيدي من الأعياد التي نحتفل بها في فرح، وهنا يبدو أمام الناس ما معنى إن احنا نحتفل بصعود ربنا. لما ربنا يكون معانا نبقى فرحانين، لكن إذا تركنا وطلع نبقى إزاي نفرح وإزاي نكون مبسوطين؟ وهنا أحب أن أقول إن السيد المسيح صعد عنا ولكنه لم يفارقنا، صعد عنا ولكنه لم يفارقنا. وقبل أن يصعد قال لتلاميذه: وها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. وقال أيضا: حيثما استمع اثنان او ثلاثة باسمي فهناك اكون في وسطهم. فهو ذهاب عنهم وبدون انتصار وبدون مفارقة. وطبعا ادالهم امل ووعود في انه يرسل لهم الروح القدس. واحنا ما بنشعرش ابدا بان المسيح قد فارق، بل هو قائم معنا في المذبح في كل قداس الهي. ولكن وجود المسيح معنا وجود فوق المرئيات، فوق مستوى الحس. يعني مش ضروري تشوفه بعينك، لكن تحس بوجوده في قلبك. وهنا نوع من رفع مستوى البشريه الى المستوى فوق الحسي او غير الحسي، ان يشعر بوجود ربنا معاه دون ان يراه. نوع من انواع الفطام الحسي بالنسبة للتلاميذ، قال لهم: انا كنت معاكم مدة طويلة، انا بشتغل وانتم ما بتشتغلوش، وانتم دخلتم على ما لم تتعبوا فيه، هسيبكم تجربوا الحياة، تبتدوا تشتغلوا لوحديكم، لكن في الحقيقة مش لوحديكم على طول، انا معكم كل الايام، معكم بالايمان وليس بالعيال. ودي ناحية من نواحي الايمان ونضوجي، والتلاميذ عاشوا بهذا الإيمان
كيف يعيشون مع الرب كأنه بينهم ولكن ليس بالمستوى الحسي، إنما بالإيمان اللي بيقول عليه هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. حاجات إيه؟ لا ترى. تشعر إن ربنا موجود مش ضروري تشوفه بعينيك، تشعر إن ربنا معاك مش ضروري تشوفه بعينيك. راحت أيام زمان اللي كنا بنقول عليها الذي رأيناه والذي سمعناه والذي لمسناه بأيدينا، دلوقتي بنعيش في مستوى فوق الحس، فوق النظر، فوق السمع، فوق اللمس بالقلب. يكفينا ان اسمه عما نقول الذي تفسيره الله معه. دي نقطة. ثاني نقطة عايز اقولها هنا، ان صعود المسيح لفوق كده في السماء وتاخد سحابة على طول معجزة تثبت لاهوت ايضا، ومعجزة ممجدة ان شايفين قصتهم طالع طالع طالع على السماء على فوق. طبعا هناك من صعد الى السماء اصعده الله، زي ايليا ربنا ارسل له مركبة نارية فاخذته، لكن المسيح لا مركبة ولا حاجة طلع لوحده.

واخذوه اخذه الرب اليه لكن ده طلع لوحده. تقول لي فين قوانين الجاذبيه الارضيه وواحد طالع لفوق؟ اقول لك ثانيه سيبنا من الجاذبيه الارضيه شويه نتكلم عليها بعدين. الله وضع قوانين الطبيعه ليس لكي يخضع هو لها انما لكي تخضع هي له. لازم نتكلم لكم النقطه دي. الله اوجد قوانين الطبيعه ليس لكي يخضع هو لها وانما لكي تخضع هي له. ومع ذلك بالنسبه لقوانين الطبيعه ممكن ان الجسد الممدد اللي تخلص من ثقل الماده يقدر يطلع لفوق، ومن غير جوده فيه القوه الالهيه الموجوده. يعني مثلا لما المسيح مشي على الميه اهو كنا لا نقول جسد ساعتها بتاع الصعود ولا بتاع القيامه ولا الجسد الممدد، ده جسد بياكل وبيشرب وله ثقل الماده وكل حاجه ومشي على الميه. كل قوانين الطبيعه اقول لك الله خلق القوانين لتخضع له وليس لكي يخضع هو له. حكايه الصعود من المعجزات الخاصه بالرب وحده. يعني اقصد ايه؟ في نوعين من انواع المعجزات اللي عملهم المسيح، معجزات خاصه بعلاقته بالناس ومعجزات خاصه به هو. معجزات خاصة بعلاقته بالناس زي مثلا معجزات الشفاء على مختلف انواعها، معجزات إقامة الموتى اسمه شفى واحد أقام واحد، معجزات إخراج الشياطين برضه خاصة بالبشر وما إلى ذلك. لكن في معجزات خاصة به هو لوحده زي الميلاد العذراوي، ده معجزة خاصة به هو لوحده. زي معجزة التجلي خاصة به هو، وإن كان أشرف معه سائلية بطريقة مخصصة. معجزة القيامة، كيف قام لوحده، كيف قام والقبر مغلق، هذا خاصة به الوحده. معجزة مشي على الماء، معجزة دخوله من الأبواب المغلقة، معجزة صعوده إلى السماء، معجزة مجيئه الثاني على ايه؟ على السحاب. كل دي معجزات خاصة بالمسيح. يعني مش عملها مع واحد يشفيه يقومه من الموت يخرجه الصام، ولو ان البشرية تستفيد منها طبعا. تستفيد منها ايمانا، تستفيد منها معرفة، تزداد رابطتها بربنا، لكن هي حاجة خاصة بيها. معجزة الصعود كان فيها مجد. من المسيح الصاعد إلى فوق إلى السماء حتى يختفي عن الأنظار والملائكة تبشر حتى لا ننسى هذا الصعود إنه سيأتي كما صعد أمامه. مفيش شك إن إذا كان أحد قد أصابته عثرة وقت الصلب ضاعت هذه العثرة وقت الصعود. إن كان التلاميذ قد تعبوا نفسيا وهم يرون معلمهم العظيم بيهان ويصلب ردت إليهم كل إيمانهم، كل ما نقص من إيمانهم واتعالجت الموضوع بأمجاد الصعود، لأنهم رأوا المسيح في مجده. وأنا أعجب كثيرا من تواضع الرب في هذا المجد. إهانات الصلب كانت أمام الجميع، وأمجاد القيامة لم يرها أحد، ومجد الصعود رآه عدد قليل. ربنا مش بتاع فرجة، مش بتاع هيصة،
مجده في ذاته وليس مجده في اعجاب الناس ومجده. في الحقيقة في كثير من الامجاد رأيناها بالنسبة للسيد المسيح. رأينا مجد الاتباع في ولادته الفقيرة في مثل البقر، ورأينا مجد البهاء في معجزة التجلي، ورأينا مجد الحب والبذل في صلبه، ورأينا مجد العظمة في صعوده. ينتقل من مجد الى مجد، كل مجد له نوعيته، الاتباع له نوعيته، والبهاء له نوعيته، والحب والبذل له نوعيته، والعظمة بتاع صعوده الى الفوق له نوعيته. نقطة ثانية عايز اقولها لكم فيدي، بس قبل ما اختم دي اقول ان كنا نحن نؤمن به وهو مولود في لذوى البقر، فنحن نؤمن به ايضا وهو صعد الى السماء. الصورتين مع بعض، الصورتين مع بعض. في ولدته في لذوى البقر كان قد اخلى ذاته، ولكن في صعوده انتهت عبارة إخلاء الذات على طول. عبارة إخلاء الذات انتهت في صعوده. بعد كده لا يمكن أن نرى المسيح في هذا الإخلاء الأولاني في صورة عبد، في صورة رجل فقير موجود في نزوة بقر، في صورة شخص لا يعرف له مكان يسند فيه رأسه أو شخص مهان أو مطلوب. لا، دي انتهى. بعد كده لا نرى المسيح إلا في مجد. ظهر لبولس الرسول في مجد، في نور عجيب. لدرجة هذا النور وهذا الكلام ضيع كل العناد اللي موجود عند شاول الطرطوسي. على طول قال له ماذا تريد يا رب ان افعل؟ اللي انت عايزه. ظهر ليوحنا الحبيب يوحنا الرائي ووجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها. اللي بقول لكم الشمس وهي تضيء في قوتها، واحد يبص لها يحصل له احتراق في السبكيه. ده ظهر له بهذا الشكل، لدرجه ان يوحنا راح واقع على الارض كمان، يقول وقعت على الارض كمان مش قادر احتمل المنظر. نجم في نبيء الثاني هياتي على السحاب، في ربوات القديسين مع ملائكه القديسين في مجد كبير، فين انه ياتي في مجد قريب يدين الاحياء والاموات. حكايه اخر ذات الدين كان، يعني لما واحد يقول لك كيف بدأت عبارة أخلى ذات وكيف انتهت؟ تقول لي بدأت بالحبل المقدس والميلاد وانتهت بإيه؟ بالصعود إلى السماء. هذا الصعود إلى السماء نقول فيه كلمتين كده. أول حاجة إن السيد المسيح صعد بالجسد، صعد بإنسانيته. لأن اللاهوت لا يصعد ولا ينزل، اللاهوت لا يصعد ولا ينزل، واللاهوت لا ينتقل من مكان إلى مكان، هو مالئ الكل، مالئ الكل. يصعد الجسد اللي هو موجود على الأرض ومش موجود فوق فبيصعد، لكن اللاهوت موجود تحت وموجود فوق وموجود فيما بينهما، فاللاهوت لا يصعد ولا ينزل، انما هو صعب بالجسد، صعب بالنسوس. على سلسله بالقسم القداري، وعند صعودك الى السماوات جسديا صعب بايه؟ بالجسد. ثالث حاجه نقولها ان صعب

فجلس عن يمين أبيه. السيد كعب وجلس عن يمين أبيه ليها شواهد كثيرة أوي في الكتاب المقدس. يعني لو واحد سألك على هذه العقيدة كيف جاءت تقول له كده. من زمان من أيام مزامير داوود قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداء تحت قدمي. هذا عن يمين هذا. وده كان السؤال اللي سأل المسيح لليهود. قال لهم ازاي داوود اذا كان داوود ده ابن المسيح ابن داوود فكيف دعاه داوود ربا حينما قال قال الرب لربي اجلس عن يميني. موجودة في مزمور 110 وموجودة في متى 22 وفي لوقا 20 إلى آخره. صعود وجلوس عن يمين الآب موجودة في مرقس 16 اللي قريتها لكم قبل كده. ثم أن الرب بعد ما كلمهم ارتفع إلى السماء وجلس عن يمين الله. صعود إلى السماء وجلوس عن يمين أبيه موجودة في رؤيا استفانون قبل أن وهو بيرجم قبل أن ينفذ أنفاسه رأى السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله في أعمال 7 آية 55. وحكاية صعود المسيح إلى السماء وجلوس على يمين الآب هي الكلمة اللي قالها المسيح أثناء محاكمته وقالها لرؤساء الكهنة لما استحلفوه قالوا له قول لنا انت ابن الله ولا لا. قال لهم من الان تبترون ابن الانسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على صحاب السماء. جالسا عن يمين القوة يعني جالسا عن يمين الان في متى 66-64. وهذا الامر ذكره بولس الرسول في الرسالة الى العبرانيين في 3 مواضع. في عبرانيين 1:3 قال عن المسيح بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة الأعالي طائرا أعظم من الملائكة. وفي عبرانيين 8:1 قال وأما رأس الكلام فإن لنا رئيس كهنة مثل هذا قد جلس في يمين عرش العظمة في السماوات. وفي عبرانيين 12:2 قال من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. يعني ايه جلس عن يمين الله؟ اولا الله لا يمين له ولا شمال لانه مالئ الكل. اللي له يمين وشمال شخص محدود بالشكل ده يبقى ده يمين وده شمال لكن غير المحدود ملهوش يمين ولا شمال. اذا كلمة يمين تؤخذ بمعنى رمزي او بمعنى روحي. دايما يمين ترمز للقوة وترمز للبر. عشان كده يقول يمين الرب صنعت قوة، يمين الرب رفعتني. يمين الرب صنعت قوة فلن اموت بعد بل اقوى. فاليمين دايما ترمز للقوة. وترمز للبر ايضا زي ما قال في متى 25 يخلي الابرار على اليمين والاسرار على اليسار. فالمسيح معناه جلس عن يمين الله يعني جلس في قوة الله. يعني الشخص اللي انتوا قلتوا شايفينه ضعيف وبيمسكوه وبيضربوه وبيطردوه وبينصبوه ده جلس في قوة في قوة الله. ربنا ملهوش يمين ولا شمال وما فيش حته فاضيه على يمينه علشان نقعد واحد فيها وكمان هو في الاب والاب فيه مش متداولين مع بعض. لا انا في الاب والاب فيا وانا الاب واحد. تبقى حكايه يمين تؤخذ معناها الرمزي معنى القوه ومعنى البر. معنى القوه قلناها ان حكايه الضعف اللي كنتوا بتشوفوه ده ملوش وجود بحاله ظاهريه لانه اخلى ذاته. وفي البر بتاع الله يعني
بعد ما كان في العالم حامل خطايا العالم كله.

ويخشى ما أكمة غلس في يمين العظمة غلس في بر هذه العظمة. وكلمة جلس يعني استقر. كلمة جلس يعني استقر، يعني استقر في هذه العظمة بتاعت الدنيا. بعد كده لم تروه إطلاقا.

لما قال من عند الآب خرجت وأتيت إلى العالم وأيضا أترك العالم وأرجع إلى الآب، ولما قال وأنا إن ارتفعت أجد إلى الجنة، ولما قال أنا ماضي لأعد لك مكان إلى آخره. فالمسيح لما نذكر عيد الصعود لا نذكر فقط أنه صعب، إنما نذكر أنه عن يمين الآب، إنما نذكر أنه استقر في قوته واستقر في عظمته، وعبارة أخلى ذاته انتهت. ولذلك في عيد الصعود لنذكر المسيح في مجده، المسيح الصاعد إلى السماء، المسيح الذي في يمين العظمة في الأعالي. ونحن نفتخر أن لنا إلها مثل هذا، لما يحب يخلي ذاته وهو يخلي ذاته من أجلنا، ولما يرتفع للسماء برضه نحن نستفيد منها. في الحقيقة فإن مجد ربنا موضوع يعني ليه فوائد كتير. في ناس لا يذكرون المسيح إلا مجرد في تجسده، حتى بأسره اللي ولد بيه، ويقول لك أنا بقعد مع يسوع وبشوف يسوع وأكلم يسوع، لكن في نقطة ثانية لازم ناخد بالنا منها، لازم ناخد فائدة العظمة. تشعر ان ربنا هو غير المدرك، غير المطلق، غير المحدود، نور لا يدنى منه. الملائكة يغطون وجوههم بجناحين من عظم مجده. ده موسى النبي ما قدرش يشوف نور، حط له مثال. الشعب نفسه ما قدرش، قال له موسى انت اتكلم ربنا وخليه من بعيد. عظمة ربنا. احنا ساعات بنفتكر محبة ربنا وتواضع ربنا وتنازل ربنا لينا واخلاء ذاته لينا، ما بننساش وبننسى عظمة ربنا. ليس ربنا غير المدرك اللي هو نور لا يدنى منه، اللي احنا زي ما بنقول لا يستطيع احد ان يراه ويعيه. الله القوي، الله العالي، الله العظيم، الله غير المخلوق، الله اللي بيقول عليه الجالس فوق الثاروبين الماشي على أجنحة الرياح، صفات عظيمة جدا. اللي بيقول السماوات ليست بطاهرة قدامه وإلى ملائكة ليست حماقة. اللي الـ24 كاهنا في شكل الرؤية أمام عرش الله رموا فدانهم على الأرض وسجدوا على الأرض وقالوا مستحق خليط المجد والقوة والعظمة. رب الأرباب وملك الملوك، لما تعرف كل الحاجات دي تخشع أمام الله، يجيلك نوع من الخشوع ونوع من البهادة ونوع من التوقير، يجيلك شعور من مخافة الله وتشعر ان الاله امام اله مهول بتسجد امامه. وكبت له كل ركبه، ما في السماء وما على الارض وما تحت الارض. احنا بنتدلع كتير على ربنا وبنتدلل كتير على ربنا، عشان كده بنخطي بكل استباحه وما بيهمناش، لان ربنا غفور. لازم تاخد فكره عن عظمه ربنا، فقد فكر عن قوة ربنا، عن قداسة ربنا، عن صلاح ربنا، صلاح ربنا. مفيدة جدا الحاجات دي. التأمل في عظمة الله يعطينا شعورا بالمهابة وبالمخافة، ويعطينا مشاعر الحرص، مشاعر التدقيق التي بها لا نخطئ أمامه. وإن أخطأنا نخاف من الخطيئة،

0: احنا بنكشف نفسي امام حد يعرفنا من البشر. وصد ربنا الواحد بيخطي ولا بيهمه. ليه؟ لان مفيش مخافه الله داخل قلبي. بينظر ليسوع اللي في مزيد، اليسوع اللي على الصليب، وبينظرش للمسيح الصاعد الى السماء بمجد لا ينسخ به على السحاب، فسيأتي على سحاب السماء ايضا. لازم تكون عندنا هذه المهابة وهذه المخافة. وكما نضع امامنا تواضع الله ومحبة الله وغفران الله، نضع امامنا ايضا هيبة الله، هيبة الله وقدرة الله ومخافته. ذكر المسلمين نحن ايضا لما نذكر عظمة الله بنتعزى في ضعفاتنا، لان احنا بنشعر في عظمة ربنا ان احنا بنستند على اله قوي. كل عظمة اخرى وقفت ضد عظمة الله لم تستطع ان تثبت، وكل آلة سولت ضد لا تنجح. انت ما تشعر بعظمة ربنا بيقوى ايمانك، وبتشعر انك بتعتمد على اله قوي ولا تخطئ ايضا. لكن طبعا معروف ان عظمه الله مملوءه اتباعا ومملوءه حبا ومملوءه حكمه، وليست كعظمه اهل العالم المملوءه التفافا وافتخارا وغرورا احيانا. المسيح في صعوده هتراه ارتفع فوق طبيعتنا وفوق مستواها، ام تراه رفع طبيعتنا ايضا معه واصبحت الطبيعه بممكن ترتفع الى فوق. ولذلك نجد ان كما صعد المسيح الى السماء سياتي وقت يختطفنا معه ايضا في السماء، وكما يرتفع يجذب ايضا اليه الجميع. احنا لما نلاقي السيد المسيح صاعد الى السماء نقول يا رب السماء دي ما هي بتاعتك، يعني ما هي هذه الارض؟ بالارض انت بتقول عليها بموطئ قدميك. صدقوني انه تواضع من الله ان يجعل الارض موطئ قدمي، من الاستهلاك انها تبقى موطئ قدمي. ده بس بيقول كده عشان نفهم. وحينما نشعر ان السماء هي عرش والارض هي موطئ قدمي، نقول له نحن يا رب من هذه الارض، شويه تراب من هذه الارض اللي هي موطئ قدمي. محبه منك انك انت جعلتنا بشرا، ومحبة منك وتواضع منك انك بتكلمني. مد نحن حتى نفس امامك ونسبح اولاد ليك وصورة ليك ومثال. السيد المسيح حينما صعد على السحاب، بيقول الكتاب اخذته سحابة عن اعينه. وحكايه السحاب للاستمرار كان في العهد القديم يرمز لحلول الله، فكانت لما تيجي السحابة على الخيمة يشعر بحلول ربنا، لما تيجي على تابوت العهد يشعر بحلول ربنا، لما تيجي على الهيكل يشعر بحلول ربنا. في خروج 40-34 يقول ثم غطت السحابة خيمة الاجتماع وملأ بهاء الرب المدخل، رمز لحلول ربنا. ويقول عند ارتفاع السحابة عن المسكن كان بنو اسرائيل يرتحلون، يعني اول ما السحابة تيجي يبقى بيشعر بوجود ربنا،
1: يسيبهم ياخذ بعضهم يمشي. وحيثما تسير الصحابه يسيرون تحتها رمز لوجودهم تحت رعايه الله. ده بل ايضا رمز لوجودهم في حياه المعموديه. السحابه عباره عن ماء، والماء ارتفع فوق وصار سحابه، والماء يرمز للروح القدس كما شرحنا في كتاب خميس العهد. يقول الذي يؤمن بي تفيض من بطنه انهار ماء حي، قال هذا عن الروح القدس. وقال تركوني انا ينبوع الماء الحي وحفروا لانفسهم ابار بثقات. فالسحاب يرمز الى الماء، والماء يرمز الى الروح، والارتفاع يرمز الى علو الله. ونجد ان ربنا كانت السحابة بتدل على وجوده في نواحي كثيرة جدا. لما ربنا عين 70 سيفا لموسى النبي، يقول الكتاب في عدد 11 عن الرب مع موسى: فنزل الرب في سحابة وتكلم معه وأخذ من الروح الذي عليه وجعل على السبعين. في التجلي ربنا كلمهم في سحابة، يقول: وإذا سحابة غيرة ظللتهم وصار صوت من السحابة هذا هو ابن الحبيب له اسمه. في نهيئه الثاني برضه بيقول السحاب والضباب حول، في كلامه مع الشعب بيقول بعمود السحاب كان يكلمهم. حكاية المعمودية دي اللي بقولها لكم موجودة في كورنثوس الأولى 10:1، كورنثوس الأولى 10:1 بيقول انهم بيقول: فإني لست أريد أيها الأخوة أن تجهلوا أن آباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة، وجميعهم اجتازوا في البحر، وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر. السحاب أيضا هو علامة مجيء المسيح الثاني، هيأتي على سحاب السماء فستنظره كل يوم.

السيد المسيح في صعوده كان صعوده عمل محبة للتلاميذ، قال لهم أنتم تريدون أن تكونوا معي ستكونون معي، بدل هتكونوا معايا على الأرض هتكونوا معايا فوق، وحيث أكون أنا ستكونون أنتم أيضا. لكن المهم الحب تقعدوا فين؟ تقعدوا تحت ولا تقعدوا فوق؟ دي المسألة. أحسن أنا آخذكم إلي بدل ما أنا أقعد معاكم هنا، زي ما بيقول بولس الرسول، ونقول كل حين مع بعض ترتفعون فوق مستوى التراب وترتفعون فوق مستوى المادة وتصعدون إلى فوق كما صعدت أنا وتكونون معي هناك. طب والثمن؟ الثمن تتركوا الجسد ده. يا رب ده الثمن القادر والجسد ده صديقي وأسرة العمر كله، هسيبه ازاي؟ هو المسيح. لكن معلش المسيح ده ايه؟ الجسد اللي تتركوه انا هنقيه وهنجده وخليه جسد روحاني يقدر هو ايضا يصعد الى فوق. اضيع منه ثقل المادة واضيع منه تعب التراب وانضفه

فأوده فأطلعه فوق. مين اللي يحب يسيب التراب ويسيب الجنب ويطلع فوق؟ الناس ملتصقون بالتراب، ملتصقون بالمادة، ملتصقون بالجسد. طب ايه بركة الصعود؟ بركة الصعود انك تصعدوا الى فوق. ليه بس الكلام ده بتقول لنا حاجة تاني؟ هي دي الواحد عايز يقعد على الارض على طول في التراب، في المادة، في الجسد. من بركات الصعود هذه الآية التي نقرأها في قصة الصعود، يقول ايه؟ وفيما كانوا يسخطون الى السماء وهو منطلق. السيد المسيح طلع لفوق وهم عقلهم فوق. حيثما يكون كنزك هناك يكون قلبك ايضا. الناس مش قادرين يسيبوا علاقتهم بالمسيح، يقول لك المسيح فوق، طب انا عايز اطلع فوق. صدقوني حكاية فوق او تحت دي مسألة ربنا من تواضعه استخدمها من اجل ضعفنا البشر. فالله موجود فوق وموجود تحت وموجود ما بين الفوق والتحت. داود بيقول تأملت فرأيت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتذعر. هو أمامي وهو عن يميني وهو جوايا، لأننا هيكل للروح القدس والروح فيا، يبقى مش مسألة فوق ولا تحت. لكن علشان الحس بتاعنا وعلشان احنا لسه عايشين في الحواس البشريه، ربنا علمنا ان احنا ننظر الى فوق، وهو نفسه كان بينظر لفوق لكي يتنازل الى مستوى الحس البشري، ويعلمنا نقول ابانا الذي في السماوات، مع ان ابانا موجود في السماء وفي الارض، لكن كلمه السماوات بترفع تفكيرنا لفوق. فالله يريد ان يرفع تفكيرنا الى فوق، يرفع تفكيرنا الى السماء لكي تصعد افكارنا كما صعد هو الى السماء، ولكي نكون متعلقين بهذه السماء، ولكي اذا اغلقت امامنا بعض ابواب الارض نجد ابوابا اخرى مفتوحه في السماء في كل حين، ولكي لا ترتبط محبتنا بالارض ومحبتنا تفضل فوق في السماء. عشان كده ساعات ربنا بيسمح بضيقات على الارض عشان ما نقعدش لابسين في الارض متمسكين بالارض، نقول يا رب زهقنا من الارض عايزين نصعد الى فوق. نتفق كده في تضرب الارض.